أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني

إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت

خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامداد كلماته. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك أسمائك الحسنى وكلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين كل ذنب، أن تستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين وتقضي لنا كل حاجة فيهما يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا عالم الغيب والشهادة. سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام.

على سيدنا محمد وآله وارحمنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين وفرج عنا والمسلمين وعجل بإلاك عداء الدين وهبنا ولأحبابنا في هذه الساعة في كل حين أبدا ما أبدل عبادك الصالحين في كل حين أبدا ما العافية التامة في الدارين وافتح علينا فتوح العارفين واغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وفضلك عن من سواك واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لاهدنا لأحسن إلا أنت واصرف عنا سيئة لا أصرف عنا سيئة إلا أنت اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا دنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا كله دون الجنة وارزقنا أحبابنا عبدا سعادة الدارين اللهم يا سابق الفوض ويا سامع الصوت ويا كاس العظام الأحمال من شرها بعد الموت صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم واجعلنا المسلمين كل هم فرجا كل ضيق مخرجا ارزقنا من حيث لا نحتسب يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذو القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين وتهب لنا بها ما وابتن المحبوبين وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاء والعافية والغنى والرضا واليقين وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا عبدا وللمسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما أسألك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون وأنا أعوذ بك من أستعاذك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم عبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل ظاهر وباطن حاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل ظاهر وباطن حاط بعلمك

أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. حمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الإسعاد إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفة إلى الإنابة، ومن الفتنة إلى الاجتهاد، ومن الخذلان للتوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذاك لطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب بالنظر إلى وجهك الكريم.

يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين. أسألك تألها بك صغرا فيك لطفا شامل من لدنك ورزقا واسعا هنيا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا بالإيمان واليقين وملازمة بالحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوبه تكبر ولا عود ولا فساد إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك من اسم العظم وجاه المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك من اسم العظم إلهي نسألك من اسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا يا الله. بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمة فينا يا الله. توسلنا به في كل أمر رب العالمين يا الله. بالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مخزون المصون يا الله. بكل كتاب أنزله تعالى قرآن شفاء للمؤمنين وبالهادي توسلنا ولدنا كل الأنبياء والمرسلين يا الله. وآلهم ومع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين يا الله. بكل طواف الأملاك ندعو بأجمعين يا الله. بالعلماء بأمر الله يطرنا وكل الأولياء والصالحين يا الله. أخص بهم من قطب حق وجه الدين تاج العارفين يا الله. رقائف ذات التمكين مرقى وقدم على الشريعة واليقين وذكر العيد دروس القطب أجنان القلب الصدى للصادقين يا الله. عفيف الدين محي الدين حقا له تحكيمنا به اقتدينا يا الله. ولا ننسى كمال الدين سعدا تاج العابدين يا الله. وناظمها أبا بكر إماما حباه إله جاه مكينا يا الله. بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين يا الله. ونختمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا يا الله. وستر الله مسبول علينا. ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين يا الله. يا عالم السر منا لا تترك الستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا يا الله. يا عالم السر منا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا يا الله. يا عالم السر منا لا تترك الستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا يا الله. يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمال فامنن علينا بالإقبال صلح البال يا الله. يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب أتى وقد بات الأسفام مستدركا بعدما مال يا الله. يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك يا الله. يا موجد الخلق ضرا موسع الكل برا أسألك أسبال سدرا على القبائح والأقطال يا الله. يا من يرى سر قلبي حسبي اطلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاك والدام الحال يا الله. يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يغف فيك ظني يا والي يا الله. أشكو إليك وأبكي من شم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل والقال يا الله. وحب دنيا ذميمة من كل خير عقيمة حشوى فات واشغال يا الله. يا ويح نفسي الغوية عن السبيل السوية أضحت تروج علي وقصها الجاه والمال يا الله. يا ربي قد غالبتني سبتني وفي الحدود كبتني وقيدتني بالأكبال يا الله. قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقداد كربي فانظر إلى الغم ينجال يا الله. قد استعنتك ربي في قلبي وحل عقدات كربي فانظر إلى الغم ينجال يا الله. قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدات كربي فانظر إلى الغم ينجال يا

بيك وقيت رحمتك الطال يا الله وقد أتاك بعذري أو بانكساري وفقري فهز بيسرك عسري بمحض جودك والإفضال يا الله ومنن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة لكل ما عنه قد حال يا الله فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت انظر بالأمثال جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا الله يا ربي أنت نصيري فلقني كل خيري مصيري واختم بالإيمان إلى جال يا الله وصل بكل حال على مزيل الضلال من كلمته الغزال محمد الهادي الدال يا الله والحمد لله شكرا نحمد سرا وجهرا بالغدايا والأصال يا الله.

نعم المعين. وليس نرجو سواك فادرك إلهي درى قبل الفناء والهلاك يا عم دنيا والدين. يا الله وما لنا ربنا سواك يا حسب.

ضاق الواسع الرحيم. فانظر إلى المؤمنين يا الله نظرة تزيل العناء عنا وتدني المنى. عنا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يا الله يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يزيح كل الحرام يقهر كل الطغام يعدل بين الأنام ويمين الخائفين يا الله رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام في كل عام على ممر السنين يا الله رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين

الطاف امنن ببكي الغلاق. يا الله واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واشف لكل الكروب واكفي هذا المدين. يا الله واختم بأحسن ختام إذا دان الإصرام وزاد رشح الجبين. يا الله ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. يا الله ربي إني هذا الصفات العليا قائم بالفنا أريد عطيا. يا الله تحت باب الرجاء وقفت بذلي القصد قبل المنية. يا الله والرسول الكريم باب رجائي فهو غوضي وغوض كل البرية. يا الله فأغذني به وبلغ وادي مرتجي من أمنية. يا الله واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج من طلعة الهاشمية. يا الله مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا وصدق في كل نية. ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا. يا الله واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين أهل المزية. يا الله بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية. يا الله واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنيا. يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. يا الله فدعائي وابتهالي

قد كفاني علم ربي واختياري يا الله يا إلهي ومالكي أنت تعلم كيف حالي يا الله وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا الله يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى الصبار يا الله قد كفاني علم ربي واختياري يا الله يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يا الله يهزم العسر ويأتي بالذي أرجو جميعا يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا يا الله قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري يا الله قد كفاني علم ربي واختياري يا الله لم أزل بالباب واقف فارحما ربي وقوفي يا الله وبوادي الفضل عاكف فأذم ربي عكوفي ولحسن الظن لازم فواخلي وحليفي يا الله وأنسي وجلسي طول ليلي ونهاري يا الله قد كفاني علم ربي واختياري يا الله حاجة في النفس يا رب اقضها يا خير قاضي يا الله وارح سري وقلبي من لظاها والشواظي في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي يا الله فالهنا والبسط حالي وشعاري ودداري يا الله قد كفاني علم ربي واختياري يا الله فقل معي نستغفر الله من جميع السيئات تبنا إلى الله من الذنوب من العيوب والتابعات تبنا إلى الله من الكلام والحركات نستغفر الله العظيم عدد جميع الخطرات في كل خطرة عدد الأشياء مع المضاعفات لنا ولأحباب وللدين ماضيهم وآد أوجهنا ولجميع الغافلات ولحرام أو ندم وباح ومكروه وواجبات ولكل ما علم الله ماضيات ومقبلات نستغفر الله العظيم للمؤمنين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمات يا حافظ احفظنا وثبتنا ما للثبات واغفر لنا ما تعلم وهب لنا كل يا الله بدل ذنوبنا حسنات حتى التابعات يا الله سمعنا وأطعنا فاهدنا للصالحات وآتنا يا ربنا في الدنيا والأخرى حسنات سنيقين مع كمال العافيات دائم وأصلح ما فسد وارفع لكل المذيات منك الهداية والعناية والنعم سابقات وماذا شوكان فانظر في العيون الراحمات بالقبول لأعمال

طه وآله في الصفوف معهم وفيهم دائما في الدار ذا والآخرات. واغفر لناظمها وللقارن هم والقاريات ومن سمعها ونشرها وكاتبين وكاتبات. وفق أمة أحمد وأدي واصلح للنياد عليه صلى الله وسلم عدد ذر الكائنات وآله كل الأنبياء والصالحين والصالحات في كل لحظة أبدا على عداد اللحظات. والحمد لله كما يحب على النعمات ذا خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامداد كلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا واسع العطاء يا غفي اللطف يا جميل الصنيع حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضان الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير يسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا احتاج للبيان والتفسير حاجاتنا كثير وانت عالم بها وخبير. اللهم اني اخاف منك واخاف ممن يخاف منك واخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكلفنا بقلبك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه شيوم داد كلمات. يا اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعادة في الرزق وتوبة قبل الموت عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي كوجتي عجل بغوضي يا عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذل للصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم. ورد كيد الكائد وكل طاغ المارد وحاسد المعاند بحق سر طاسم. يا الله يا عمدتي يا عدتي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوضي يا عظيم. يا الله وسخر الأسباب وذل للصعاب وافتح لنا الأبواب.

فردي معاند بحق سر طاسم يا الله. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب يا رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب يا رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب يا رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب يا رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب يا رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب يا رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب يا رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب يا رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب يا رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب يا رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب يا رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب يا رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب يا رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب يا رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب يا رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب يا رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب يا رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب يا رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب يا رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب يا رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب يا رب اغفر لي. إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب يا رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب يا رب اغفر لي. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات.

للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات

والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزاد عرشه وامداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمةً من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شملي، وتلم بها شعثي، وترد بها ألفتي، وتصلح بها ديني، وتحفظ بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتزكي بها عملي، وتبيض بها وجهي، وتلهمني بها رشدي، وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، وأرضني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا، ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء، والفوز عند اللقاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن ضعف رأيي، وقصر عملي، وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور، ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي، وقصر عنه عملي، ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك، أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك، فإني راغب إليك فيه، وأسألكه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، حربا لأعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس، ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين لك بالعهود، إنك رحيم ودود، وأنت تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم اجعل لي نورا في قلبي، ونورا في قبري، ونورا في سمعي، ونورا في بصري، ونورا في شعري، ونورا في بشري، ونورا في لحمي، ونورا في دمي، ونورا في عظامي، ونورا في عصبي، ونورا من بين يدي، ونورا من خلفي، ونورا عن يميني، ونورا عن شمالي،

يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح

القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت

Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا

بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعالوا الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون ودعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون وتركوا بحر رهوان إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزنوع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثنا قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء يقولون إن هي لمدد ولا نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خيرنا وقوم تبع الذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين الله أكبر سبحان ربي العظيم الحمد لله لم تخشع لك سميع بس سمع الله لمن حمده الله أكبر

الله أكبر. رجعني أهديني. الله أكبر.

Amin. Dan ayat yang kedua. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسي من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون آخذين ما يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون الله أكبر الله ما بحمده وقد سبحانه ثم قلت سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تبارك مصائب الدنيا والدين اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تأخذنا بسنين اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مجلا سعا طبقا عاما دائما مباركا فيه مع اللطف والعافية ولا تجعلنا من المحرومين اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجذب والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد الزيغي والضلال والزلازل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن وأنج المستضعفين والمكروبين المظلومين من المسلمين وكلاهم وصنهم ودولهم ورعهم ولهم رجدهم في قناهم ندعب وترضى والطبنا بما يجري بالقضاء واصرف وثابت وزل عنا عنهم جر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين والعينين والزاهدين عاجلا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد بن أمي وآله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
1: Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Allahümme
0: ente selam. Ve minke selam aleyke ve selam. Ve heyyina rabbine bi selam. Tuhanna bi rahmetike dâre kadâre selam. Tebârek darbana zâlih dede gelâli kuram. Allahümme râmâni al-madîd ve al-madîd ve al-madîd ve al-madîd ve al-madîd ve al-madîd ve al-madîd ve al-madîd ve al-madîd ve al-madîd ve al-madîd ve al-madîd ve al-madîd ve al-madîd ve al-madîd ve al-madîd ve al-madîd. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه النشور. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: No, no, no.

0: اللهم صل وسلم
1: السلام عليكم الحمد لله رب العالمين
0: استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحات ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما

جنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا ذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب، أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله.

0: آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك

وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا

والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن

ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا نحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عدد خلقه زينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين بركة في العمر صحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس
ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله صحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. وأعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني لا نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن من العجز والكسل. وأعوذ بك من الجبن والبخل. وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية

أهلي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، اللهم أنت

بكل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، بك أمسينا، وبك نحيا، بك نموت، وعليك نتوكل، وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه، شر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء. لا حول

لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة 1000 مرة. وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة 1000 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة 1000 مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة 1000 مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة 1000 مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة 1000 مرة، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.

آمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وبسندكم المتصل إلى الإمام عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبكم وسائر العلماء والصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: فصل في طلب الحلال. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: طلب الحلال واجب على كل مسلم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أكل طعاما حراما لم يستجب له دعاء. وكان كثيرا ما يذكر ويقول: إن الرجل ليطيل السفر أشعث أغبر يديه إلى السماء، يقول: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم من حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد اشترك في عارها وإثمها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكتسب عبد مالا حراما فيتصدق به فيقبل منه، ولا ينفق منه فيبارك له فيه، ولا يدركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ من الحلال أم من الحرام، فهناك لا تجاب له دعوة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت. فصل في الورع. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترى على ما يشك فيه من الإثم أو شك أن يوقع فيه أو يواقع ما استبان. والمعاصي حمى الله تعالى من يرتع حول الحمى يشك أن يواقعه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاما فليأكل من طعامه ولا يسأله، وإن سقاه شرابا من شرابه فليشرب من شرابه ولا يسأل عنه. وكان أنس رضي الله عنه يقول: إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه واشرب من شرابه. وكان عمر رضي الله تعالى عنه إذا سئل عن طعام أهل الربا يقول: كلوا إذا دعوكم ما لم تعلموا أن ذلك الطعام من الحرام. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقدم إلى الضيف الكسرة واللقمة ويقول: إن الحلال في زماننا هذا لا يحتمل السرف. وقال ميمون بن مهران رضي الله عنه: زرت الحسن البصري رضي الله عنه فلما دققت الباب خرجت إلي جارية سداسية فقالت: من تكون؟ قلت: ميمون بن مهران. قالت: كاتب عمر بن عبد العزيز. قلت: نعم. قالت: وما حياتك يا شقي إلى هذا الزمان الخبيث؟ ثم أذنت لي فدخلت، فلما سلمت على الحسن قدم إلي نصف خيارة ونصف رغيف وقال: كل، فإن الحلال لا يحتمل السرف في هذا الزمان، ولو وجدت درهمين من حلال لكنت أشتري بهما حبات من الحنطة وأطحنها وأمزجها بالماء ثم أدور على المرضى، فكل مريض شرب منها جرعة شفي من ساعته، رضي الله عنهم أجمعين.
1: اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
2: الحمد لله مكرمنا بشريعته الغراء وبيانها على لسان عبده وحبيبه خير الورى سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه. وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، سادات أهل محبة الله وقربه، وعلى آلهم

صاحبي متابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الشيخ الشعراني عليه رحمة الله ما أوجب الله وشرع من طلب الحلال، أي طلب ما يطعمه الإنسان ويطعمه أهله وقرابته أو من وجبت عليه نفقته أو يتصدق به على الغير من طعام ومشروب وملبوس ومسكن وغير ذلك مما يحتاج إليه الإنسان في حياته، أن يطلب تحصيل ذلك من وجه حلال، ذلك من واجبات الشريعة في حق من وجبت عليه نفقة والد أو والدة أو زوجة أو ابن أو بنت وما إلى ذلك، على اختلاف الأئمة في من تجب وتلزم نفقتهم ومن لا تجب ويستحب للقريب ذلك، ومن لم يجد من يعوله من قريب ونحوه فيكون حقه في بيت المال المسلمين، أي المال العام الذي يرصد للمصالح في هذا النظام البديع للشرع المصون الذي عطله المنتمون للإسلام وللدين في كثير من نواحي حياتهم وشؤونهم في مسارهم في هذه الحياة، ويهدي الله لنوره من يشاء، وإلا فالنظام كامل أتم الكمال فيما تقوم به شؤون الناس في مصالح معاشهم ومعادهم. فإن منزل المنهاج هو الخالق الذي خلق وأحاط علما بكل شيء جل جلاله، ومبينه أعقل خلق وأكرم خلق عليه وعرفهم به وأهداهم إلى طرق الهدى والصواب والحق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فجعل طلب الحلال واجب على كل مسلم كما سمعتم في هذا الحديث الذي عند الطبراني والأوسط والديلمي، وكذلك جاء في رواية بسند حسن وعدد من الطرق، وذلك معلوم مما فرض صلى الله عليه وسلم من النفقة على الوالد والوالدة وعلى الزوجة وعلى الأبناء والبنات، واختلف في الحاشية أواجب أم مستحب النفقة عليهم من الأخوان والأخوات وما إلى ذلك. والمؤمنون بعد ذلك على مراتب في مروءتهم وفي سخائهم وفي ما يتحلون به من أوصاف الإكرام والمسارعة إلى الخيرات والسعي في مصالح القرابة خاصة والمسلمين عامة، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. طلب الحلال واجب على كل مسلم، وذلك أنه لا يخلو من حاجته للنفقة وحاجة أو يكون من ألزم على أن ينفق عليه. بقي بعد ذلك من لم يتوجه عليه خطاب في النفقة على أحد، بأن لم يكن له والدان ولا زوجة ولا أولاد، أو كان الأولاد مكتفون عنه لا يحتاجون إلى نفقته وما إلى ذلك، فهذا الذي يجوز له في حق نفسه أن يتجرد، لكن إذا قامت عنده مقومات التجرد من صدق التوكل وعدم تشوف العين إلى ما في أيدي الناس ومن حسن الصبر والقناعة والزهادة، فذلك في حق نفسه طريق مستقيم لمن أقيم فيه، ومع ذلك فيكون طلبه للحلال عندئذ بالأسباب الباطنة من الرزق وحسن من التقوى وحسن الخلق وما إلى ذلك، فيكون أيضا لا يقبل كل ما جاء من أي طريق، ولكن كما أشار في الفصل الثاني يتورع عن كل ما فيه شبهة ولا يتناول إلا ما حل و

0: يشتغل بالكسب إذا لم يتوجه عليه ذلك ولم يكن له من تلزمه إعالته من الأصول أو الفروع أو الزوجات. قال: وكان يقول صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما حراما لم يستجب له دعاء. وفي الحديث يخاطب صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه يقول: أطب طعمتك تستجب دعوتك، أطب طعمتك تستجب دعوتك، اجعل طعمتك أي ما تطعمه طيبا حلالا صرفا تستجب دعوتك. وذكر الحديث الآخر الذي أيضا جاء عندنا في رواية الإمام مسلم غيره، يقول: ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر بعدما جاء في أول الحديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيها، لا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. وذكر في الحديث الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، مطعمه حرام ولبسه حرام. ذكر العلامات التي أهلها يغلب استجابة دعاؤهم، من مثل المسافر فإن دعوة المسافر مستجابة، ومن مثل أنه أشعث أغبر فإن شعث الغبر أقرب في إجابة الدعاء لهم من غيرهم إذا صلحوا. قال: وهذا اجتمعت فيه أسباب لإجابة الدعاء، ولكن منع إجابة الدعاء أكل الحرام والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال: فأنى يستجاب له، بعيد أن يستجاب له، مطعمه حرام ملبسه حرام وغذي بالحرام. اجتمعت فيه من أسباب الاستجابة للدعاء كونه مسافر، وكونه أشعث أغبر، وكونه يمد يديه بالتذلل وينادي يا رب يا رب، وكلها هذه مع كونه يأكل الحرام ويلبس الحرام ويغذى بالحرام، بعيد أن يستجيب الله له دعوة. فأنى يستجاب له، كيف يستجيب الله له وهو المغذى بالحرام، مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن فالبعد عن الله عن المحرمات بل عن المشتبهات والمكروهات أساس في تحقيق الإيمان وفي السير إلى الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. لذا جاء التحذير كما سمعتم في الحديث الذي بعده وعند الإمام أحمد في المسند وعند البيهقي في الشعب. ويقول صلى الله عليه وسلم: من اشترى ثوبا بعشرة دراهم، وفي درهم من حرام، يعني تسعة حلال، تسعة دراهم حلال، بس واحد درهم من العشرة من حرام، لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه ذلك الثوب. لا إله إلا الله. وقال الإمام العدل: انظر هذا في ثوب يلبسه ويمكن يخرجه أي وقت ويتخلص منه، وكيف بالذي تناول الحرام فنبت له لحم منه؟ كيف يسلم هذا الثوب؟ وما دام معه هذا الثوب ما يستجيب، ما يقبل الله له صلاة، وكيف الذي نبت لحمه من حرام ويصلي بينه؟ ما الثوب بيخرجه واللحم ايش بيصلي فيه؟ كيف بيخرجه بينزعه منه؟ ما يستطيع نزعه منه، فحاله مشكل. ولهذا كان الورع أساس هذا الدين كما تقرأ في الفصل بعده. وكان الطلب بعد ذلك والكسب للرزق بكل ما شرع الله تبارك وتعالى من تجارة أو زراعة أو صناعة وما تعلق بذلك، إن كان من أجل تلك النفقة الواجبة فهو في واجب، وإن كان من مما زاد على مقدار النفقة فما لم يدخل تحت المكاثرة والمفاخرة فهو في المباح. فإذا كان الطلب للرزق من أجل المكاثرة مفاخرة، فذلك ما عبر عنه الحنفية بالمكروه، ما عبر عنه الحنابلة بالحرام. الحرام وكما يدل عليه الحديث أنه صلى الله عليه وسلم رأى مع بعض الصحابة رجلا خرج من الشباب يسعى في طلب الحلال، مر عليهم فقال لو كانت قوته هذا في سبيل الله، فقال صلى الله عليه وسلم على رسلكم، أما إنه إن كان خرج يسعى ليعف نفسه فهو في سبيل الله، خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن خرج يسعى على ولد له أهل فهو في سبيل الله، وإن خرج يسعى لأرملة أو مسكين فهو في سبيل الله، وإن خرج مكاثرا مفاخرا فهو في سبيل الشيطان، فهو في سبيل الشيطان. توزعت مراتب الطلب للرزق بحسب النيات وبحسب أمرين مهمين، الأمر الأول البعد عن الشبهات في هذا الطلب والمحرمات، الأمر الثاني أن لا يلهيه ذلك عما هو أولى به وعما هو مخاطب به مما هو أوجب. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. قال وكان يقول صلى الله عليه وسلم يقول من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة، اشتراها ممن سرق، فقد اشترك في عارها وإثمها، كما جاء عند الحاكم في المستدرك وإسحاق بن راهوية كذلك في مسنده وغيرهما. يقول يعرف أنه يقول ثم يقول أنا اشتريته بفلوسي، اشتريته بمال، أنت تعلم أنه مأخوذ بغير حق، مغصوب ولا مسروق، ولا ايش علي منه، ايش عليك منه، انت تعلم هذا وتدخله الى بيتك وتقول ايش عليك منه، انت مشارك له في عاره واثمه وسرقته في الدنيا وفي الاخره، بعدين تغاطبك، انت مجنون، انت تعلم شيء انه ما يحل له ولا ياخذ، وذي الفلوس حقك تحل للحرام ولا كيف، خذ فلوسك لك، فلوسك ما تحرم حلال ولا تحرم حلال ولا تحل حرام. أيوة. قال من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد اشترك في عارها وإثمها. جاءت أيام النظرية الاشتراكية على قولهم الحزب الاشتراكي ويعممون أموال الناس ويأخذونها، ثم بعضهم يقول أنا اشتريت بفلوسي، فلوسك من عند من؟ من عند من لا يملك؟ من عند الغاصب، من عند الظالم، أنت واحد من الظلمة. وقد سمعت ما سئل بعض العارفين في القرن الثاني، يقول تقول له سائلة اسمه، يقول سائل يقول سائل إن أخيط ثياب لبعض الظلمة فهل أنا من أعوان الظلمة؟ قال أنت تخيط ثيابهم؟ قال عم. قال أنت منهم، أنت منهم، أعوانهم الذي يبيع عليك الإبرة ويبيع عليك الثوب، هذا هو، هذا من أعوانهم، أما أنت قدك منهم، إيش عاد باقي تباشر خدمتهم، أعوانهم اللي يبيع عليك الإبرة واللي يبيع عليك هذا من أعوان الظلمة، هو داري إنك تخيط للظلمة، هذا من أعوان الظلمة، أما أنت، أنت واحد منهم، قدك إيش هذا باقي. لا إله إلا الله. وهكذا يقول من اشترى سرقة وهو يعلم أن سرقة فقد اشترك في عارها وإثمها، وكان يقول لا يكتسب عبد مالا حراما فيتصدق به فيقبل منه، فما يمكن ما يقبل، ولا ينفق منه فيبارك له فيه، ولا يترك خلف ظهر إلا كان زاده إلى النار. فهذه أحوال اكتساب المال الحرام، بعد إن تصدقه لم يقبل منه، وإن أنفقه لم يبارك له فيه، وإن تركه خلف ظهره كان زاده إلى جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى، في مصيبة. فخير له أن يموت من الجوع ويعرى من الثياب ولا يحرض نفسه، إن تصدق به لم يقبل منه، وإن أنفقه لم يبارك له فيه، وإن خلفه كان زادوا إلى النار. وش فايدة من هذا المصائب كلها لمن عقل من المؤمنين فيكونون أحرص على البعد عن الحرام. قال وكان صلى الله عليه وسلم يقول يتعلن الزمان لا يبال المرء ما أخذ أمن الحلال أم من الحرام، بمعنى أن هذا شيء بعيد في حياة الصحابة وفي عقولهم بعدما آمنوا بالله ورسوله، لكن قال بيجي زمان وقد يتعلن الزمان لا يبال المرء، مسلم مؤمن ما يبالي حلال، ورب العرش هو اللي شرع الحلال والحرام ولا شيء مبالاة، كيف عقل هذا؟ قال بيجي ناس من بعدكم يكون لهم هكذا لا يبالون أخذ أمن الحلال أم من الحرام، فهناك لا تجاب له دعوة. والعياذ بالله تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت أي من حرام، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به أجارنا الله. ثم يقول في الورع وهو التحرز من الشبهات والمكروهات ومن الوقوع في الحرام. وكانوا يقولون من أيام سادتنا الصحابة كنا ندعو 19 الحلالي مخافة الوقوع في الحرام. وجاء أيضا في الخبر لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، ما قرب من الذي في بس يبتعد عنه، هذا لا بأس به لكنه قريب يقرب يتركه، حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. هذا مقتضى التقوى، هذا مقتضى التقوى. وذكر الحديث الحلال بين أي واضح صريح جلي، والحرام بين كذلك، وبينهم أمور مشتبهة في رواية لا يعلمهن كثير من الناس، فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ما دام ترك المشتبه فما تبين أنه حرام فهو أبعد عنه، ومن اجترى على ما يشك في الإثم أو شك أن يواقع ما استبان يعني قرب، فمن اتقى الشبهات في اللفظ الآخر فقد استبرأ لدينه أي طلب البراءة والنقاء والطهارة لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى لما يوشك أن يقع فيه، يقول من اجترى على ما يشك فيه وما بال مثل أوشك عن قروبة أن يواقع ما استبان أنه حرام والعاد يبالي. والمعاصي حمى الله تعالى، والأماكن التي أنها أن يدخل الناس إليها كما أن لكل ملك من ملوك الأرض حمى وأماكن مخصوصة ممنوع حد يدخل فيها، كذلك حمى الله محارمه. والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يشك أن يواقعه. وأصله في الصحيحين بألفاظ متقاربة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا يبلغ العبد أن يكون متقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس، كما جاء في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه والحاكم في المستدرك، حتى يترك ويدع ما لا بأس به خشية مما به بأس، حذرا لما به بأس. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاما فليأكل من طعامه ولا يسأله، وإن سقاه شرابا من شراب فليشرب من شرابه ولا يسأله. يشير إلى مجموع المهمات في الشرع، من ذلك أن من كان لا شبهة عليه وكان مستور الحال من المسلمين فأطعمك شيء أو سقاك شيء فلا ينبغي في مثل هذا الحال أن يكون عندك السؤال ما لم تكن هناك علامة وشبهة ظاهرة، فإن أيضا السؤال فيه إيذاء، وأيضا الإيذاء حرام، فما يتأتى التنزه عن الحرام بفعل حرام، فلابد من إقامة الميزان. فإذا بدت العلامة وشبه فاحذر وتنبأ بعد ذلك. يقول وأما السؤال فإنه لا يخلو من نوع إيذاء إلا إن وجدت الشبهة حل ذلك الإيذاء لأجل وجود الشبهة الظاهرة العلامة الظاهرة، وإلا فلا يكون، وإنما يكون السؤال لمن أراد أن يشتري شيئا وأراد أن أن يدخل في أمر فيسأل عنه قبل الدشرة وقبل الدخول، هذا مطلوب. وأما من أطعمه المؤمن والمسلم الذي لا علامة عليه من من من من تعد ولا من شبهة فلا ينبغي أن يسأل، بل يحرم ذلك إذا آذى، كما بين الإمام الغزالي عليه رحمة الله في كتاب الحلال والحرام من إحياء علوم الدين. وكان أنس رضي الله تعالى عنه يقول إذا دخلت على مسلم لا يتهم مش عليه تهمة، فكل من طعامه واشرب من شرابه. كان عمر الله يقول إذا سئل عن طعام أهل الربا يقول كلوا إذا دعوكم ما لم تعلموا ذلك الطعام من الحرام، وهو الذي القاعدة التي يقولون فيها من اختلط ماله حرام بحلال فهل يجوز التعامل معه. فمن من من من من من من وجه الجواز إذا لم يكن الأغلب، إذا لم يكن الأغلب الحرام يجوز التعامل معه، فإذا كان هو الأغلب فلا. وكذلك إذا دعاك، فإن غلب على ظني أن ما يطعمك إياه من الحرام فيجب أن تجتنب ذلك، وإن لم يغلب على ظن ذلك وكان الغالب أنه من الحلال لأن له عدة مداخل. وهذا الذي يشير إليه كلام سيدنا عمر قال ما لم تعلموا أن ذلك الطعام من الحرام. كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقدم إلى الضيف الكسرة واللقمة ويقول إن الحلال في زماننا هذا لا يحتمل السراف، وهو أمير المؤمنين عليه رضوان الله تعالى، فكان يتورع عن الأخذ من بيت المال إلى حدود عجيبة في الورع، بلغت إلى أنه إذا وزن أمامه المسك لبيت المال يضع يده على أنفه لا يشمه، ويقول إنما ينتفع بشمه وريحه، وهذا حق المسلمين عامة لي حق أشمه قبلهم، فكان يكف أنفه عن أن يشم ريح المسك الذي يوزن بين يديه من بيت المال رحمة الله تعالى. وهكذا وكان في الشام وهي شديدة البرد، وكان ليلة في ذات برد شديد أنه قال لم يغتسل بعد توليه الإمارة من الجنابة إلى مرتين في خلال سنتين ونصف. ولما خرج يريد يغتسل قال له الخادم هذا الماء أدفيناه وحميناه للناس، قال هذا تدفئونه بحطب بيت الماء لا حاجة لي به. قال اسمع يا أمير المؤمنين إن لم تغتسل بهذا الماء أصبح الناس بلا خليفة، يعني بتموت بالماء البارد. قال ما أصنع أنتم من أين دفعتموه ليس بحطب بيت المال؟ قال أنت واحد من المسلمين. قال ما أريد. قال أعطيك حل. قال فنحسب كم مقدار الحطب الذي بيدفي الماء الذي تأخذه مقدار كم وسلمه في بيت المال. قال لا ذاك لا بأس إذا كان هكذا فلا بأس. فأعطاه الماء وحسب أنه مقدار هذا اللي حمي هذا من مجموع الحطب كذا كذا، دخلوا في بيت المال بالإحجاط عليه رحمة الله تبارك وتعالى ورضوانه. وهكذا ما أشبهه بسيدنا عمر بن الخطاب والخلفاء الراشدين من قبله عليهم رضوان الله. وإذا جاء له الضيف الكسرة اللي معه اللقمة اللي معه يقدمها يقول الحلال في زماننا هذا لا يحتمل السرف. فإن زمان عمر بن العزيز مثل القرن الماضي ولا اللي قبله واللي قبل اللي قبله وقبل كم قرون طويلة سبحان الله، قال مع هذا الزمان مع هذا الحلال ما يحتمل السرف، إذا وجدنا القليل منه كفى من الحلال. رضي الله تعالى عنه وقال ميمون بن مهران رضي الله عنه وزرت الحسن البصري فلما دققت الباب خرجت لي جارية سداسية فقالت من تكون؟ قلت ميمون بن مهران. قالت كاتب عمر بن عبد العزيز؟ قلت نعم. قالت ما حياتك يا شقيلة هذا الزمان الخبيث، عادك عي ليه ما لحقت بعمر بن العزيز أحسن لك قبل انتشار الشبهات وقبل الزمان ثم أدري دخلت فلما سلمت على الحسن قدم إليه نصف خيارة ونصف رغيف خيارة واحدة من الخيار ماشي كاملة نصف ونصف رغيف. وقال كل فإن الحلال لا يحتمل الشرف في هذا الزمان، ولو وجدت درهمين من حلال لكنت أشتري بهما حبات من الحنطة وأطحنها وأمزجها بالماء ثم أدور بها على المرضى، لأن الحلال الصرف شفاء من شفاء من العلل والأمراض. قال بشتري بها حبات من الحنطة وأطحنها وأمزجها بالماء وأدور بها على المرضى، كل مريض شرب منها جرعة شفية من ساعته رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهكذا لما شكا بعضهم إذن إلى الإمام أحمد ومن علة فيه وتعب في علاجه، قال اذهب إلى آل فلان فكل من طعامهم فإنه حلال وإن الحلال دواء. ذهب إليهم وطلب الطعام، ذكر لهم القصد، قالوا من قال لك؟ قال يرحم الله الحسن ومن على الحسن البصري، يرحم الله الحسن. كان عهده بنا من أهل الورع، كان يعهدنا من أهل الورع، الآن قد تغير. إيش الذي حصل؟ قالوا إن الدابة حقنا والبقرة اللي معهم كان يحرثون عليها البقرة كانت مبللة الأرجل فدخلت في أرض الغير جارنا فحملت في أرجلها من التراب، دخلته إلى ترابنا ما قدرنا نفصله، جينا طلبنا المسامحة من أهل الأرض الثانية وكذا، ولكن التراب اختلط بالتراب. قال شيء غير هذا؟ قال هاتوا من الأكراكم، فأكل منه فشفاه الله سبحانه وتعالى. وجاءت إلى عند الإمام أحمد المرأة تسأله تقول له إن له إن نخيط ونغزل، فقد يمر بعض أهل الظلم بالشموع فنستضيء بها عند مرورهم نخيط بعض الغزل، فهل يجوز لنا ذلك؟ قال بنت من هذا؟ من هذا؟ قالوا له بشر الحافي. قال من بيتكم خرج الورع، أنتي ما يصلح لك ذا، يعني إذا جاءت حقهم الشموع والورق مسكي عن الغزل خليهم يمرون بعدين غزلين، كان على ضوء القمر وإن كان معيش مشمعة غزلي عليها، أما حق هذا أنتم بيتكم بيت ورع وما يصلح لك تنزلين عن هذا المستوى. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية رضي الله تعالى عنهم وأرضهم. وهكذا كما سمعتم سيد محمد عبد المولى بن طاهر عليه رحمة الله اشترى طعام من سوق عند واحد، فلما جاء إلى البيت قالوا حصلوا قاصر، قال كيف هذا إنسان خير ما بيطفف في الكيل والميزان، لما حصله بعدين قال له يا فلان كان اللي اشتريت منك طعام كذا كذا قلت وجدت ناقص البيت شط كذا، قال أبدا ما هناك ذاك. اسمع أنت ولد عبد القادر بن أحمد بن طاهر بن حسين، قال بيتكم بيت ورع، بأي مكيال كلت؟ شوف أهلك عندهم مكيالين، كيل مثل حقنا هذا الذي يأخذون به في مكيال واحد أو يوسعونه بالعمد أكثر، هذا يعطون الناس به. قال ها؟ قال نبهنا، قال رجعت حصلت صدق، قال المكيال وافي ما هو على المكيال العادي زايد هذا، لأن الجزاك الله العفو منك. وذا الرجال اللي في السوق عرف، قال أنت من أسرة الكيل ما نقصت عليك شيء، لكن شوف أهلك عندهم مكيالين كانوا ورعين يصلحون مكيال بوافي زايد على المكيال العادي، من شان إذا بيخرجون من عندهم لبيعون يكلون به، وأما إذا بيأخذون من عند الناس من المكيال العادي حق الناس هكذا. بعدوا عن التطفيف والكيل، كما كان يقول بعض التابعين إذا أخذ من أحد شيء ينقص حبه يردها له، وإن أعطى أحد يزيد حبه يفضل فيه. قلوا له ما لك صلحك، قال ما بشتري الويل بحبة، خلنا اعتق نفسي من الويل، ويل للمضافين، خلنا بحبة واحدة اعتق نفسي من الويل وتخلص من الشدة هذه. ويل للمضففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. لا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم. قال نسوا الحساب والموازين اللي بنضعها قدام أمامهم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. رزقنا الله الإيمان واليقين والإخلاص والصدق ونصيبا من الورع إن شاء الله، والاجتناب للشبهات والمكروهات في الأموال والأقوال والأفعال والمعاملات والحركات والسكنات. اللهم ثبتنا على الاستقامة فإنها أعظم كرامة، وارزق بنا مسالك محبوبيك والمقربين إليك من أهل اليقين والتمكين في خير ولطف وعافية. النبي
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. اللهم صل وسلم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يا سيد القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يهدي الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر إلا ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ننكس بخلقها فلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وبكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من جعل خزائن وبين الكاف والنون سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أديانا وأبدانا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريض وجبان عنيد ذي بغ ذي حسد من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلام وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من وجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا أولادنا وشيخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين
0: صلاح القلوب لقربها وصلاح بلاد عباد الله تعجيل فريق المسلمين وتوب المسلمين نسخة التأييد وكما التسديد والحمل رزق الحركة وسكون كما المتابعة الأمين المأمون والدفع البلاء عنا ونقوم أجمعين خدمة بحسن ورغنا بخير لطف وعافية حضرة النبي الله
2: صلى الله عليه وسلم يبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة
1: بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله النافع
3: اللهم أن يحتطب درب الله طوله ما شاء الله وقفله لا إله إلا الله فأبوه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سور سور سور آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله افتتح وبه أختتم الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا الله والله والله لا إله إلا هو الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله افتتح وبه أختتم الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا الله والله والله لا إله إلا هو الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله افتتح وبه أختتم الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا الله والله والله لا إله إلا هو الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطت عنايتي وشملت إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وأنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب. شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائني بسم الله الرحمن الرحيم. أقفال هاذقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد

إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كهف وغوث ومعين يا الله.

بيشتت شملهم يا ربي، فرق جمعهم يا ربي، قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله، ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله، شر كل ماكري وخائن وغادري وعاين وساحري، شر كل المؤذين يا الله، من معتد وغاصبي ومفتر وكاذبي وفاجر وعايبي وحاسد وشامتين يا الله. يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السنا وذا العطاء وذا الغنى، أنت مجيب السائلين يا الله، يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا، فأنت بالستر قمين يا الله، واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا ومن بتوبة لنا، أنت حبيب التائبين يا الله، بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى بالفحول، وجاه جبريل الأمين يا الله، ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله، وسخر الأسباب وذلل الصعاب، افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله، ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله، وسخر الأسباب وذلل الصعاب، وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله، ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله، وسخر الأسباب وذلل الصعاب، وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله، ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا علي

فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا

لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف ارطب بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف ارطب بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.

يا لطيف ارطبنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف ارطبنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل.

الخطاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق

0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.
1: لو نزلنا وعبرنا في الأسواق كل ما تحتاج إليه الناس متوفر. خذوا الأسواق، حتى لو تطلب من أحد من الحاضرين يعد لنا الأسماء المكتوبة على الجدران اللي هي مكتوبة، هذه يسمونها اللافتات واللوائح. كم في هذا العالم من مسميات، كم كلها ولا تركوا شيء إلا وسموا، وهذه المسميات تدل على شيء تحتها، إلا أنها أحيانا تدل على شيء مبني على معنى صادق وأحيانا تدل على معنى متناقض. يوم تجي تحص المكتوب أمامك معصرة ومكتوب عليها معصرة التوحيد، أهل العلاقة بين الكلام وبين الموجود صح حقيقته، ولا مكتوب بقالة الأمانة، وربما يكون صاحبها الله أعلم في مسألة الأمانة. ولكن عندما تأتي إلى مجلس كما قلت لكم نحن اللي كل احتجنا إليه موجود في الأسواق، هذا المجلس مثل هذا المجلس وإن كان فيه الناس قليل لا يعنيك مسألة القلة والكثرة، يعنيك المذكور الأعظم صلى الله عليه وسلم، ويعني الإنسان الرغبة في أن يجد من هذا المجلس شحنة، ويجد من هذا المجلس مدد، ويجد من هذا المجلس شيء يحمله معه إلى نفسه إلى بيته إلى أهله إلى أسرته إلى مستقبله إلى حاضره، فتتقوى العراء بالحبيب صلى الله عليه وسلم، لأن الناس تحتاج إلى ذلك. الأكل إذا أكلناه يعود على الجسم، والشيء إذا نظرنا إليه يعود إما أن يكون شهواني فيتأثر الإنسان به، وإما أن يكون نفساني فيتأثر الإنسان به. وأما مثل هذه المجالس ما الذي يحصل؟ أيه نوع من أنواع الشبع؟ بماذا نشبع في هذا المجلس؟ ما الذي يحصل في أجسامنا؟ ما الذي يحصل في آذاننا؟ تحصل هذه النورانية. الله تعالى علم حبيبنا أن آخر الليل يدعو ربه لطلب هذا النور، اللهم اجعل نورا في قلبي، نورا في قبري، نورا في سمعي، نورا في بصري، نورا في شعري، نورا في لحمي، نورا في دمي، نورا في عظامي. هذه النورانية تأتي من هنا، تأتي من هذه المجالس. والنورانية التي يتكلم عنها النبي مع ربه هي نورانية ربانية إلهية محضة خالصة، والتي تجدها في المجلس هنا نورانية ربانية لكنها ممتزقة بسر النبي محمد. هذه هي النورانيات التي تميز الحال من الحال والمجلس من المجلس. نور السراج ده اللي ترونه غير نور الشمعة، ونور الشمعة غير نور الشمس، ونور الشمس غير نور القمر، وكله نور. ونور الضوء اللي بيدك تحمله ليس كالنور المنتشر. هذه الأنوار المتنوعة كذلك مثلها آثار المجالس، مثلها آثار المدارس، مثلها آثار المساجد، مثلها آثار الأعمال الصالحة كلها. كلما ازداد الإنسان في الحضور وازداد في مجالس أهل النور وازداد ما شاء الله في الفرح والسرور وازداد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وازداد في النظر للصالحين وازداد في النظر لأهل الله وكحل عينه بمن يكون يصلي على الحبيب ويجتمع من أجل الحبيب ويتقرب إليه من أجل الحبيب، وهذا الذي يجمع الناس يظهر السر الباطن في وجهك وفي صدرك وفي قلبك وفي كلامك وفي علاقتك وفي أخلاقك، ويصبح الإنسان طيع هين لين. بماذا؟ بكثرة ما يحتك بالصالحين. والعكس العكس، من جالس أهل الشر ومن جالس ما يشهدون إليه الناس ومن ليل ونهار يتبع الصراع والنزاع والصياح اللي يدور في الدنيا، وذاك كسروا راسه وذاك قتلوه وذاك طلعوه وذاك نزلوه من الحكم وذيك مرأة ترقص وذا رجل يلعب وذي كرة، يضيع عليه الحس بما في ذلك من النارية، لأنها نارية تشوش على العقل، تشوش على القلب، تشوش على الروح، كما تشوش على العين، كما تشوش على الاستعدادات، وتجد الإنسان خائف. أحيانا الناس تخاف من شيء ما يستحق الخوف، نتيجة مد العين. قال لا تمد لنا عينيك، مد العين إلى شيء ما تحتاج إليه هو الذي يشوش على باطنك. وعندما تقصر النظر فيما دعيت إليه، دعيت النظر إليه قال لك في الآية الكريمة وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، شيء ما تحتاج إليه لا تنظر إليه، ماذا تستفيد؟ تقطع عن قلبك كل ما أنت لا تحتاج إليه، ويبقى القلب حي، حي بنور الله، حي بالخير. هذا إذا كان قطعت النظر وما لك عادك حضرات وجلسات، لكن لو قطعت النظر عن تلك الأصوات وعن تلك الصور وعن تلك الأحوال لأنها ما تزول من الكون، ما سمعنا في يوم من الأيام أن القتل انتهى من الأرض. من يوم ما نزل آدم وحل في عالم الأرض وعادهم في مكة المكرمة، سيدنا آدم سيدنا حواء هابيل كابيل، عاد الدنيا لا بترول ولا حكومات ولا صراع ولا سلطات. قتل هابيل، قتل قابيل هابيل، سال الدم من تلك الساعة. فما بالكم بعصر نسيت فيه الناس ربها، نسيت الناس فيه دينها، نسيت الناس فيها نبيها، انشغلت بهذه المظاهر، انشغلت بالصور، صارت الكفار ترشد المسلمين، صارت الكفار تحتضن المسلمين، صار المسلمين يشتكون عند الكافر، يريدون يصلح مجتمعهم، يصلح حالهم، يصلح بيوتهم، يصلح حكامهم، يصلح شعوبهم. لا إله إلا الله، نحن أمة بعثنا الله بواسطة النبي محمد لأجل نصلح الآخرين، لأجل نعلم الناس، لأجل نرشد الناس، لأجل نكون عند الناس خوف الله مع الرجاء فيه، حب النبي محمد مع التعلق به، الالتزام بالطاعة مع حسن العمل. هذا الذي جاء به النبي محمد من عند ربه. وأما هذه الأمم وما هي فيه دنيا، والدنيا كل إنسان سيصل إليك نصيبك، رغبت أو ما رغبت، رضيت أو ما رضيت، لأنه مقسوم من عند الله. إن كان لك رزق مال بيصل إليك، وإن كان لك صفة من الصفات بتأتي إليك، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها. والزايد من هذا إنما هو أحيانا تكون آثام، أحيانا تكون آثام والعياذ بالله، وضلال وإضاعة وشرور تصيب الأجيال. ولهذا حضور الإنسان في مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم، وخاصة في ربيع أو في غيرها من المواسم، بركة من البركات وخير من الخيرات. كما قلت لكم، من الناس من يحس بذلك، ومن الناس خاصة الصغار والشباب قد لا يحس بذلك، لكن مع الاستمرار، مع الاستمرار، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. حتى لو حضرت بعض المجلس، هذه تعود على الأولاد وعلى الأسر بعائدات الخير والبركة.
0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.

0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
1: من حسن المحافظة على أمانة الجوار بهذا المعنى ما كان من خبر الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله تعالى. كان له جار يبيت طول الليل يغني، عنده عود ويغني أو آلة من الآلات، وكان يرى أن صوته جميل. ما كان صوته جميل، لكن كان يعتقد أن صوته كان جميلا، ويمسي في الليل وهو يغني، ويغني أبياتا يظن من خلالها أنه الذي قد فوت الناس قيمته. يغني يقول: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري، والناس ما عرفوا قدري ولا قيمتي. والإمام يدرس بعض طلابه والصوت مزعج والطلاب يتلفتون: أضاعوني وأي فتى أضاعوا، ونحن في درس علم ومؤذي. يا إمام لو كلمت هذا الجار ليخفض من صوته. قال: إنه جاري. قال: نشكو إلى الشرطة يكفونك هذا. قال: إنه جاري، كيف أؤذي الجار؟ قالوا: يا إمام إنه يؤذيك. قالوا: لكني لا أؤذيه. هذه الأمانة، ثبات على الأمانة. الأمانة ليست مجرد استحقاق، الأمانة أرقى من مفهوم الاستحقاق وحده، بل هو معاملة مع الله. لو تتذكرون في المجالس الأولى كنا نتكلم عن مفهوم الأخلاق، عن مفهوم الإتقان، أنه معاملة مع الله ليست مجرد معاملة مع الخلق. هذا منها. لو كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يتعامل مع الجار يقول: هو أساء، أرد إساءته، مش حرام أنك تشتكي إذا وصلت النساء إلى أحد كبير، ليس بحرام. لكن لا، الإمام ما نظر أنه يتعامل مع الجار، إن أحسن أحسن إليه، وإن أساء رد الإساءة أو حتى دفع الإساءة. لا، الإمام أبو حنيفة كان يفهم مفهوم الأمانة على أنه معاملة مع من؟ مع الله، بغض النظر عن الطرف الذي أمامك. أنت لا ترى الطرف الذي أمامك. في ليلة من الليالي ما سمعوا صوت الجار، فالإمام أبو حنيفة أثناء الدرس تذكر أن الدرس اليوم يعني هادئ، قال يقول لطلابه: ما الخبر؟ ما بال الجار اليوم لا نسمعه؟ فضحك بعض الطلاب، قال: ما الذي أضحككم؟ قال: قد خلصك الله من شره. أمات؟ قالوا: لا لا، ولكن الشرطة قد حبسوه. قال: حبسوه؟ قال: نعم. قال: وجبت الشفاعة. ما تخلص الله، خلصنا منه لو اليوم بعقلياتنا نحن، ولا واحد ثاني يعتقد أنه خلاص صار من أولياء الله. الله انتقم لي، سبحان الله. وبعض الناس يقول: إيش أنا في شيء لله؟ سبحان الله، أنا الله يعلم، الله علم أني على خير، سبحان الله، الله انتقم لي منه. انتبه، هذا من غش النفس، هذا أخطر من أن تؤذى، هذا الاغترار والشعور بأنك قد أصبحت شيء. سبحان الله، لو أطلع الله الناس على أصغر عيوبي لما سلم علي أحد. كيف أقبل لنفسي وعلى نفسي أن أظن أني قد وصلت إلى مرتبة من الصلاح، فصار من يؤذيني تو يأتيه الانتقام من الله. أبو حنيفة ما قال خلاص الحمد لله ربي خلصنا منه، قال: وجبت الشفاعة. جاء في بعض الروايات أنه قرع الباب على الخليفة، ذهب إلى الخليفة. الحاجب يقول: من يقول أبو حنيفة؟ أبو حنيفة الإمام. ذهب يقرع الباب على الخليفة، والخليفة قد دخل عند أهل بيته لينام ليل. من مالك؟ قال: أبو حنيفة الإمام بالباب. قال: أبو حنيفة لا يزورنا في النهار، يزورنا في الليل إلا إن دعوناه. قال: إنه بالباب. قال: أدخله. قام الخليفة لبس وخرج. ماذا عندك يا إمام؟ قال: جاري حبسه الشرطة، إن كان عليه شيء فأنا أكفله، وإن كان مظلوما أفرجوا عنه. قال: لك ذلك، الصباح إن شاء الله نصدر الأمر. قال: الآن يا أمير المؤمنين إن شئت. فتبسم الأمير المؤمنين وأصدر الأمر. فذهب الإمام أبو حنيفة ووقف على باب السجن إلى أن خرج الرجل. فلما خرج الرجل لم ينتظر أبو حنيفة حتى يصافح يقول: شفعت لك، لا، مشى أبو حنيفة هو يضحك يقول: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. فبكى الرجل وقال: أنا الذي أضعت نفسي، ما أحد أضعني، وأشهدك أني قد تبت إلى الله. وتتلمذ على الإمام أبي حنيفة ثمرة الأمانة، حفظ الأمانة في الارتقاء في المعاملة، هذا الذي نحن اليوم بحاجة إليه.
0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.

محطات الموسم الحادي عشر، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين والمتابعين الكرام عبر أثير إذاعة وقناة نور الإيمان من تريم، تريم العلم والعلماء. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة، وأهلا بكم في حلقة جديدة ومميزة من برنامجكم محطات في موسمه 11. يسعدنا أن نلتقي بكم في هذا اليوم المبارك، يوم الأربعاء 8 من شهر صفر الخير لعام 1448 للهجرة، الموافق 23 من شهر يوليو لعام 2026 للميلاد. أيها الأحبة، إن أعظم ما يملكه الإنسان في هذه الحياة ليس المال ولا الجاه، بل هو الوقت. الوقت هو رأس مالك الحقيقي، وهو أنفس ما جدت به وأسرع ما يمر من بين يديك. كل دقيقة تمضي من عمرك هي جزء منك ينتهي ولا يعود أبدا. قيل قديما: الوقت كالسيف أو كالسيل، إن لم تقطعه قطعك. هل تأملت عزيزي المستمع الكريم يوما كيف تقضي ساعات فراغك؟ هل تجعلها هباء منبثا في غير فائدة، أم تصنع منها جسرا يعبر بك نحو النجاح والرفعة في الدنيا والآخرة؟ إن الفراغ نعمة مغبون فيها كثير من الناس، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كريم الخلق. وحينما يتحول الفراغ إلى ساحة للإنتاج وتطوير الذات وتلاوة القرآن وتعلم العلوم ومساعدة الآخرين، يتحول كل يوم في حياتك إلى حكاية نجاح لا تنسى، نحو حياة أكثر إنتاجية. لهذا لا تجعلوا دقائق أعماركم تتسرب كالرمل من بين أصابعكم في التصفح العبثي أو القيل والقال. استغلوا لحظاتكم الحالية، فإن الأمس أمل قد مضى والغد حلم لم يأتي، وليس لكم إلا الآن. اغتنموا الوقت في تلاوة كتاب الله وتدبره، في تعلم مهارة جديدة تصقل عقولكم، في صلة الأرحام وقضاء حوائج الناس، في القراءة ومتابعة البرامج النافعة. مستمعين الأعزاء الكرام، نبدأ حلقتنا اليوم مع محطات متنوعة الفقرات تحمل لكم في طياتها الفائدة والمتعة، فكونوا معنا وأعيرون قلوبكم وآذانكم، وعلى بركة الله نبدأ.

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، رشفتنا في هذه الحلقة من كتاب دروس السيرة النبوية الشريفة. مؤلف هذا الكتاب والحبيب هادي بن أحمد بن عبد الله الهدار من علماء ودعاة حضرموت المعروفين باهتمامهم بالتربية والتعليم وتبسيط العلوم الشرعية للناشئة والعامة. أما الكتاب فهو كتاب دروس السيرة النبوية الشريفة، يحتوي على ما يقارب من 57 صفحة، موجز صغير الحجم، طبع في مكتبة تريم الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع. يعتمد الكتاب منهجا تعليميا مبسطا يقوم على النقاط الآتية: التبسيط والإيجاز، عرض أحداث السيرة في دروس مرقمة متسلسلة دون إطالة. وقد اهتمت الجهة الطابعة لهذا الكتاب بضبط النص بالحركات الإعرابية لتسهيل قراءته على الطلاب والمبتدئين. كذلك أيضا يضم هذا الكتاب الاستشهاد بالقرآن والسنة، دعم الأحداث بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة، استخراج الحكم والعبر البسيطة بين الثنايا مثل حكمة رعي النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء للغنم. وسنأخذ من هذا الكتاب رشفات. الرشفة الأولى، يقول المؤلف لهذا الكتاب: علة رعي الأنبياء للغنم، وكان في صغره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يرعى الغنم لأهل مكة، وهذه علامة أخرى في الحديث الصحيح: ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم. قالوا له أصحابه: أنت يا رسول الله؟ قال: وأنا رعيتها لأهل مكة بالقراريط، وهي أجزاء الدرهم والدينار، وقيل اسم موضع بمكة، وذلك الرعي لحكمة بالغة تهذيبه صلى الله عليه وسلم تمهيدا لرعاية الأمم فيما بعد. كذلك أيضا رشفة أخرى: دعاء الطائف الخالد، فعاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة محزونا ودعا دعاءه المشهور بدعاء الطائف، وهو: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي سخطك أو أن ينزل بي غضبك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. كذلك أيضا رشفة أخرى: خلق العفو عند المقدرة. وسقط السيف من يده فأخذه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال له: من يمنعك مني؟ فقال له: كن خير آخذ. فتركه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعفى عنه مع قدرته عليه. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رؤوفا رحيما معطاء كريما جوادا سخيا، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وننصح أيها الأحبة الكرام أنفسنا والمعلمين وطلاب العلم بإقرار هذا الكتاب المبارك وتدريسه للأبناء والناشئة لترسيخ حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم وتزويدهم بالمعرفة المنضبطة من سيرته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة مختارة بقلم الدكتور جمال بن عبد الله باصهي، تحمل عنوان سر استمرار الزواج ودوام العشرة. إذا رأيت زوجين استمر زواجهما لعقود من الزمن، فلا تظن أن حياتهما كانت خالية من الخلافات، بل لأن كل منهما تعلم فن التغاضي والتنازل، وكذلك أيضا الصبر وحفظ العشرة. الحياة الزوجية ليست قائمة على الكمال، وإنما على المودة والرحمة. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالسكن والمودة والرحمة هي أساس نجاح الزواج، وليست خلو الحياة من المشكلات. والله عز وجل يقول في كتابه المعظم: وعاشروهن بالمعروف. ويقول سبحانه وتعالى أيضا: ولا تنسوا الفضل بينكم. ومعنى ذلك أي لا تجعلوا الخلافات تنسيكم سنوات المعروف الإحسان. يقول أيضا سبحانه وتعالى: فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه الإمام مسلم، أي لا يبغضها بسبب صفة واحدة، فلكل إنسان محاسن وعيوب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ويقول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. ويقول أيضا: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. لماذا تستمر بعض الزواجات؟ لأن الزوجين يعلمان أن الكمال لله وحده، لأنهما يتغاضيان عن صغائر الأخطاء، لأنهما يحافظان على الاحترام حتى في وقت الخلاف، لأنهما يقدمان مصلحة الأسرة على الانتصار للنفس، لأنهما يتذكران الجميل ولا يعيشان أسرى للمواقف السلبية. رسالة إلى كل زوج وزوجة: ليس المطلوب أن تنتصر في كل نقاش، بل أن ينتصر زواجكما. فكم من كلمة طيبة أصلحت بيتا، وكم من تنازل لله حفظ أسرة، وكم من صبر أثمر مودة ورحمة بعد سنوات. يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس كل البيوت تبنى على الحب، ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والأحساب والمروءة. فليكن شعارنا التغاضي عن الزلات، وحسن الظن، وكثرة الدعاء، ولين الكلام، وحفظ العشرة، فهي من أعظم أسباب دوام السعادة الزوجية بإذن الله تعالى.

0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: في فقرة غذاء وشفاء حديثنا عن القرنفل. يعتبر القرنفل من أقوى الأعشاب الطبيعية التي يلجأ إليها عند الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، وذلك بفضل احتوائه على مركب اليوجينول الذي يعمل كمضاد طبيعي قوي للمكروبات والالتهابات. وإليك عزيزي المستمع الكريم أبرز فوائده وكيفية استخدامه. فوائد القرنفل لنزلات البرد: طارد للبلغم ومذيب للمخاط. يساعد القرنفل في تفتيح الممرات الهوائية مما يسهل عملية التنفس ويطرد البلغم المتراكم في الصدر والجيوب الأنفية. كذلك تسكين آلام الحلق، يعمل كمخدر طبيعي، لذا فإن الغرغرة بمغلي القرنفل أو مضغ مسمار منه يقلل من التهاب الحلق بشكل ملحوظ. تقوية المناعة، غني القرنفل بمضادات الأكسدة التي تساعد الجسم على مقاومة العدوى الفيروسية والبكتيرية بشكل أسرع. كذلك أيضا خافض الحرارة، يساعد في تقليل درجة حرارة الجسم المرتبطة بالحمى بفضل خصائصه المضادة للالتهاب. طرق فعالة لاستخدامه: أولا، شاهي القرنفل، أضف مسمارين أو ثلاثة من القرنفل إلى كوب من الماء المغلي واتركه لمدة 5 دقائق ثم اشربه. يمكن تحليته بالعسل لتعزيز الفائدة. استنشاق البخار، أضف بضع قطرات من زيت القرنفل أو قرنفل صحيح إلى ماء مغلي واستنشق البخار لتنظيف الجيوب الأنفية. مزيج العسل والقرنفل، أخلط رشة من مسحوق القرنفل مع ملعقة عسل كبيرة لتلطيف الكحة وتهدئة الصدر قبل النوم. نصائح وتحذيرات: على الرغم من فوائد القرنفل العظيمة، يجب الحذر في الحالات التالية: الحوامل والمرضعات، يفضل استشارة الطبيب قبل استخدامه بكميات علاجية. الأطفال، لا ينصح بإعطائهم زيت القرنفل المركز. سيولة الدم، القرنفل قد يبطئ من تجلط الدم، لذا يجب تجنبه لمن يتناولون أدوية مسيلة للدم أو قبل العمليات الجراحية.

0: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح. فأهلا بكم في غرس الأجيال.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة غرس الأجيال حديثنا يحمل عنوان عواقب العنف الأسري وأثر الخصام بين الوالدين على الأبناء. ليس هناك بيت يربح من كثرة الخصام، وأول الخاسرين هم الأبناء، فهم يرون ويسمعون ويحفظون ما يدور حولهم وإن لم يتكلموا. ومن أبرز الآثار يكتسب الطفل السلوك العدواني ويظن أن الصراخ والعنف وسيلة طبيعية لحل الخلافات. يفقد الشعور بالأمان والطمأنينة داخل بيته، فيعيش في قلق وخوف وعدم استقرار. تضعف ثقته بنفسه، وقد يصاحبه احتقار الذات والشعور بالرفض حتى بعد أن يكبر. يصبح أكثر عرضة للتوتر والانفعال والغضب، ويعاني من القلق والكوابيس والخوف. تتأثر علاقته بالآخرين، فيجد صعوبة في الحوار وقبول الاختلاف وبناء علاقات مستقرة. وتذكروا دائما، قد ينسى الأبناء كثير من الكلمات، لكنهم لا ينسون الأجواء التي عاشوا فيها. فجعلوا بيوتكم سكنا ورحمة، وأديروا الخلافات بالحكمة والرفق، فإن سلامة نفوس الأبناء أعظم من الانتصار في أي جدال.

0: وقبل أن نودعكم نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: في واحة محطات أحبتي أعددنا لكم باقة من المنوعات المفيدة. حرص الطالب على الوقت، وينبغي للمتعلم أن يكون حريصا على التعلم، مواظبا عليه في جميع أوقاته، ليلا ونهارا، حضرا وسفرا، ولا يذهب من أوقاته شيء في غير العلم إلا بقدر الضرورة، لأكل ونوم لا بد منه ونحوهما، كاستراحة يسيرة لإزالة الملل وشبه ذلك من الضروريات. وليس بعاقل من أمكنه درجة ورثة الأنبياء ثم فوتها. انتهى من كتاب مقدمة المجموع شرح المهذب للإمام النووي. هذه الفائدة التي تحمل عنوان الفرج بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال المؤلف: إذا صعب عليك المرام فعليك بكثرة الصلاة والسلام على المظلل بالغمام. انتهى من كتاب مسالك الحنفاء في الصلاة على النبي المصطفى للإمام القسطلاني رحمه الله تعالى. ومن كتاب أدب الدنيا والدين الإمام الماوردي قال: نهارك ضيفك فأحسن إليه، فإنك إن أحسنت إليه ارتحل بحمدك، وإن أسأت إليه ارتحل بذمك، وكذا ليلك. سئل أكتم بن صيفي: كم وجدت في ابن آدم من عيوب؟ قال: هي أكثر من أن تحصى، والذي أحصيت منها 8000 عيب. قال: ويستر جميع ذلك حفظ اللسان. من آداب المؤاكلة الحامد، والحامد هو الذي يحمد الله تعالى جهرا في وسط الطعام، ولا سيما صاحب المنزل، فكأنه ينسب في ذلك إلى تنبيه الحاضرين على الكف عن الطعام. وقد قال القائل: وحمد الله يحسن كل وقت، ولكن ليس في أول الطعام، لأنك تحشم الأضياف منه وتأمرهم بإسراع القيام، وتؤذيهم وما شبعوا بشبع، وذلك ليس من خلق الكرام. مكان العقل وسلامة القلب. الصحيح أن يقال أن العقل السليم في القلب السليم، فإنك تجد كثير من الناس أجسامهم سليمة ولكن عقولهم عقيمة، بل قد تجد بعضهم مجانين وأجسادهم سليمة وصحيحة. فالعقل لا يرتبط بسلامة الجسم أو بعدم سلامته، بل بسلامة القلب من أمراضه وشوائبه، كما يذكر ذلك كثيرا الحبيب أبو بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى. إيثار الصالحين لمصالح الأمة، أخرقتها لتغرق أهلها، هكذا قال الله عز وجل في القرآن الكريم، ولم يقل لتغرقنا. الصالحون دائما يخافون على مصالح الأمة قبل أن يخافوا على أنفسهم ومصالحهم. وأخيرا نختم بهذه الفائدة: منزلة الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر. ورد في كتاب تفسير البغوي للإمام البغوي المسمى بمعالم التنزيل: ليس في الجنان جنة أعلى من جنة الفردوس، فيها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. مستمعين الأعزاء الكرام، بهذا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة. إلى ذلك من حين استودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات. وكالة التيسيرات للحج والعمرة والسفريات والسياحة تعلن عن إطلاق برنامج حملة العمرة لشهري صفر وربيع الأول لعام 1448 للهجرة. سجل معنا الآن وتمتع بالخدمات المميزة التي تقدمها الوكالة: إرشاد ديني، فنادق سياحية مصنفة، مواصلات مريحة، تغذية في الطريق وطيلة أيام الحملة، هدايا للمعتمرين، شنطة صغيرة تحتوي على كتاب دليل المعتمر، وإحرام للرجال وطاقية للنساء، وماء زمزم. سعر الحملة 2000 ريال سعودي، مدة الحملة 20 يوما مع الطريق، 4 أيام في المدينة المنورة. وكالة التيسيرات سنوات من الخبرة في التفويج وسعي للتميز في خدمة ضيوف الرحمن. للحجز والاستفسار يرجى زيارة أحد فروعنا: المركز الرئيسي تريم، السوق عمائر بهاني، خلف شركة العمق للصرافة. فرعنا تريم عيديد بجانب دار المصطفى، أو التواصل معنا على الأرقام التالية: ثابت 461-932، كذلك 413-882، أو التواصل معنا عبر أرقام الجوالات التالية: 780-002-5546. كما يمكنكم الاتصال أيضا بالرقم 780-002-5596. وكالة التيسيرات، خدمتكم سعادتنا.

من هنا تفتح الجامعة الوسطية الشرقية أبوابها لاستقبال الطلاب والطالبات للعام الجامعي 2026-2027. برامج أكاديمية متخصصة، مناهج تجمع بين التأصيل الشرعي ومتطلبات الواقع المعاصر، بيئة علمية وتربوية تصنع الكفاءات وتبني القيادات. اختر تخصصك وانطلق نحو التميز. كلية القرآن الكريم وعلومه، سيئون، التفسير وعلوم القرآن، القراءات القرآنية. كلية أصول الدين، سيئون، العقيدة، الحديث وعلومه، فقه التحولات والدعوة. كلية العلوم الشرعية والقانونية، المكلة، الفقه وأصوله، عدن، الشريعة والقانون. كلية البنات، تريم، الفقه وأصوله، فقه التحولات والدعوة. كلية الدراسات الإسلامية والعربية، المكلة، الدراسات الإسلامية. تمتع بمزايا نوعية في جامعة الوسطية الشرعية، السكن مع التغذية بأربطة التربية الإسلامية، دورات تدريبية ومهنية، بيئة علمية وتربوية داعمة للنجاح والتميز. سارع بالتسجيل الآن وكن جزءا من هذا الصرح الأكاديمي. للتواصل أو الاستفسار الاتصال على واتساب 736-509-123، جوال 781-511-886.

0: نهضة أمة.
1: كل معنا معنا
0: برنامج فكري حضاري يستقرئ سنن النهوض وأسباب التمكين، ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار الرشيد. إعداد وتقديم الدكتور صالح الفهدي.
2: في عام 2013 عينت بريطانيا محافظ البنك المركزي الاقتصادي الكندي مارك كارني مسؤولا عن إدارة السياسات النقدية ومراقبة القطاع المصرفي لمدة 5 سنوات. نظرا لنيله إشادة عالمية في مواجهة الأزمة المالية العالمية بفضل قراراته السريعة والجريئة للحد من الآثار الاقتصادية التي تعرضت لها كندا، وسريعا ظهر ذلك في تعافي الاقتصاد وتحقيق النمو وعودة التوظيف إلى مستواه ما قبل الأزمة. نتساءل أمام هذه الخطوة التي اتخذها وزير المالية البريطاني أوزبورن ولم يجد البرلمان حججا مقنعة للاعتراض عليها، نتساءل ما الذي حدا ببريطانيا العظمى وهي تملك من الكفاءات ذات الخبرات الكبيرة إلى أن تستعين بخبير كندي ليكون حاكما على البنك المركزي البريطاني فيكون الأكثر نفوذا في بريطانيا في قيادة اقتصادها واتخاذ القرارات التي يراها مناسبة لواحدة من أعظم بلدان العالم من أجل اقتصاد يتنامى بصورة منطردة. لا شك أن الخروج من التقليد هو ما يجب أن تفعله كل دولة تطمح إلى النماء والازدهار والتطور، إذ يعتبر كارني أول محافظ أجنبي يرأس البنك المركزي البريطاني منذ 319 عاما. هذا يدفعنا للتساؤل، لما لا نستفيد نحن أيضا من الخبرات العالمية في مجالات الاقتصاد أو السياحة أو المشاريع التنموية أو غيرها من المجالات ذات الفاعلية والتأثير على مستقبل أوطاننا؟ أم أننا نتمسك بالاستمرار في كل شأن وإن كنا لا نملك فيه من الخبرة الكافية والكفاءة الملائمة؟ هذا سؤال علينا أن نفكر فيه مليا قبل الاندفاع في الإجابة غير المتعقلة فيه. تغيرت المعايير وأصبحت الكفاءة أيا كان منشأها أو جنسها هي الفيصل في الانتقاء، حتى ظهر مصطلح اقتناص الرؤوس هيد هانتينج الذي يعني التنافس على جذب الكفاءات الملائمة أينما تكون وبأي ثمن. بعض الجوانب تحتاج إلى الخبرات العالمية الحذقة التي تستطيع أن تتعاطى مع شؤونها لسعة علاقاتها وتراكم خبراتها، ولهذا فإن إبقاء هذه الجوانب تحت إدارة لا تتمتع بالكفاءة بحجة التوطين لا يخدم التنمية الشاملة في الوطن، خاصة في بعض القطاعات التي تشكل رافدا اقتصاديا واعدا كالصناعة والبنوك والسياحة والتجارة والتعدين والنفط والطاقة والتخطيط وغيرها. لهذا فإن أهمية تقييم السياسات العامة وطرق الأداء في القطاعات التي يعول عليها الوطن أصبح أمرا لا مناص منه. أما الاستفادة من تجارب الآخرين فتلك قيمة من القيم التي غدت أساسية في معيار البناء والتطوير في سائر الأوطان، وما نفع بلدان مثل سنغافورة وماليزيا وغيرها إلا استفادتها من تجارب الآخرين. يقول كيشور محبوباني وهو دبلوماسي سنغافوري سابق، قال للدكتور جو كينغ سوي: لا يهم ما هي المشكلة التي تواجهها سنغافورة، هناك أحد ما في مكان ما قد أوجد حلا لهذه المشكلة، لنقم بتطبيق هذا الحل على سنغافورة. ويعقب قائلا أن نسخ أفضل الحلول أمرا كل دولة تستطيع فعله، ولكن الإخلاص هو الذي يصعب تطبيقه. ما ساعد الكثير من الدول في تقدمها ونمائها هو استفادتها من تجارب الآخرين التي لم تكن تحتاج إلا إلى الإرادة والإخلاص، مع التأكيد هنا بأن نجاح التجربة مقيد بعوامل متعددة، ولا يمكن نسخ تجربة من وطن لآخر كما تنقل الشجرة من أرض لأخرى، فعوامل الطقس والتربة والعناية وغيرها من المؤثرات جميعها عوامل تسهم في نجاح التجربة أو فشلها، ما تحتاج الأوطان في بدايات نهضتها وبنائها هو القيادات الصالحة ذات العقليات العلمية والذهنيات المتوقدة والإرادات الفذة والطموحات العالية المنفتحة على التجارب. المسافر منا يشاهد كيف وظفت الدول قدراتها وإمكاناتها ومواردها لخدمة السياحة على سبيل المثال، فيسأل: ألا نستطيع نحن أن نفعل مثل ذلك؟ ما الذي يمنعنا أن نفعل ما هو أفضل لخدمة قطاع السياحة؟ وبلداننا تمتلك طبيعة نتغنى بجمالها وتنوعها كل يوم، ما الذي يمنعنا من الاستفادة من أبجديات سيرة لتشكل بالنسبة للدخل القومي عائدا كبيرا؟ ما هي الاستفادة التي نراها ماثلة في القطاع السياحي؟ وما هي المرافق التي يمكن للإنسان أن يشهد على روعتها وإبداعاتها في الاستفادة من العوامل الطبيعية؟ أصبحت الاستفادة من الكفاءات العالمية والدول الأخرى أمرا جديرا بالعناية والاهتمام. لا يمكن لدولة أن تعزل نفسها بحجة أنها تملك الحل لمشكلاتها أو طرق الاستفادة من مواردها، لأن الاستفادة من الآخرين يختصر الطريق أمامها ويرفضها بالحلول الحديثة التي توصل إليها غيرها. يقول أندرياس شيلايش مستشار الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: إن البيانات التي تجمعها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يمكنها أن تساعد الدول على التعرف على مواضع القوة والضعف في التعليم، لكن ما هو الطريق الأفضل لمعالجة المشكلات؟ بدلا من الإجراءات المقترحة، فإن المنظمة تفضل أن تقدم لصناع القرار صورة عامة لما يفعله الآخرون وإلى أي مدى نجحت مبادراتهم. بعد أن استفادت سنغافورة في نهضتها من تجارب الدول وعلى رأسها الصين، بدأت تصدر لهم خبراتها، إذ اشتركت هي والصين في بناء مشروع مدينة المعرفة التي بدأ إنشاؤها عام 2010 قريبا من مدينة غوانزو، ثالث أكبر مدينة صينية، وقد سميت المدينة مدينة سينو سنغافورة غوانزو للمعرفة. مساحتها 123 كيلومترا مربعا، وهو ما يقارب خمس مساحة سنغافورة نفسها، وتبعد 35 كيلومترا عن مركز مدينة غوانزو، ويستمر بناءها لعقدين من الزمان، وقد تم افتتاح المرحلة الأولى منها لتستوعب 80,000 نسمة يسكنون ويعملون فيها. ومن المخطط أن تكون السعة السكانية للمدينة 500,000 نسمة. يقول أحد المسؤولين السنغافوريين: تمتلك سنغافورة خبرة في كيفية إدارة مدينة متوسطة الحجم أو صغيرة الحجم، لذلك أعتقد أنه يمكننا تقديم بعض خبراتنا إلى الصين. كان هدف الصين وسنغافورة من إنشاء مدينة المعرفة إنشاء مركز اقتصادي للتجارة والبحث، وأيضا لتكون هذه المدينة نموذجا يمكن تطبيقه في النهاية على المناطق الريفية في الصين وفي خارجها. سنغافورة التي استفادت من تجارب الآخرين تقدم خبرتها إلى الصين، والصين هذا العملاق الاقتصادي العظيم لا يرى أي نقيصة في استفادته من خبرة هذه الدولة الصغيرة الحجم الكبيرة العقول سنغافورة. إذن ليس من العيب أن تستفيد الدول من كفاءات ذات قدرات مشهودة في مجالات مهمة، بل إن ذلك يعد من الفضائل. ومعلوم أن المسلمين الأوائل لم يستنكفوا عن الاستفادة من غير المسلمين في إدارة شؤون الدولة. يقول الأستاذ الدكتور أحمد بن عمر الزيلعي حفظ لنا التاريخ الإسلامي الموثوق أن خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس، ومنهم صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتب الوحي معاوية رضي الله عنه، وصفوة من الخلفاء التابعين وتابع التابعين من أهل القرون الثلاثة الأولى المفضلين علينا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، نجد أن كثيرا من هؤلاء الخلفاء قد استعانوا على نطاق واسع بأهل الكتاب، وبلغ من سماحة الإسلام أن بعض هؤلاء الكتابيين بل والصابئة وهم وثنيون من تقلد بعض مناصب الدولة العليا ومرافقها المهمة، ومنهم من أنيطت به مسؤوليات محددة في دار ضرب العملات الإسلامية. علينا أن نتوسع في نظرتنا نحو الكفاءات والتجارب للاستفادة القصوى، وأن لا نتحيز إلى أمر ليس فيه منفعة تخدمنا. لقد تقهقر الأداء في بعض المؤسسات لأن من وضع على رأسها لا يملكون الكفاءات المناسبة، ولو أن أجنبيا وضع على رأسها يتمتع بكفاءة عالية لكان خيرا لها. هذا هو عالم اليوم، عالم انتقال المعرفة الذي علينا أن نستفيد من كفاءاته التي تجوب البحار والأجواء بحسب المغريات التي تقدم لها، ونستنفع من تجاربه الناجحة التي بوأت بعض دوله المصاف العليا من التقدم والازدهار.
1: نحن آل الغرام،
0: نهضة أمة،
1: كل معنا معنا،
0: برنامج فكري حضاري يستقري أصولنا النهوض وأسباب التمكين، ويتأمل في مقومات بناء الأمم من قرار الرشيد. إعداد وتقديم الدكتور صالح.

0: المرأة هي نصف المجتمع ومربية الأجيال، فهي أم وأخت وزوجة وابنة، ولكي تقوم المرأة بدورها على أكمل وجه فلا بد أن تتحلى بجميل الخصال، وذلك بأن تقتدي بالشخصيات النسائية التي أشاد بها القرآن والسنة، كمريم وآسية وخديجة وعائشة وفاطمة رضي الله عنهن وغيرهن من الصالحات. فالقدوة من الأمور المهمة في اكتساب جميل الخصال، ومن جميل خصال المرأة المسلمة تقوى الله تعالى في أداء فرائضه وفي حق الزوج والوالدين والأولاد والصبر، فهي صابرة على الطاعة وصابرة عن المعصية وصابرة على أقدار الله تعالى. والتضحية، فهي تضحي براحتها ونومها من أجل زوجها وأولادها، بل كثيرا ما تضحي بنفقتها ومالها من أجل بيتها ترجو بذلك وجه الله تعالى. والهمة العالية، فلو قومت أعمال المرأة في بيتها لزادت على أعمال الرجل، فإن السكينة وتهيئة البيت والطعام والعناية بالأطفال وغير ذلك من مهمات المرأة، والحياء وهو من أجمل الخصال التي تزين المرأة، وهي معينة لزوجها على طاعة الله تعالى وتنقاد له في غير ما حرم الله تعالى كي يتحقق الاستقرار العائلي، وهي لا تتطلع لغير زوجها، كما أثنى الله تعالى على نساء الجنة بأنهن قاصرات الطرف، أي لا يتطلعن لغير أزواجهن، وهي تحفظ زوجها في عرضه وماله. قال تعالى:
1: الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله.
0: ومن فطنتها الوعي بما يحاك حولها من مؤامرات لإبعادها عن دينها، فإن أعداء الأمة علموا أنها متى حصنت نفسها بسياج العفة والخصال الكريمة كانت من أعظم أسباب القوة في العالم الإسلامي، فوجهوا سهامهم نحوها، ووعي المرأة المسلمة بذلك يبطل كيدهم ويفسد تخطيطهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين.
1: كان كثير من أهل الخير والصلاح يرددون هذه الآية دائما، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فهذا كله من بيان أن محبة الأولاد فطرة جعلها الله في قلوب الأبوين، حتى يسعى الأبوان في صيانة الأولاد وحفظهم وحمايتهم من الأخطار والحرص على مصالحهم حتى يستقيموا ويكبروا ويقومون بدورهم في هذه الحياة. يقول بعض يصور ذلك بعض أهل الشعر، يقول: ولولا بنيات كزغب القطاع حطتنا من بعض إلى بعض لكان لي مضطرب واسع في الأرض ذات الطول والعرض. قال هذا يقول، قال لولا أن عندي بنات، قال أسعى لهم وأخشى عليهم، قال لا رحت سافرت في الأرض، همت بروح بيهيم في البلاد وبيضيع في البلاد. قال: وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض. قال: أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم، لو واحد أصابوا هواء ولا مرض، لم تنعت عيني من الغمض. قال مع بنات اسهر من أجل ولدي، هكذا قال: وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغمض. عاد ما أشوف النوم، إذا شوف واحد ولده مريض خاص يسهر ويتعب ويتمم، عاد يجي النوم ما يستلذ بليه بالنوم. ويقول أيضا شاعر أحد الشعراء المعاصرين يتكلم عن الأولاد، يقول يتكلم عن الأولاد وما يقومون به من صغر من ألعاب من ضجيج من غير، قال: أين الضجيج بعد ما كبروا عياله وزوجوا خلاص راحوا من عنده، صار الرجال قاعد يتذكر أولاد الصغار. قال: أين الضجيج العذب والشغب؟ قال ضجيج حق الأولاد صياح واو واو واو، لكنه قال عذب، تسمع أولاد يلعبون وذا خلاص تنبسط تفرح. أين الضجيج العذب والشغب؟ أين التدارس شابه اللعب؟ يدرس ويلعب. أين الطفولة في توجد قدها؟ أين الدمى في الأرض والكتب؟ يرمي العاب ويرمي الكتب. أين التشاكس دون ما غرض؟ أين التشاكي ما له سبب؟ أبوي يندري وروح يشتكي ذا ويصيح ذا وذا. أين التباكي والتضاحك في وقت معا والحزن والطرب؟ أين قال يضحك ساعة يبكي وعلى كذا. أين التسابق في مجاورة شغفا إذا أكلوا وإن شربوا؟ يتزاحمون على مجالستي والقرب مني حيث ما انقلبوا، يتوجهون بسوق فطرتهم نحوي إذا رهبوا وإن رغبوا. عرفنا قال إغفاءة المحموم هدأتها فيها يشيع الهم والتعب. قال لو واحد منهم محموم في حمى قال يشيع الهم والتعب فينا، معاد نرتاح إلا لمن يرتاحون. وحتى وإن ذهبوا فمسكنهم في القلب ما شطوا وما قربوا، إني أراهم أينما التفتت نفسي وقد سكنوا وقد وثبوا، إلى آخر ما قال يتكلم في عن أولاده وكيف كان. قال في النافذات زجاجها حطموا، قال يكسرون الزجاج، وفي الباب قد كسروا، وفي الحائط المدهون قد ثقبوا، يثقبون في الجدار، وفي الباب قد كسروا مزالجه وعليه وقد رسموا وقد كتبوا، يكتبون ويشخطون ويلعبون ويكسرون ذا. ولكن قال هذا كله أذوى محبوبة، يعني يفرح بأولاده الحمد لله. لو واحد قال يا أخي أولادي يلعبوا، قال قل الحمد لله، لكن ولدك اللي قاعد مرمي ما يتحرك ولا شيء ولا مصيبة، لا حول ولا قوة إلا بالله، وأحسن يقوم يتحرك ويلعب وهذا أفضل، الحمد لله في عافية. فهذا كله يعني يبين فطرة الله سبحانه وتعالى في التي قذفها في قلب الأبوين في رعاية الأولاد. قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله. طيب، وعندنا في الشريعة يعني رسخت هذا الأمر وبينت أن هذه الرحمة الذي هي فطرة، هي فطرة خلقها الله في الإنسان، ولكن في هذه الفطرة وهذه الرحمة الإسلام شجع عليه، بل وجعل في ذلك الأجر وفي ذلك الثواب عليها. أنت ترحم ولدك، ترحم بنتك، ترحم أهل بيتك، والله سبحانه وتعالى يرحمك بسببهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي داود الترمذي: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. قال هذا النبي يعلم الذي ما يعرف يرحم الصغير، هذا قال ليس منا، قال ما هو منا جماعة الإسلام، ذا هذا ما عنده أخلاق الإسلام، هذا إنسان جبار. وروى البخاري قال في الأدب المفرد عن سيدنا أبي هريرة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ومعه صبي، واحد جاء عند النبي ومعه صبي، فجعل يضمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترحمه؟ ترحم ولدك هذا؟ فقال: نعم يا رسول الله. قال: فالله أرحم بك منك به، وهو أرحم الراحمين. أنت قال ترحمه، والله تعالى أرحم بك، يرحمك أنت ترحم. وروى أيضا البخاري في الأدب المفرد عن السيدة عائشة قالت: جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبلون صبيانكم؟ فقال: أتقبلون صبيانكم؟ قال: فنحن ما نقبلهم. هذا الأعرابي يقول، إنسان جلف جاء من البادية جلف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ قال: إذا ربي نزع منك الرحمة قال أعمل لك إيش؟ أعمل لك ماشي بيدي يشيلك. وروى البخاري في صحيحه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس، والأقرع بن حابس كان من الأعراب الأجلاف، يعني أسلم بعدين بعد فتح مكة. فقال الأقرع لما رأى النبي يقبل سيدنا الحسن، قال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا ولا واحد. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا. لا يرحم، اللي ما يكون عنده رحمة هذا ما يرحم، ما يرحم الله تعالى. وأيضا في الأدب المفرد عن سيدنا أنس قال: جاءت امرأة ومعها صبيان إلى السيدة عائشة، فأعطتهم السيدة عائشة، أعطت المرأة، أعطتها 3 تمرات، فأعطت كل صبي تمرة. جاءت الأم أخذت 3 تمرات، أعطت كل واحد من أولادها ذا واحد تمر ذا تمرة، واحتفظت هي بتمرة، فأكل الصبيان التمرتين ونظرا إلى أمهما. قاعد يشوفون أمهم مع التمرة الثالثة، فعمدت الأم لما رأتهم، عمدت الأم إلى التمرة فشقتها نصفين، فأعطت كل صبي نصف تمرة. شوف رحمة أولادها، قاعد يشوفونها، حرمت نفسها وقطعت التمرة قطعتين وأعطت لكل واحد ولده. فرأت السيدة عائشة المنظر فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يعجبك من ذلك؟ لقد رحمها الله برحمتها صبييها. قال ربي رحمها بهذا، مع أن هي الأولاد يعني، مع ذلك رحمتها بأولادها تتسبب في طلب رحمة الله سبحانه وتعالى. وروى أيضا البخاري ومسلم عن سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت للنبي صلى الله عليه وسلم، إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلت إلى أبيها: إن ابني احتضر فاشهدنا. قالت: يا رسول الله ولدي محتضر، اشهدنا تعال. فقام النبي ومعه رجال فرفع إلى رسول الله الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، خلاص الولد بيموت. قال: ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل: يا رسول الله ما هذا؟ ما لك تبكي؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فهذا يبين لك أن الإنسان مفطور على رحمة أولاده، وكذلك له في ذلك الأجر والثواب. أيضا من الأمور المهمة علينا، يعني مهم جدا، أن إذا عرفنا ذلك، هناك موضوع كراهية البنات، هذه من عادات الجاهلية، من عادات الجاهلية كراهية البنات. بعضهم بغوا عند بغوا بغوا أو بغوا يولهم أولاد، بغى إلا ذكور، إن جاء بنات يعني قليل، أو بعضهم حتى بعض نساهم هن أم بعض أمهات ولا عجاوز في الدار، إن جابت تتحوش يعني. فهذا من عادات الجاهلية، ما يدري الإنسان إيش الأقرب لك، من أنفع لك، ولدك ولا بنتك، ما حد يدري. لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، ما تعرف البركة تجي في ولد ولا البركة تجي في بنت. بعضهم عنده أولاد وعنده بنات، ما شاء الله البنات يقرين لأبوهن، وأولاد البنات يقرون لجدهم، والأولاد ما هم فاكرين ومدري ينقرأ حتى الفاتحة لأبوه ولا ما قرأ. موجود، تجد ما تدري البركة في من، في ولد ولا في بنت، ما يعرف الإنسان، هذا ما هو معروف، عرفنا. فقالوا ذكروا مرة قصة، يعني قالوا واحد، يعني اثنين أصحاب أصدقاء، واحد منهم استلف من صاحبه، يعني كان في هذه في شيء من الدوف، استلف من صاحبه 30,000 ريال سعودي، يعني في بلاد فذا يبي يطالب صاحبه بالدين، يعرف انه صاحبه مسكين حاله تعبان، يخر قال لو مات المديون مات. دحين صاحب الدين قال انا في حاجه ولا انا داري كيف اعمل، فاستشار بعض اصحابه، قال شوف اولاد صاحبك ذا بعد المغرب يتجمعون في الدار، تعال عندهم اطلبهم ان شاء الله انهم ذا يساعد بشوي ذا بشوي وتغطي دينك. قال يا اخي، قال بعد المغرب صليت المغرب في مسجد قريب منهم ورحت دقيت عليه وحصلت. الاولاد مجموعين، فجاء كلمهم قال لهم العفو، تعرفون ان ابوكم استلف مني المبلغ ذا وانا يعني في حاجه له، لو ما انا في حاجه ابوكم الا صاحبي وبسامحه، لكن في حاجه، فاذا انتم يعني اطلب منكم انكم تسددون دين ابوكم. قال ما دريت الا واحد من الاولاد يقول له اسمع، شوف ابوي في قبره، روح توك لعنده وطالبه. قال افتجعت، واذا قال له عاد بعدين، قال واذا ما عندك وقت تروح لقبره اللي قال يوم القيامه خذ اللي بغيته منه هناك، اما نحن ما لك شيء عندنا. ايش افتجع الرجل، سكت ما عرف يتكلم، الا ما درى الا اختهم تسمع الكلام، قال لبست عبايتها ونزلت وجابت ذهب معها، قالت يا عم خذ الذهب حقي بعه وسد الدين ابوي، واذا شيء زاد هته، وان شيء قصر عندي. اوه شوف البنت احسن من الاولاد ذول، شوف الاولاد وردهم الجلفة. قال انا شليت الذهب وانا الحين مصدوم من الرد حق الاولاد، وذي البنت اللي جات ونزل، قال نزلت حامل الذهب، قال عبرت على اصدقاء لي شافونا، ايه بك يا ابو فلان، قال والله الموضوع 1 2 3 4. تو قال واحد يوم سمع القصه من صحابي قال كم الدين حق الرجال، قال والله 30,000. قال طلع الشيك وكتب 30,000 وقال ذحين قبل ما يذن العشاء روح رجع الذهب لهذه المراه ذي الباره بابيها ذي الان قبل ما يذن العشاء. قال على طول شليت الشيك من عنده ورجعت على طول، رجعت رد لعنده، دقيت البيت قلت لهم فين كريمتكم، اكلمهم عند الباقي. قال اشوف سدد الله دين ابوك وهذا الذهب حقش رجع ليش، الذهب حقش رجع قبل بعد المغرب سلمته اياه، وقبل العشاء قد رجع لها ذهبها وسدد الله دين ابيها بشهامه هذه البنت. ما شاء الله طلعت هذه البنت ابرك على ابيها من الاولاد، الاولاد اللي قعدوا يعني كلامهم الجلف اللي جابوه فيه في الرد فيه في عدم البر. شوف كيف ما حد داري من يكون له، اين تكون المنفعه لك، في ولد ولا في بنت. فالاسلام لم يفرق في المعامله الرحيمه والعطف الابوي بين رجل وامراه وذكر وانثى، قال تعالى عدلوا هو اقرب للتقوى. وفي الحديث ايضا الذي رواه اصحاب السنن والامام احمد قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين ابنائكم او بين اولادكم، كررها 3، وهذا يشمل الذكر والانثى. ففي على تاريخ الاسلام النبي من ايام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اول ما جاء له اربع بنات، فكان يفرح بالبنت ويكافئ من بشرته بذلك، فهذا من قبل الاسلام، من قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. اما الجاهليه كانوا عادتهم جاهليه ثانيه، يقول الله تعالى عن اهل الجاهليه واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون. فانت بالانسان لا يكون شيء عنده عاده من عادات الجاهليه، ما يكون عنده هذا ليه؟ هذا الامر في في في في, في كراهيه البنات، ما تدري بركتك في من، في ذا او في ذا. وهذا يقول لك كراهيه البنات، يعني بعد ما نعرف ان قال تعالى ساء ما يحكمون، قال هذا يعود على ضعف الايمان وضعف اليقين وعدم الرضا بما قسمه الله تعالى. والله تعالى يقول في القرآن ماذا يقول؟ يقول لنا لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير، إنه عليم قدير. وفي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هناك من الأنبياء من كان عنده أولاد ما عنده بنات، كما سيدنا إبراهيم عليه السلام عنده إسحاق وإسماعيل ما عنده بنات، وهناك من كان عنده بنات وليس عنده أولاد مثل سيدنا لوط كان عنده بنات فقط. وسيدنا شعيب ما كان عنده أولاد، عنده بنات. وهناك من أنبياء الله من كان عنده الأولاد والبنات، كان موجود. يوجد من أنبياء الله من كان لديه الأولاد ومن كان لديه البنات. ومنهم من الأنبياء من كان ما ليس عنده أولاد، مثل سيدنا يحيى وسيدنا وحصورا نبيا من الصالحين. فهذا موجود كله حتى في أنبياء الله، حتى في أنبياء الله. سيدنا إبراهيم ما جاله الولد إلا متأخر وهو يدعو الله، سيدنا زكريا وهكذا. فيعلم الإنسان ما يدري. قال عندما قالت أم السيدة مريم، كانت قال إني نذرت لك ما في بطني محررة، بطغبات ولا يعني خادم لبيت الله في بيت المقدس. قال فجاء ولد، قالوا إني وضعتها أنثى وليس ذكر أنثى، وإني سميت مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. إيش كان النتيجة؟ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. هكذا ربي سبحانه وتعالى يذكر هذه البنت المباركة، بنت النبي عمران. هذا النبي عمران كان من أنبياء بني إسرائيل، جاءت بالسيدة مريم ما شاء الله، وقعت البركة فيها، وجاء في ابنها سيدنا عيسى بن مريم، وهو الذي لليوم موجود في السماء وينزل في آخر الزمان هنا. هذا كله من بركة السيدة مريم بنت عمران. من الطرائف قال أن رجل من العرب كان اسمه أبو حمزة الضمري، هذا أبو حمزة الضمري، تزوج امرأة فلما حملت ولدت له بنتا فهاجر منزله، زعل. فمر يوما تحت بيتها يوما فسمعها تقول، هي تلاعب البنت وتقول له، وتقول ما لي أبي حمزة لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا، حجر المقبيت، غضبان ألا نلد البنين، تالله ما ذلك في أيدينا، يزعل على شيء، زعل علينا في شيء ما هو في يدنا، وإنما نأخذ ما أعطينا ونحن كالأرض لزارعين ننبت ما قد زرعوه فينا. يعني يقول أهل الطب وأهل الهيئة، يقول يعني إذا كان في دخل للأبوين، إن كان لهم دخل في تحديد ذكر وأنثى، قال المسؤولية على الرجل أكبر من المسؤولية على المرأة، إنه ذكر ولا أنثى. قال لو كان هذا الأمر يعني بالكذا، لو من الناحية من حسب القواعد الطبية، لو كان من المسؤول عن تحديد ذكر أنثى، قال المفروض إنه الرجل، لأن المرأة إنما تتلقى نطفة الرجل وتكبر بس، ما يعني كما قالت هذه المرأة، وإنما نحن كالأرض لزارعين ننبت ما قد زرعوه فينا. واحد زرع بصل وزعلان، طلع ما طلع بر، قال ما طلع بر، انت حطيته طرحت بصل، طيب يطلع لك كيف؟ يطلع لك بر منين؟ فهكذا قال شوف المرأة كيف هذه، مع انها يعني في عصر متقدم، ابو حمزة الضمري يعني في القرن الرابع او شيء. فهذا كيف انها تشوف حكمتها؟ قالت نحن كالارض لزارعين ننبت ما قد زرعوه فينا، ان كان الا لابد احد سبب، قال الرجل هو اللي هو المفروض يكون السبب، اما المراه ما يكون لها اي يد في ذلك، انما تتلقى نطفه الرجل وتنبت بس، تكبر فقط، ما لا دخل في هذا الامر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حدد انه بعد 40 يوم او 42 يوم ياتي الملك وينفخ الروح في النطفه ويقول يا رب ذكر ام انثى، فما يتحدد الذكر والانثى الا الله تعالى. ويحددوا متى؟ يحددوا بعد 42 يوم من علوق النطفة في رحم المرأة. قال هكذا الحديث الصحيح هذا موجود، يقول الملك أي ربي ذكر أم أنثى، أي ربي سعيد أم شقي، أي ربي كم عمره، أي ربي كم رزقه، فيكتب في ذلك بعد 42 يوم عندما ينفخ الروح في الجنين، فإنه يكتب هو ذكر أم أنثى، ويكتب هل هو شقي أو سعيد، ويكتب أجله، ويكتب رزقه، خلاص من يوم هذا هو مكتوب رزقه وأجله وشقي أو سعيد وذكر أو أنثى، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المرأة قال فأعطت هذه المرأة لما سمع هذه الأبيات أبو حمزة، قال فأعطته درس في الإيمان والرضا واليقين. قال فدخل إلى بيت إلى البيت وقبل رأس امرأته وقبل ابنته ورضي بعطاء الله المقدر وهبته المقسومة. كان بعض ذولا أهل الخير الصلاح في منطقة دوعنة، فجاءت له زوجات ولد، جابت بنت الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. يوم جاءت السابعة جاء ذا اللي بيبشره بالله، يعني شوف الدارك مبصة، وقال وضعت ما شاء الله، ايه جابت بنت كذا، جابت مكسورة كذا، جابت بنت. جاب البنت السابعة قال ما شاء الله وليه تقول هكذا انت مكسور يا رب عسى سبع فوق السبع. يعني مرة شوف كيف الرجال ذا بالرضا اللي فيه قال عسى عساهم عاد سبع فوق السبع. هذه قسمة الله تعالى ما يدري الإنسان أين له أين له. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الآباء والمربين بحسن صحبة البنات والعناية بهن والقيام على أمورهم وأن ذلك سبب لدخول الجنة. روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عالى جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصابعه. ما هو جاريتين من بنات الناس، بناتك أنت إذا علت جاريتين وانتبهت بناتك وحتى البلوغ ما شاء الله الله تعالى أنا وهو كهاتين وضم أصابعه. شوفوا كيف هذا في صحيح مسلم. وروى أحمد عن عقبة بن عامر الجهني الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له ثلاث بنات فصبر عليهن وسقاهن وكساهن من جدته أي من ماله كن له حجابا من النار. وروى الحميدي عن أبي سعيد من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن وصبر عليهن واتقى الله فيهن دخل الجنة دخل الجنة. وكما يذكر في بعض الآثار قال إذا إذا إذا جاء إذا ولد إذا ولد الذكر يقول له ملك أخرج وأنت عون لأبيك أخرج وأنت عون لأبيك. وإذا ولدت الأنثى قال الحق لا أخرج أخرجي وأنا عون لأبيك. الذكر أنت عون لأبيك لكن المرأة الحق تعالى يقول أخرجي وأنا عون لأبيك أنا اللي باعين أبيك ما هو الابن باعين. الله تعالى يتولى العناية. فهذا أمر أمر مهم جدا أنه لا نكون عندنا شيء من عادات الجاهلية. موضوع رابع فضيلة من يتجلد لموت الولد. يعني الإنسان يعني عاد الآن الأيام زمان هذا مع وجود الطب ونحو ذلك كثير يسلمون معا لكن كان أول في الماضي لو واحد يذكر شيابة ما من بيت إلا وعندهم حد مات لهم كلهم من تايق على طول يقول لك كم عيالك يقول خمسة واثنين في التربة على طول أو سأل واحد من شيابة ذول على طول عنده كذا وكذا دارين كم كما شي معك شفاء ما شفاء اثنين ذا واحد ذا ثلاثة على كذا يعني غالب ذلك الوقت كثير عندهم اللي عندهم تلاقي يوجد عندهم من مات صغيرا يعني صابوا شيء صار فكثير. فهذا أمر يعني الصبر على ذلك هذا يدل على الإيمان في قلب الإنسان. فالذي وصل إلى درجة عالية من الإيمان وبلغ منزلة في اليقين وآمن بالقضاء والقدر فإنه الأحداث هذه تصغر في عينه خلاص يقول الحمد لله له ما أخذ وله ما أعطى سبحانه وتعالى. وهكذا يكون المؤمن في الصبر على البلايا وخصوصا الأولاد وخصوصا الأولاد. عن نبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله عز وجل لملائكته قبضتم ولد عبدي قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع حمدك واسترجع فيقول تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت له بيت الحمد. النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله مات أولاده الذكور الثلاثة وهم صغار سيدنا القاسم سيدنا عبد الله سيدنا إبراهيم هذا آخر أولاده الذي ولد في المدينة المنورة ماتوا كلهم صغار وهم رضع ماتوا هؤلاء الثلاثة ماتوا عليه عرفنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم صبر وبعدين لما هاجر المدينة أيضا مات في حياته البنات الكبار ماتت السيدة رقية والسيدة زينب والسيدة أم كلثوم في حياته صلى الله عليه وسلم وما بقي بعد وفاته إلا السيدة فاطمة وحدها هي الوحيدة التي بقت له السيدة فاطمة هي التي بقيت له السيدة فاطمة رضوان الله عليه. فشوف كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم صبر على هذا وفاة القاسم ثم وفاة عبد الله وحتى شأخذ المشركون يشمتون به لأن عبد الله ولد بعد البعثة قاسم ولد قبل البعثة وعبد الله ولد بعد البعثة. فلما مات عبد الله جاءوا المشركون ويعيبون النبي، هذا الأبتر خلاص، هذا انقطع ولده بيموت وبيخلص بينقطع ذكره، هم انقطعوا ذكره من النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ذكره باق. وفي البخاري عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف الجين، هذا أبو سيف أبو سيدنا إبراهيم ابن النبي من الرضاع، كان سيدنا إبراهيم رضيع عند زوجة أبي سيف، قال عند أبي سيف الجين، وكان ضئرا لإبراهيم يعني أبوه من الرضاع، ضئرا لإبراهيم يعني زوج أمه من الرضاع، فهو أبوه من الرضاع، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، جاء خلاص سيدنا إبراهيم ابن النبي بيموت، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله تبكي أيضا؟ فقال يا ابن عوف إنها رحمة، ثم قال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هذا يعني صبر على ذلك في أجر كبير وثواب وحجاب من النار. والبخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنساء لما وعظ النساء، جاءوا النساء طلبوا موعظة من النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال للنساء ما منكن امرأة يموت لها ثلاثة من الولد إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة واثنان يا رسول الله، فقال واثنان. وروى أحمد عن جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم دخل الجنة. قلنا يا رسول الله واثنان؟ قال واثنان. قال الراوي عن سيدنا جابر يا جابر أراكم لو قلتم واحدا لقال واحدا. فقال جابر وأنا أظن ذلك، لكن ما حد تكلم، لا حد قال واحد بيجيله. قال ومن ثمراته أن الولد الذي يموت وهو صغير يشفع لأبويه، يشفع لأبويه يوم القيامة. روى الطبراني بإسناد جيد عن حبيبة أنها كانت عند السيدة عائشة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل عليه فقال ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث أي سن البلوغ إلا جيء بهم يوم القيامة حتى يوقفوا على باب الجنة فيقال لهم ادخلوا الجنة، هذول الأطفال يقولون ادخلوا الجنة، فيقولون حتى تدخل آباؤنا، ما بندخل الجنة مع إلا مع آبائنا، قال فيقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم، ادخلوا الجنة وأنتم وآباؤكم. وروى مسلم عن أبي حسان قال توفي ابنان لي وهذا من التابعين، فقلت لأبي هريرة هل سمعت من رسول الله حديثا تحدثنا تطيب بها أنفسنا عند موتانا؟ مات لي اثنين أبناء، فكان قلبي قال ما قلت لسيدنا أبو هريرة تحفظي عن حديث رسول الله يطيب خاطرنا كذا؟ فقال نعم سمعت يقول صغارهم، صغار الأموات ذولا، دعاميص الجنة يلي أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بناحية ثوبه أو يده فلا يفارقه حتى يدخله الله وإياه الجنة، يدخله إياه الجنة. قال الدعاميص الجنة.

0: ولد مات. قال فلما رجع أبو طلحة سأل أم سليم ما فعل ابني، كيف صحته؟ فقالت أسكن ما كان، أهدى ما يكون، يعني أوهمته هكذا، أسكن ما كان مات خلاص، ما عاش حركة ولا نفس. قال فقربت له العشاء فتعشى، ثم تصنعت له أحسن ما كانت فوقع بها، فلما رأت أنه قد شبع قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ واحد أعطونا عارية شيء وعاء ولا غيره، فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ يقولوا ما بنعطيكم إياها. فقال لا. قالت إذن فاحتسب ابنك إنه عارية الله والله استرد عاريته. الله. فغضب أبو طلحة وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما كان، قال شوف حصل وحصل وحصل وحصل. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم أم سليم على ما فعلت، ثم قال بارك الله في ليلتكما. قال فولدت غلاما سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله. فقال رجل من الأنصار فرأيت تسعة من أولاد عبد الله، هذا اللي قال النبي بارك الله في ليلتكما، قال رأيت تسعة أولاد من أولاد عبد الله هذا كلهم قد قرأوا القرآن. ما شاء الله، تسعة من أولاد عبد الله ده، هم واحد مات عليهم لكن الله جاب لهم بعده ولد، والولد اللي بعده ما شاء الله جاء منه أولاد كثير. وعندنا في قصة أهل الكهف، في سورة الكهف عندما قصة الخضر، هو سيدنا موسى لما قتل الغلام الأول، فقال سيدنا موسى هذا منكر، إيش هذا؟ فقال فلما بعد ذلك حكى له هذا، قال أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. قال هذا الولد لا كبر، شوفوا يوم مات صغير أحسن، لا كبر، قال بيأثر على والديه بيرهقهم طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدي لهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، ربي بيعوضهم بدله بعد ولد ثاني بيكون أبرك لهم وأبر به، أبرك لهم وأبر بهم. هكذا شوف كيف، يعني كان له، كان موت الأول في مصلحة لهم، وربي بيعوضهم بولد ثاني يكون فيه الخير والبركة. وقصة سيدنا مالك بن دينار من كبار التابعين من كبار الأولياء في وقته، مالك بن دينار من كبار الصالحين في وقته، في القرن الثاني الهجري. هذا مالك بن دينار كان رجل مسرف على نفسه، في قصة توبته قال إنه كان لي بنت صغيرة وكنت أحبها حبا جما، قال فماتت، قال فحزنت عليها حزنا شديدا واشتغلت بالمعصية، قال حتى يعني من كثر الزعل الذي به. قال فلما نمت قال رأيتها في النوم، رأيت كأن القيامة قامت وكأن تنينا ضخما، يعني تنين ذا الحيوان الكبير ذا، قال يعد خلفي يريد أن يأكلني وأنا أهرب منه، أهرب. قال فقابلت شيخا كبيرا مسن، فجيت قلت له يا عبد الله هل تنقذني من هذا؟ قال أنا رجل ضعيف ما أقدر أعمل لك شيء. طيب ماذا تصيني؟ قال اذهب إلى تلك الناحية الجبل فيها ودائع المؤمنين، فاذهب هناك لعل الله يجعل لك فرج. قال فأخذت أجري والتنين يعدو خلفي يمشي خلفي. قال فلما وصلت إلى الجبل الذي أشار إليه هذا الشيخ الكبير، قال ما سمعت إلا أصوات الأطفال يقولون للبنتي يا فلانة أبوكي هذا، أبوكي هذا، أبوكي. قالت فالتفتت ابنتي، قال وجاءت إلى عندي وجلست في حجري كما كانت تعمل في حياة، وهي صغيرة وجلست فوق حجري. قال فجاءت عندي وأشارت إلى التنين، قال فرجع التنين. الحمد لله، ما هذا الذي رأيت يا بنتي؟ قالت هذا التنين يا أبي هذا عملك السيء، هو وحش كبير بيأكلك. والشيخ الكبير قال هذا عملك الصالح، عملك الصالح ضعيف ما يقدر يقاوم السيئات حقك. يا الله، وما هذا أنت الذي فيه؟ قال نحن ودائع المؤمنين، من مات له طفل نحن هنا نشفع لأبوين. ثم قالت لي يا أبي ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال فاستيقظ من النوم وتاب بعدها ما شاء الله توبة كبيرة، وما شاء الله وصار من الأولياء ومن العلماء الصالحين المشهورين الذين يذكرون في كثير من الكتب. والنبي صلى الله عليه وسلم في قصة ابنته هذه التي مات ولدها الصغير، قال لها أو أرسل إليها عندما قالت لابني احتضر، قال قولوا لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل فلتصبر ولتحتسب. هكذا يكون الإنسان. شوف كيف قالت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابنته، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، اللي أخذه حقه واللي أعطاه حقه، كله حقه سبحانه وتعالى، وكل شيء عنده بأجل، كل شيء مكتوب له أجله وعمره بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. تصبر وتحتسب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، تطلب الأجر بذلك. رواه الشيخان. فهذا يعني يدل يعني من ما وصانا به الحق ورسوله عليه الصلاة والسلام في الصبر على فقد الأولاد، الصبر على فقد الأولاد، وإنهم يعني في كثير يعني إنهم عند موت آبائهم أو حتى أجدادهم، إذا مات ابنك أو ابن ابن أو ابن ابنك، قال كثير يرونهم، قال أنهم يستقبلون آبائهم ويشفعون لآبائهم. فهذا يعني كل ذلك من دواعي الإيمان الذي جعله الله سبحانه وتعالى في قلوب المؤمنين. وإن أمر المؤمن كله خير، إن أصاب سراء شكر فكان له فيه أجر، وإن أصابته ضراء صبر فكان له فيه أجر، وإن أمر المؤمن كله خير، أمر المؤمن كله خير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في ما يجري فيها، وأن يجذف في قلوبنا الإيمان واليقين والرضا بقضائه وقدره، وأن يرزقنا وإياكم الذرية الصالحة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
1: قدمنا لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين.
2: عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، في مرحلة الثانوية العامة مستقبلك بيدك، وخياراتك اليوم تصنع نجاحك غدا، فافتح مستقبلك بنفسك. فالتعليم الفني والمهني أصبح اليوم من أسرع الطرق للوصول إلى سوق العمل. تخصصات متعددة، مهارات مطلوبة، وفرص حقيقية للنمو والتطور. واختر ما يناسب شغفك وليس ما يفرضه الآخرون، فمستقبلك في مهارتك. وعي بالتعليم الفني.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: من تعلم وكان نيته العلم قال ازداد علمه، ومن تعلم وكان نيته غير ذلك زاده فخرا وتعاظما وتفاخر على الناس. هذا بيزيد بهذا الشيء. قالوا إن هذا الإمام ابن أبي حاتم كان من كبار العلماء، قال طلبنا العلم في مصر 7 أشهر أو 10 أشهر، قال فذهبنا إلى هناك وكنا نريد حتى نشرب مرق نأكل شيء لحم ما تفرغنا لذلك الصباح النهار. قال في مجالس العلماء من عالم إلى عالم من عالم، تعرف مصر ملانة بالعلماء، وبالليل ننسخ ونقابل ننسخ ونقابل ما تفرغنا حتى للمرق ولا للأكل. يوم من الأيام ذهبنا إلى درس من دروس أحد من الشيوخ الكبار، قال ولا مريض ما حد هو عطله بيعنا. قال أثناء الطريق اشترينا سمكة مشان نأكلها ونطبخها ونرجع إلى بيوتنا. قال رجعنا إلى البيت واشترينا سمكة، فدخل وقت درس من الدروس حق أحد من الشيوخ الكبار، قال فذهبنا إليه وتركنا السمكة، ذهبنا إليه ومن درس إلى درس ومن طالعة إلى مراجعة، وتمت السمكة معهم 3 أيام ما حد لمسها حتى كادت تتغير. فلما في اليوم الثالث أكلوها من دون طبخ، مع التفرغ للطبخ كادت أن تنتن. قال فلا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد. إن كنت تريد العلم وانت بتنام وانت بتأكل في فلوس بوت لك المال والدنيا وبتنام وبتأكل وبتشرب، شوف العلم ما بيجيبك كذا، لا العلم ما هو كذا. أو تريد تبتغي بعلمك ثمنا لن تحصل العلم، لابد ترغب في العلم، لابد تقرأ الكتب.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.

من طرائف النحويين. في واحدة من جولات الكشافين في إفريقيا، سخر أحد الباحثين القادمين في هذه الجولة من رجل إفريقي بسيط جالس يقرأ كتابه. استرق الباحث النظر إلى الكتاب الذي يقرأه هذا الباحث الإفريقي، فتبين له أنه كتاب دين. فقال الباحث بسخرية: هل وصلت هذه السخافات إلى هنا أيضا؟ نظر إليه الإفريقي ثم نهض وأومأ إليه أن يتبعه دون أن ينطق ببنت شفه. فذهب الباحث وراء الإفريقي إلى الجهة الأخرى من الكوخ، حيث وجد هناك كومة من العظام والجماجم. وهنا قال الإفريقي: يا صديقي، لولا هذا الكتاب لكان مصيرك الآن كمصير هؤلاء، ولكن أشكر ربك لأن هذا الكتاب قد علمني ألا آكل لحوم البشر، بل علمني أن أحبهم وأعاملهم بالحسنى وأتقبلهم دائما. فهذه تعاليم ديني.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات. وكالة التيسيرات للحج والعمرة والسفريات والسياحة تعلن عن إطلاق برنامج حملة العمرة لشهري صفر وربيع الأول لعام 1448 للهجرة. سجل معنا الآن وتمتع بالخدمات المميزة التي تقدمها الوكالة: إرشاد ديني، فنادق سياحية مصنفة، مواصلات مريحة، تغذية في الطريق وطيلة أيام الحملة، هدايا للمعتمرين، شنطة صغيرة تحتوي على كتاب دليل المعتمر، وإحرام للرجال وطاقية للنساء، وماء زمزم. سعر الحملة 2000 ريال سعودي. مدة الحملة 20 يوما مع الطريق، 4 أيام في المدينة المنورة. وكالة التيسيرات سنوات من الخبرة في التفويج وسعي للتميز في خدمة ضيوف الرحمن. للحجز والاستفسار يرجى زيارة أحد فروعنا: المركز الرئيسي تريم السوق عمائر بهاني خلف شركة العمق للصرافة، فرعنا تريم عيديد بجانب دار المصطفى، أو التواصل معنا على الأرقام التالية: ثابت 461-932، كذلك 413-882، أو التواصل معنا عبر أرقام الجوالات التالية: 780-002-5546. كما يمكنكم الاتصال أيضا بالرقم 780-002-5596. وكالة التيسيرات، خدمتكم سعادتنا.
2: لأن النجاح قرار تتخذه اليوم ومستقبل يبدأ بخطوات واضحة، جامعة الوسطية الشرعية للعلوم الإسلامية والإنسانية تفتح أبوابها للعام الجامعي 2026-2027. اختر تخصصك وانطلق نحو التميز. كلية القرآن الكريم وعلومه، كلية أصول الدين، كلية العلوم الشرعية والقانونية، كلية البنات، كلية التعليم عن بعد، كلية الدراسات الإسلامية والعربية. تقدم الجامعة برامج أكاديمية متخصصة ومناهج تجمع بين التأصيل الشرعي ومتطلبات الواقع المعاصر، وبيئة علمية وتربوية تصنع الكفاءات وتبني القيادات. بادر بالتسجيل وكن جزءا من هذا الصرح الأكاديمي وابدأ رحلتك إلى التميز العلمي. للتواصل أو الاستفسار الاتصال على

0: روى البخاري في صحيحه أن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس، والأقرع بن حابس كان من الأعراب الأجلاف، يعني أسلم بعدين بعد فتح مكة. فقال الأقرع لما رأى النبي يقبل سيدنا الحسن، قال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا ولا واحد. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. ما يكون عنده رحمة هذا ما يرحم، ما يرحمه الله تعالى.
1: برنامج نافذة مفتوحة يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 10:00 صباحا.

0: أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعيش معنا ونحن نعيش معها، وهي في الحقيقة هي أنفاسه صلى الله عليه وسلم التي نحن نتعلل بها ونصبر أنفسنا بها، إذ فاتتنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا معيته صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا رؤيته صلى الله عليه وسلم، لكن حديثه وأنفاسه صلى الله عليه وسلم موجودة معنا وبيننا.
1: برنامج إشراقات في علم الحديث يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد في المساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: زوايا. برنامج فكري اجتماعي يطل على قضايا الحياة من زوايا متعددة، ويعالج ما يشغل العقول ويؤرق النفوس من مسائل المجتمع والفكر والدين. حوار ياسين الرخيص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن كيفية بناء العلاقة بين الولد والبنت قبل الزواج، والخطبة وأساسياتها وما بعد الخطبة. وذكر الشيخ وليد جزا الله عنه كل خير، أشار بالقصة أن النظرة تلو النظرة واللمسة تلو اللمسة، فإيوها لما جرة، وما يترتب على ذلك وما بعد ذلك من وقوع المحظور. فنرحب بالشيخ مرة ثانية ونبني على ما ذكرناه. بعدما ذكرتم القصة، كيف يمكن الآن، لابد أن نكون كذلك، يعني أن نشير إلى الواقع أن البنت والولد يكبران في مجتمع انتشر فيه الكلام بين الرجال والنساء، وبين مشاهدة كنحو الأفلام والمسلسلات والبرامج الكلام، يعني صارت مثل الثقافة.
2: نعم.
1: وصارت مثل الحضارة.
2: نعم.
1: أن الولد والبنت كالولد والولد وكالبنت.
2: نعم.
1: والبنت.
2: نعم نعم نعم.
1: الآن أنا أريد أن أكون موافق لشرع النبي عليه الصلاة والسلام في بناء هذه العلاقة وعلاقة الخطبة لسيرة.
2: نعم. الخطبة هي أمر شرعي، والزواج هو أمر شرعي. إذن نحتاج في تعريف الخطبة وتعريف الزواج إلى الرجوع إلى الشرع، يبين لنا كيفية نجاح الخطبة، كيفية نجاح الزواج، كيف يرضى الله، كيف أكون في مرضات الله وأنا في دائرة الخطبة، وكيف تكون البنت أو الولد في مرضات الله سبحانه وتعالى وأنا في دائرة الزواج.
1: نعم، هذا الذي نريده.
2: أول شيء، لو نقارن زماننا هذا بالزمن السابق، يعني لا نذهب بعيدا، أباؤنا كيف تزوج أباؤنا؟ هل كان قديما الرجل يتعرف، الولد يتعرف على البنت، الرجل يتعرف على المرأة ويقول أنا أريد أن وأريد أن، أم هو بأي طريقة كانت في العرف العربي والإسلامي ككل في كل بلاد كانت الأم تختار لابنها، كانت الأم تختار لابنها، وماذا تختار الأم لابنها؟ هل هي نظرة الولد الشهوانية؟ هل هي نظرة الولد الـ الـ الـ الـ القاصرة في بعض الأحيان؟ لأنه لما يكون عمر الولد صغير ليس عمر الأم التي قطعت ولا حتى الأب قطعت يعني شوطا من عمرها، تعرفت عندها تجربة في اختيار الأشخاص واختيار النساء واختيار الزوجة التي تعلم الأم يقين أنها تكون ناجحة، إذا ناجحة لبناء عائلة مع ابنها. الشرع أمرنا بماذا؟ بضوابط. فمن أراد أن يخطب امرأة فيمكنه أولا أن يدخل من الباب لا من الشباك، أو يدخل من وسيلة من الوسائل عبر الوسائل الجديدة هذه. فإذا ذهب إما والده أو تذهب أمه إلى أم البنت فيقترحان، ما الذي فعله الآن؟ هو اختار العائلة، لم يختار البنت. يعني ذهاب العائلة، ذهاب الأم أو الأب إلى تلكم العائلة فيه اختيار للعائلة ككل، فاختيار العائلة يجعل أثر كبير في الزواج. لماذا؟ لأنك اخترت الأم، فما كانت الأم صاحبة صفات ستكون ابنتها يعني على تلكم الصفات. ما دامت الأم رضيت بها العائلة إذن الأم هي طيبة، والأم لها معاملات، أي أم البنت وأم الولد على السواء، الوالد الوالدين، والد الأب والد الابن. إذن انتقال الأمر إلى العائلات فيه ضمان وأمان وفيه حسن اختيار، فتجد العائلتين بعد ذلك يعني في وئام، اللهم اجمع بينهما في خير، اللهم اجمع بينه واجمع بين العائلتين. انتقى الشرع ضبط لنا، ذهبت إذن المسألة في التوافق العائلي مرحبا. بقي مسألة الآن، الشاب يريد أن يتعرف على البنت، ماذا ضبط لها الشرع أو له الشرع؟ أن ينظر لوجهها وكفيها. ما قال لنا الشرع لا انتظر حتى يتعرف عليها كيف تتكلم، انتظر هل ربما أو الكلمة اللي معهودة عند الشباب زمان حتى أحبها، لأنه أنا أريد أن أحبها ثم أتزوجها. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. قال بعض الفقهاء السكن هو العلاقة التي تقع بين الرجل والمرأة بعد الزواج، هذه العلاقة الحميمة
3: قبل الزواج.
2: لا وليس قبل الزواج، ما هو معلوم عند الكل، معلوم من الدين بالضرورة هذا.
3: الكثير يسكن الآن قبل
2: الزواج. نسأل الله السلامة والعافية، هذا زنا، هذا زنا، وإن كان غير ذلك فهو مقدمات الزنا. ولا تلومن الطلاق نسبته، لماذا؟ لأنه الشباب لما يمر بغير طريق يرضي الله عز وجل ما الذي يحدث؟ يحدث ما نراه في هذا الزمان من مشاكل عائلية وتشتت عائلات إلى غير ذلك. إذن يذهب الرجل إلى عائلة المرأة وبإذن والدها وأمها موجودين وعائلتها، وينظر إلى البنت ويرى منها ماذا؟ الوجه والكفين. قالوا لماذا الفقهاء؟ قال الوجه يدل على الجمال على الهيئة، والكفين تدل على ماذا؟ على هيئة جسدها، يعني إن كانت سمراء أو بيضاء أو غير ذلك. ثم قالوا يكلمها ويسمع منها، يكلمها ويسمع منها، فيحصل بذلك الوئام، وهذا كله في إطار العائلة. لماذا أباح لنا الشرع؟ لماذا أباح لنا الشرع النظر
3: إلى الوجه
2: والكفين، ولم يبح لنا الشرع غير ذلك؟ لأنك في الحقيقة ليس لك علاقة بها، فأنت غريب عنها، ولو دخلت بنية الخطبة فالنية لا تكفي، وإنما تنتقل لك وتحت مسؤوليتك إذا عقدت عليها وتم الله لك وانتقلت إلى بيتك، فصارت الآن مسؤوليتك. فهل ترضى أن الناس يعني غرباء يطلعون على زوجتك؟ هذا من يعني سماه الشرع ديوث، نسأل الله السلامة والعافية. ولما دخلت علينا العادات الأوروبية ودخلت علينا العادات الغربية صاروا يعدونها ماذا؟ ثقافة وحرية، وصار الرجل إذا كان لا يتعرف على البنت والبنت لا تتعرف عليه ويخرج معاها ويمشي معاها إلى غير ذلك، يعني صار كأنه يعني ربما من المتأخرين أو من عصور الحجرية ربما، وفكره جامد ويخشى على البنت منه، وصار ربما حتى يحذرون منه لا تتزوجوه. فنحن في إشكال في المجتمع.
1: يعني ممكن أن نقول إذن التآنس الذي يحصل قبل الزواج،
2: نعم،
1: في فترة الخطبة،
2: نعم،
1: هو عبارة عن استراق شيء من العلاقات الزوجية التي تكون بعد الزواج.
2: استراق شيء من العلاقات الزوجية قبل الزواج، ومن ذلك الاستراق ما يفعله الشباب في التواصل الاجتماعي. يعني الشاب إذا جاء يا سيد الكريم، يعني دعنا نتكلم دين، لأننا نريد شيئا يقربنا إلى الله. أنت في المدرسة يا سيدي الكريم مطالب بتقوى الله سبحانه وتعالى، في وسائل التواصل مطالب بتقوى الله سبحانه وتعالى، ولا يغرينك الشيطان بالنية، ولا يغرينك الشيطان بالنية. من هل يجوز للولد أن يتكلم مع البنت في وسائل التواصل؟ هل يجوز بنت غريبة عنه؟ هل يجوز للذكر أن يحدث الأنثى في كلام عام؟ يتناقشون في موضوع سياسي، في موضوع اجتماعي، في موضوع بل أكثر من ذلك. أنا نمشي لك أكثر من ذلك، الشيطان لن يترككم، سيتحاورون في موضوع ديني، ثم نريد أن نحصل على المعلومة وما رأيكم وهل وهل وهل. هل يجوز ذلك؟ الشرع ضبط لنا كلام المرأة إذا حدثته و و و فنظر فسمع، فلا بد له من لقاء، واللقاء يا سيدي تغير. ما الزمن الأول الزمن هذا؟ ما هو اللقاء؟ يمكنك أن تفتح الكاميرا فصار لقاء، ولو كان نظري، ولكن كل نظر يمكنه أن يتحول إلى تطبيقي، والبنت تفتح هذا ويصير عبر الزوم، عبر السكايب، عبر الوسائل التطبيقات الموجودة المشهورة المعروفة كل الناس تعرفها، كأنك أمامك أمامه، وهذه كلها ما أباحها الشرع. إذا أراد الإنسان أن يحافظ على عفته، البنت خاصة تحافظ على عفتها، تحتاج أن تنضبط في الكلام مع غير المحارم. يعني الشرع أباح لنا، لم يبح لنا الشرع ولو تجددت الوسائل، الشرع ضبط لنا كيفية التعامل. طيب إذا كان الشرع في الكلام مع النساء جعل لك أن الكلام الذي ستقول تقول ما يلزم قوله وانتهى الأمر، يعني مثلا نزلوا على الواقع، ولد يقرأ مع بنية في جامعة، أرادت أن تسأله هل الدرس كذا، هل هو كذا، هل هو كذا، حد الدرس، ثم بعد ذلك ما يصيرش بعد ذلك كيف حالكم، ماذا فعلتم، هل أنا، وينتقل بعد ذلك الكلام في الحدود. وإذا كان قدرت على أن تسأل بنتا مثلها كان من باب أولى، كان من باب أولى. أن يجعل الإنسان لنفسه ضوابط تحميه تقيه، فيه وقاية للمجتمع.
1: طيب شيخ، ننتقل إلى مشاكل تقع من حيثيات أخرى فيما يتعلق بالخطبة، كنحو الخطبة التقليدية. الأم تريد أن تخطب لابنها وتريد أن تختار له البنت التي تراها في عينها صالحة له، وهو لا يريد تلك البنت، إنما يريد البنت التي هو أحبها، بل قد يقول أنا لا أريد بنت أنا لا أعرفها، أنا أريد بنت أنا أحبها، أنا أخترتها بمواصفات كذا. ماذا تقول في
2: الفرق بين
1: الخطبة التقليدية،
2: نعم،
1: وفرضها من الآباء وإرادة الشباب الآن؟
2: الآن غالب الشباب احنا نتكلم على مجتمعات مختلفة بحسب الدول الإسلامية، كثير من مجتمعاتنا الإسلامية لازالت على الخير، فيذهب الأب يخطب لابنه، وهذا من النعم الباقية في أمة النبي محمد، ومن النعم الباقية. لماذا؟ لأنها فيها أمن وفيها راحة وفيها بناء لعائلة. طيب احنا لا نقدر أن نعمم أن كل الشباب لا يقبل أن أمه ولا والده يختار له، لا نقدر أن نعمم. هنا يمكن ولو قسمنا المجتمع إلى نصفين، أي نتكلم دائما عن المجتمع العربي ككل، نصفه يقبل ونصفه لا يقبل. من قبل، هل أثبت الواقع أن اختيار الأم والأب لابنهما فيه إشكال؟ هل رأينا نسبة طلاق في ذاك العصر كما نسبة الطلاق في هذا الزمان، مع أنهم الشباب تزوجوا بنات يزعمون ويوهمون أنفسهم بأنهم في تمام العشق والمحبة؟ هل وقع الطلاق ووقعت المشاكل العائلية وتشرد الأطفال وقلة المسؤولية؟ هل وقع؟ لا، المسؤولية كانت ولا زالت في أيدي الوالدين. حتى عندنا في العرف التونسي أن الوالد يعد لابنه، يساعده في الزواج، يدفعه ويختر له أو يساعده على الاختيار. أما أن يستقل فهذا استقلال سيأتي بعد ذلك استقلال آخر بعده. استقلال ماذا؟ استقلال رأي واستقلال فكر واستقلال في العائلة. فالاستقلالية هذه التي تنشأ عن محبة الجيل للاختيارات سيجعل بعد ذلك نتائج وخيمة رأيناها. لا نقول بأنه كل من تزوج بالمحبة وبالتعرف إنما هو زواج فاشل، لا، وإنما الأسباب أدت إلى نتائج. سلامة الجيل في سلامة العائلة الأسرة، سلامة الجيل في سلامة العائلة. أبو حنيفة النعمان من شروط الزواج، والإمام الشافعي ذاته اشترط الكفاءة، حتى بعضهم قالوا لا يتزوج واحد من هذه البلاد من بلد أخرى، لأنه أعراف هذه البلاد تخالف أعراف وعادات تلك البلاد، والأعراف حاكمة على الناس ما لم تخالف الشرع، والأعراف حاكمة على الناس ما لم تخالف الشرع. يقول ابن أبي كف: وكل ما العادة فيه تدخل من الأمور فهي فيه تعمل، شرط أن لا يخالف الشريعة. العرف إذا كان قائما فقال فتنتقل البنت من هنا إلى بحسب الشهوة، ثم بعد ذلك تصير المشاكل. إذن الكفاءة طيبة، الكفاءة فيها ما فيها من إلا ما كان في ذلك تغير للنيات واعتقاد كامل مع كمال وصحة الدين، فهنا لا ينظر إلى الأعراف، لأن الدين هو قوام الأعمال. يمكن أن يذهب إنسان إلى أوروبا، يمكن أن يذهب إنسان إلى أي بلد فيجد امرأة كاملة في دينها وكان هو كاملا في دينه، فلا يلتفت إلى الأعراف وإنما نظر إلى الدين. أكمل الناس أكثرهم تقوى، والنظر إلى تأسيس عائلة محبة لله ولرسول الله، هذا لا يمكن أن نجعله لكل الناس. بل ليس كل الناس في الزواج سواء في النيات، منهم من يتبع العرف، منهم من يتبع كذا، منهم من يتبع الشهوة، منهم من يتبع، والشرع حدثنا في ذلك، قال تنكح المرأة لأربع. ذكر لنا ماذا؟ أن هناك أناس لا يتزوجون إلا للمال، وقد جاء في بعض الأخبار أن اليهود يتزوجون لأجل المال، وجاء في بعض الأخبار أن النصارى يتزوجون لأجل الجمال،

0: وجاء في بعض الأخبار أن أمة النبي المختار يتزوجون لأجل الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وما هو الدين يا سيد الكريم؟ هو تلكم العادات الطيبة التي موجودة في العائلات. إذن العائلة أساس في اختيار الزواج. تلكم العادات الطيبة، ما هي العادات الطيبة؟ الأعراف الطيبة التي لا تخالف الشرع، ككون أمها امرأة طيبة صاحب أصحاب أخلاق، أصاحبة كذا لا يرفع، لا تسمع صوتها من الشارع، امرأة تصيح على زوجها ليل نهار، كيف يطرق بابها ويؤخذ ابنتها؟ فإذا جاء السيد هذا وأراد من أمه أن تتزوج، النتيجة بعدها مباشرة، ابنة تربت ودرست في مدرسة مثل هذه، الأم كل يوم يعني عادات أعراف، الأعراف سائدة على الناس. ماذا نفعل؟ علينا أن نتعلم القواعد الشرعية في الزواج.
1: جزاكم الله كل خير. نعم، ومن العجيب أن قد استفدنا من علاقة الرجل بالمرأة وعلاقة المرأة بالرجل أن ما بعد الزواج أصل العلاقة تبنى على المحبة، وقبل الزواج أصل العلاقة لا تبنى على المحبة، وإنما تبنى على قواعد شرعية وعلى أسس عرفية تناسب وتوافق الشرع، فيحصل بذلك نجاحا في الاختيار الصحيح للزوجة والاختيار الصحيح للعلاقة الأسرية والعلاقة الزوجية. نسأل الله التوفيق ونسأل الله القبول، والحمد لله رب العالمين.
2: زوايا. برنامج فكري اجتماعي يطل على قضايا الحياة من زوايا متعددة، ويعالج ما يشغل العقول ويؤرق النفوس من مسائل المجتمع والفكر والدين. حوار ياسين الرخيص. لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. توجيه نبوي لعلاج أخطر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في واقعنا المعاصر، وهي البطالة، وترجع أسبابها إلى احتقار بعض المهن أو رفضها بحجة عدم المناسبة، اعتماد بعض الشباب على الوالدين، المعدلات المنخفضة للنمو الاقتصادي، التقدم التكنولوجي والاستغناء عن العمالة، ضعف نظم التعليم والتدريب. وتكمن خطورة تلك الظاهرة في آثارها، والتي منها الإصابة بالإحباط وعدم الثقة، مما يولد اكتئابا وقلقا وشعورا بالفشل. التوجه للجريمة والانحراف كالمخدرات والسرقة والتطرف، إهدار الطاقات الإنتاجية، الفراغ القاتل الذي يؤدي إلى عواقب لا تحمد نتائجها. ويتوقف علاج تلك الظاهرة على تنشئة الشباب على حب العمل والإيجابية، تقديم القدوات الجادة الناجحة، توفير فرص العمل المناسبة، تقديم الدورات التدريبية المؤهلة للمشاركة في سوق العمل، الإقراض الحسن للمشاريع الصغيرة والأعمال الفردية، وإنظار المعسرين منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده.

لقد شرع الله الدين للناس رجالا ونساء، ووعد الجميع الجنة والحياة الطيبة إذا قام بواجبه، فقال تعالى: من عمل

0: لهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
1: وقد جاء الإسلام فأكرم المرأة وحملها مع الرجل مسؤولية النهوض بالمجتمع وحسن الرعاية له، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد شغلت المرأة في العهد النبوي وما بعده مكانا رفيعا بمشاركاتها العلمية والاجتماعية والتربوية، وتصدر اسمها في قائمة المساهمين في بناء المجتمع وصياغة هوية الأمة والمحافظة على ثوابت الدين. ولا زال التاريخ يذكر أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين عائشة ونسيبة بنت كعب وأم حرام بنت ملحان وحفصة بنت سيرين وفاطمة بنت عبد الملك وزبيدة بنت جعفر وغيرهن رضي الله عنهن ورحمهن. ومن هنا كان للمرأة المسلمة دورها المهم والخطير في صياغة المجتمع، مما أكسبها قيمة واعتبارا واحتراما لا مثيل له في المجتمعات الأخرى، كما اعترف بذلك المنصفون من الغربيين، وبأنهم إنما تعلموا احترام المرأة من مسلمي الأندلس. يقول المفكر الفرنسي مارسيل بويزارد: إن الشعراء من المسلمين هم الذين علموا مسيحية أوروبا عبر أسبان احترام المرأة. فللمرأة على ثغر الحياة الزوجية أثر خطير، وفي التربية على الدين والخلق دور كبير، وفي التعليم والدعوة والطب والرعاية مكانة ومسؤوليات. وقيام المرأة المسلمة بهذا وغيره له أثره الإيجابي في إصلاح المجتمع كله أسرا وأفرادا. وصدق عليه الصلاة والسلام حين قال: إنما النساء شقائق الرجال.

0: بارك عليه وعلى آله.
1: المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. عصموا حفظوا ومنعوا، إلا بحق الإسلام، أي لا تستحل دماؤهم أو أموالهم بعد دخولهم في الإسلام إلا لحد شرعي أو تقصير في أداء واجب أو ترك منهي. حسابهم على الله، حساب بواطنهم وصدق قلوبهم على الله تعالى، لأنه سبحانه هو المطلع على ما فيها. ويرشدنا الحديث إلى أن دماء المسلمين وأموالهم مصونة، وفيه إشارة إلى منزلة الصلاة والزكاة في الإسلام.
2: وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مثله وقال: يوم تجمع عبادك. وعن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك 3 مرات. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. وليا، المراد بولي الله العالم بالله تعالى، المواظب على طاعته، المخلص في عبادته. فقد آذنته بالحرب، آذنته أعلمته، والمعنى أن من آذى مؤمنا فقد آذنه الله أنه محارب له، والله تعالى إذا حارب العبد أهلكه. والنوافل ما زاد على الفرائض من العبادات، وهي جمع نافلة ونفل. استعاذني، طلب العوذ والحفظ مما يخاف منه. لأعيذنه، أي لأحفظنه مما يخاف. ويستفاد من هذا الحديث عظم قدر الولي لكونه خرج من تدبير نفسه إلى تدبير ربه تعالى، ومن انتصاره لنفسه إلى انتصار الله له، وعن حوله وقوته بصدق توكله.
0: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك أرقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

الله أكبر. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله.

0: الله أكبر. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا للصلاة تراصوا واعتدلوا، تقاربوا يرحمني ويرحمكم الله. استووا واعتدلوا فإن تسيط صفوا في من تمام الصلاة. اللهم أتنا الظلمات وتعلم أهل الصالح. الله أكبر Thank you.

Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. طيب. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله أكبر الله أكبر سبحان الله أكبر الله أكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله رب العالمين
1: اللهم صل وسلم
0: جعلني محبوبا لك عزيزا من دعني وجيه دينا كثيرا وعليه حسنا فعلي ودعني لزوال الدنيا قل منا ولك الشرف على كل حال الحمد لله رب العالمين
1: استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

0: خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وعيد نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا ربي ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله بأسماء الله بآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرى. وارحمني من قدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني

0: فكل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد، الله شفائي، بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد، ارفع عني كل تعب شديد، واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد، واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام، أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر، إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه، والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه ومنه وكرمه أن وفقنا لحضور مجالس العلم وفي هذه الدورة المباركة لنستزيد من العلم ونربي أنفسنا وأرواحنا في زمن ضعفت فيه التربية وصارت التركيز على الأمور المادية، حتى أنك قل أن تجد محضنا يحضنك ويربيك ويربطك بالله عز وجل، وهذه نعمة من الله عز وجل. يقول الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يدعون الله عز وجل ومستمرين بالغداة والعشي، كناية عن الاستمرار. والأمر الثالث الإخلاص الوجه إلى الله عز وجل، والله عز وجل يقول في الآية الأخرى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية أتت بعد النفير بالجهاد، فجعل الفقه في الدين عدل الجهاد. سبحان الله العظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فكل واحد إن شاء الله تعالى منا يأخذ نصيبه ويستزيد من هذا المحضن العظيم والصحبة الخيرة. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، والعكس نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وهذا زمن فيه الريح الخبيث وصل إلى البيوت عبر الشاشات وعبر الجوالات، ولكن هذه الدورات ولله الحمد تعطيك المحضن الصالح والصحبة الصالحة. كيف وأنت تصحب خيار الأمة الرجال الذين إذا ذكروا يشهر ذكر الله عز وجل، فما مع الإنسان إلا أن يغتنم الفرصة وعليه أن يحسن الظن بعباد الله. نحن اليوم يؤمنون بالأمور الحسية مثل الإنترنت، إذا عملت اتصال تصلك الرسائل، في البلوتوث إذا عملت موافقة تصلك يصلك الكتاب أو الفيديو، وكذلك في الأمور المعنوية هذه لا تصل إلا إذا الإنسان استعد ووافق. والدليل ذلك في الصلاة، فأنت تنوي القدوة، يجب على المأموم إذا أراد الاقتداء أن ينوي القدوة بالإمام، ولا يضره عرفه الإمام أو لم يعرفه. فانظر إلى الصلة الروحية، هذه في الأمور الحسية تؤمن بها في الإنترنت وفي البلوتوث، فكيف بالأمور المعنوية؟ ولا يغرنا الوسائل الحديثة، بعضهم يدعي ادعاءات يقول يكفينا أن نطلب من الوسائل الحديثة، هذا لا يكفي أبدا، فإن الروح من سيغذي الروح؟ هذه المهمة، هذه لا يمكن أن تكون إلا بالمجالسة عند أهل الله عز وجل. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشية. العلم يمكن تجده في الكمبيوتر وفي الأجهزة، لكن الروح اليوم ينادون يقولك يكفينا بالذكاء الاصطناعي. نعم هذه وسائل، لكن أين غابت الروح؟ حتى قالوا العلماء بعض المسائل تفتح إذا وقف التلميذ أمام شيخه، يفتح الله على التلميذ ببركة امتثاله أمام شيخه. هذا ما يحصل في الإنترنت ولا يحصل في الوسائل الحديثة، وإنما يحصل الروح هذه التي غابت اليوم، اللي تعطش فيها العالم، حتى يقول

عبادي إلى الله عز وجل. ولهذا ينبغي تجد القرآن يتكلم على معرفة المدعو إليه، تعرف الذات وصفاته وأفعاله، والصراط المستقيم في جانب التزكية والتحلية وجانب الوصول إليه يعرفك القرآن، ثم التوابع، حال المجيبين، حال الناكبين، حال المحاجة، كيف تحاج الكفار، ثم عمارة منازل الطريق لتأخذ الأهبة. هذه المقاصد نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وفي القرآن العظيم حتى نفقه كتاب الله، ونوصي أنفسنا وإياكم أن نتدبر ما ذكره الإمام الغزالي في كتاب جواهر القرآن عندما ذكر مقاصد القرآن الكريم، ثم بعد ذلك التطبيق العملي في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. لما سئلت السيدة عائشة قالت: كان خلقه القرآن. هذا القرآن الجانب التنظيري، أين التطبيق؟ في السيرة، في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وقبل السيرة لابد من الشمائل حتى تعرف من هو هذا الرسول الذي أمرت بالإيمان به وبمحبته وبالاقتداء به، وحتى يظل في مخيلتك. اليوم في مخيلتنا صور أخرى، وهذا لا يأتي إلا بقراءة شمائله. فكان أكمل الناس خلقا وخلقا. أنت تبحث عن ماذا؟ عن الكمال الخلقي، في صورته، في وجهه، في عرقه، في ريقه، في كل أنحاء الظاهرة، وكذلك الباطنة في خلقه، كما أقسم الله عز وجل بخلقه وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. إذا عرفنا الشمائل لن نعجب بغير رسول الله، لأن القدوة إنما تأتي بسبب الإعجاب. يقص شعاره، يجي كذا، يفعل كذا، بسبب ماذا؟ بسبب الإعجاب. فمن أعجبت به اقتديت به. فنحن نريد أن نعجب برسول الله، لأنه هو الكامل خلقا وخلقا، وهو الذي أمرنا الله عز وجل. ونختم بهذه الآية العظيمة التي ينبغي كل واحد يضعها أمام عينيه. الله عز وجل ذكر المحبوبات الثمانية الطبيعية في الدنيا، قال: المحبوبات الثمانية هذه ينبغي أن يكون الله ورسوله أحب إليك من هذه المحبوبات الطبيعية أصلا. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. انظر كيف فسقهم، لأنهم قدموا هذه المحبوبات الثمانية على محبة الله ورسوله، فكيف تقدم محبة الكافر؟ والعياذ بالله تبارك وتعالى. والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو شفيعك في الآخرة، فهو أولى بك من نفسك وأنقذك من الدنيا وعرفك بالله. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين، وأن نكون مفاتيح للخير، مغاليق للشر، نرجع إلى أوطاننا، إلى بلداننا، ننشر هذا النور وهذا العلم وهذا الأدب وهذه التزكية الذي أخذناها عن الشيوخ وسنأخذها إن شاء الله تعالى وإياكم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا وإياكم سواء السبيل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم. طبيب الدار، برنامج صحي طبي يأخذكم في رحلة إلى عالم الصحة والعافية بمعلومات موثوقة وتوجيهات نافعة. إعداد وتقديم الدكتور أيمن عمر.
1: سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، نلتقيكم مرة أخرى في برنامجكم طبيب الدار، البرنامج الصحي. في هذه الحلقة سنتحدث عن مرض شائع ابتلي به الكثير من الناس هنا في حضرموت والوطن عموما وفي سائر أنحاء العالم. نتحدث هنا عن مرض السكري، هذا الوباء أو الداء الذي أصاب العديد من الأصحاء فأصبحوا مرضى، عانى منه الكثير. سنتحدث بكل تفاصيله وأيضا الحديث هنا عن أعراضه وأسبابه وكذلك مسبباته وطرق علاجه وطرق الوقاية إن أمكن. في هذه الحلقة سأستضيف الدكتور نبيل سالم مسعان، استشاري الأمراض الباطنة والأستاذ المساعد بكلية الطب والعلوم الصحية جامعة حضرموت. باسمي وباسمكم أرحب بالدكتور نبيل سالم سعان، أهلا وسهلا بك ضيفا علينا في برنامج طبيب الدار.
2: أهلا وسهلا، فرصة سعيدة جدا.
1: دكتور، مثل ما سمعت في المقدمة سنتحدث عن مرض السكري، هذا الداء العضال أجارنا الله منه ومن وللمسلمين بشكل عام من هذا المرض. مرض السكري، قبل الخوض في تفاصيله، ما هو تعريف مرض السكري؟
2: هو طبعا بكل بساطة مرض السكري يعرف أو يشخص الشخص عندما يكون في ارتفاع في معدل السكر في الدم عن المعدل الطبيعي، وهذا الارتفاع عن المعدل الطبيعي صاحب طبعا أعراض.
1: صحيح.
2: وفي هذه الحالة نحن ممكن نطلق على المريض عنده داء سكري في حالة ثبوت ارتفاع معدل السكر في الدم بالفحص، سواء كان صايم أو كان مفطر.
1: نعم.
2: ولازم يكون هذا الفحص على أقل مرتين مشان يثبت أنه المريض فعلا عنده
1: سكري.
2: طبعا نحن سوف نأتي للأرقام هذا لاحقا. نعم. لكن لازم نعرف أن هذا مرض السكري هو مرض يعني شائع المرة في العالم كله، يعني لو نعرف بس بلغة الأرقام أنه حوالي في WHO المنظمة الصحة العالمية كانت عندها تقريبا 70 مليون شخص مصاب، وتتوقع أنه في 2030 أنه يتضاعف هذا الرقم. فبصراحة مرض يعني شائع، وكل يعني كثير من الناس يعني في تقريبا في كل بيت أصبح الآن.
1: صحيح.
2: هذا الداء، لذلك إن شاء الله بنأتي تفاصيل
1: طرق التشخيص. دكتور نبيل، أنواع مرض السكري نسمع عن الأنواع، حتى المشاهد العادي مثلا غير العامل الصحي.
2: أيوة.
1: والطبيب.
2: صحيح.
1: يتكلم عن أنواع، النوع الأول النوع الثاني سكر الحمل وما إلى ذلك.
2: أيوة.
1: على كم عدد أنواع مرض السكري وعلى أي أساس تم هذا التقسيم؟
2: هو بصراحة هو أصلا نوعين، التقسيم الأساسي نوعين، النوع الأول والنوع الثاني. كان أول يسمى النوع الأول النوع المعتمد على الأنسولين، والنوع الثاني النوع الغير المعتمد على الأنسولين. لكن لوحظ أنه في ناس حتى في النوع الثاني يعتمدوا في النهاية على الأنسولين، لذلك يسمى هذا التقسيم الأخير أنه النوع الأول والنوع الثاني. الميزة أنه النوع الأول دائما بيكون في الأطفال وسن المراهقين، يعني أقل من 18-16 سنة، والنوع الثاني دائما بيكون في العمر المتقدم، في الوسط والعمر المتقدم. فتقريبا أول تقسيم أساسي بالنسبة للعمر نفسه، بعدين يعني يدخل في التقسيم النوع الأول والثاني لا زال يدخل موضوع الأنسولين. فدائما الناس النوع الأول يعتمدوا اعتماد رئيسي على العلاج بالأنسولين، والنوع الثاني معظمهم على الأقراص.
1: نعم.
2: في أنواع ثانية طبعا، في نوع الحمل، يعني لما يكون عند الحوامل أقصد، يكون في عندهم أصلا سكري مخفي شوية لما
1: تظهر أعراضه.
2: أيوة، لما تحمل المرأة فبعض الهرمونات تؤدي إلى ظهور هذه السكر. في ناس، في نساء تكون بس فترة الحمل، وفي نساء يظل بعدين معهم ثابت حتى ما بعد الحمل.
1: نعم دكتور، الآن سنأتي على مسببات مرض السكري، هل يمكن أن تعدد لنا أسبابه؟ مثلا شخص سليم يصل إلى عمر 30 إلى 40 دون تشخيصه بمرض السكري ودون أعراض، فجأة يشخص أنه مريض بالسكري، متى حدثت هذه الأسباب وكيف حدثت؟ إذا ما هي مسببات السكري؟
2: هو بصراحة مسببات، ما فيش مسبب واحد فقط، أكثر من مسبب. المسبب مسبب في وراثي، في مسبب وراثي يظهر في بعض الأشخاص.
1: نعم.
2: وفي مسبب بيئي، يعني المنطقة أو الحياة اللي يعيشها يعتبر هذا، وفي مسبب طريقة الحياة اللي يعيشها الشخص.
1: نعم.
2: وحتى أصبح الآن الوزن الزايد أصبح من ضمن الأسباب اللي ممكن تؤدي، فإذا هو ما في سبب معين خاص.
1: نعم.
2: وفي أسباب، في أسباب أكثرها معظمها غير معروفة إلى الآن.
1: نعم.
2: يعني ممكن فجأة الإنسان زي ما تفضلت إنه ممكن يصير عنده سكري، لكن بالذات النوع الثاني اتضح إنه الحياة، طريقة الحياة اللي يعيشها، الوزن الزايد، الحياة الرتيبة، هذا كلها، الجلوس في المكاتب أكثر، يعني الموظفين يعني يكونوا في مكاتب، فهذا كلها تؤدي ممكن واحد من الأسباب الرئيسية لظهور مرض السكر عند كثير من الأشخاص.
1: نعم.
2: يعني فلذلك ما في سبب معين ذاته، إذن الحياة الأساسية، الحياة هي نفسها، ممكن الآن والمناخ اللي يعيشه الشخص هو اللي يؤدي لظهور مرض السكر.
1: نعم. إذن الأعراض، الآن سنأتي على الأعراض، هل تحدث دفعة واحدة بالتدريج؟ وما هي أبرز الأعراض التي يمكن إذا ظهرت عند شخص سليم نقول أنه احتمالية وجود السكري عنده؟
2: هو الأعراض ممكن يعني تختلف صراحة كثير من شخص إلى آخر، لكن الأعراض العامة والناس اللي كل الناس تعرفها، الأعراض الأساسية والرئيسية هو العطش الشديد، والتبول الشديد المستمر، وبالذات التبول أنه ممكن يصحى المريض، أهم نقطة أن المريض يصحى من النوم عشان يتبول، لأنه ممكن الإنسان في المناطق الحارة يكون يشرب كثير يتبول كثير، فما مش معناته أنه عنده سكري، لكن في أول عرض أنه يكون يقوم يصحى من النوم مرة أو مرتين، هذا أول بادرة، هذا واحد. النوع الأول أكثرهم يصيبوا بهزال، يعني ضعف عام أول بيصير عندهم لما يبين عنده سكري، وحتى النوع الثاني ممكن يصير عندهم، لكن النوع الثاني ممكن يكون العكس، السمنة هي نفسها ممكن تكون عنده مرض سكر، لكن الأعراض ممكن تبدأ حتى بأعراض يعني ممكن تكون غير واضحة، يعني ممكن يكون عنده بثور في الجلد،
1: صحيح،
2: في أماكن الظهر، نوع من الخراجات، هذا ممكن يكون عنده سكر، نوع التهابات المجاري البولية وبالذات التناسلية عند النساء والفتيات، وبعض ظهور بعض الفطريات.
1: نعم.
2: هذا ممكن يعني علامة من علامات أنه ممكن يكون عنده هذا السكر. شخص عنده جراحة يعني لم تندمل بسرعة، ممكن يكون هذا يشك أنه ممكن يكون عنده سكري، فكثير من الأعراض هذه أعراض عامة.
1: نعم.
2: لكن في أعراض يكون، لأنه في أعراض تكون حادة وفي أعراض تكون مزمنة، وممكن شخص ما يكتشف إلا عنده سكري إلا بصدفة.
1: بصدفة كيف يعني؟
2: يعني مثلا واحد جاي يعمل عملية،
1: نعم،
2: فتعمل له فحوصات فيتضح انه عنده سكري، هذا يسمونه يعني يكتشف بالصدفة لما يجي المستشفى، او جاي بيتبرع، او جاي يعمل
1: فحص روتيني مثلا،
2: ايوه، اي حاجة، فهو ممكن يكتشف انه عنده سكري، ومشكلة بس ممكن يكون له فترة عنده سكر، سنة سنتين،
1: نعم،
2: ايوه، لكن بعد ثلاث اربع سنوات ممكن يكتشف، وخاصة الناس ليهم ما يروحوا يتابعوا فحوصات دورية، وممكن يصير عنده سكر ولا عارف حاله، بل حتى بعضهم يصير عنده هزال ولا عارف انه عنده سكر.
1: عنده سكري.
2: فإذا الأعراض بشكل عام تبدأ ممكن حتى من الجلد إلى أي عضو في الجسم،
1: في الجسم،
2: وممكن يصير، لكن في أعراض مزمنة، يعني يكون يعني مش انه يكون هو عنده أصلا سكري،
1: سكري،
2: فلذلك في أعراض ثانية مزمنة تكون موجودة عند الشخص هذا ربما نطرق لها لاحقا له نوع من مضاعفات السكر.
1: سنأتي على المضاعفات وطرق التشخيص، كذلك أيضا العلاج المتاح لمرض السكري. طبيب الدار لا زال معكم، فقط نستأذنكم لنذهب إلى فاصل قصير ونعود بعده.

0: عدنا من جديد في برنامجكم طبيب الدار، والذي نتحدث فيه عن مرض السكري. في هذه الحلقة نستضيف الدكتور نبيل سالم مسعان، استشاري الأمراض الباطنية والأستاذ المساعد بكلية الطب والعلوم الصحية جامعة حضرموت. قبل الفاصل لمن فاته المتابعة والمشاهدة، تحدثنا عن تعريف المرض، أسبابه، وكذلك تحدثنا عن أهم الأعراض التي يمكن أن تظهر على المريض ومن خلالها يعلم أنه ربما مصاب بالسكري. دكتور نبيل، مرة أخرى أجدد الترحيب بك. دكتور، الآن توقفنا عن الأعراض التي يمكن أن تأتي بشكل حاد غير المزمن وما إلى ذلك، هل يمكن أن تفصل لنا ثم تذهب إلى طرق التشخيص لمرض السكري؟
1: هو أهم حاجة ممكن في الأعراض الحادة هو غيبوبة السكر، خاصة عند النوع الأول، وممكن يجي حتى بعرض يعني غريب، ممكن يكون أول مرة يظهر له، ممكن يكون عنده آلام في أسفل البطن شديدة، وهو أصلاً قد أصيب فترة بنوع من، يعني المريض يصير عنده نوع من التراشل والقي المتواصل وهزال، ولذلك ممكن إذا لم ينتبهوا له يعني الأهل والناس أنه ممكن يروح أقرب مستشفى، فممكن هذا يدخل في غيبوبة سكرية حادة. هذا أكثرهم، هذا حالتهم خطر تكون فوق، إضافة إلى أنه في أعراض الأخرى المزمنة اللي هي مضاعفات السكر. هذا مضاعف السكر خاصة في النوع الثاني يعني كثيرة جدا،
0: سنأتي عليها. الآن طرق التشخيص،
1: طرق التشخيص صراحة التشخيص ربما يكون يعني بسيط جدا، هو عملية أنك تتأكد أن عندك سكر ولا ما عندك سكر، فما عليك إلا أن تكون فترة صيام، تكون صايم مثلا من 8 إلى 12 ساعة، ممكن تعمل فحص. بعد ما تعمل فحص النتيجة إذا كان طلعت أكثر من 125 ملي جرام هذا عنده، فهذا يكون أكيد بعد أن يعمل مرة أخرى في فترة ثانية بعد مرور يومين أو أكثر، فتعمل فحص عشان تأكيد أنك عندك سكري. هذا ناحية، طبعا الأرقام هذا يعني ربما تختلف من
0: بلد لبلد،
1: من بعض حسب
0: أو مرجع.
1: أيوة بالضبط، لا مثلا في دول الخليج يستعملوا رقم الملي مول هذا، فممكن يصير عندهم الفحص من 6 إلى 11.
0: نعم.
1: يعني والنتيجة حسابها بسيط جدا، كل واحد من الجرام ب18 ممكن، مشان يقدر واحد يطلع على نتيجة أي شخص.
0: صح.
1: يعني والله واحد عنده 2 وممكن في 18 تعرف عنده السكري كم. إذا هذا إضافة إلى أنه ممكن تعمله أنت فحص وهو مفطر، يعني مش ضروري هو صايم.
0: صحيح.
1: وممكن تعمله هو مفطر، إذا كان أكثر من 200 يطلع، وممكن الفحص ممكن هذا دليل أنه في فترتين برضه مختلفة.
0: نعم.
1: وممكن هذا تقول أنه عنده سكري أكيد، خاصة بهذه الأرقام، لأنه في أرقام ما تحتها شوية فأنت ممكن تكون عندك القابلية، أو أنك ممكن يصير عندك سكري إذا ما انتبهت لنفسك بالأرقام ما بين أكثر من 115 إلى 125، فهذا في هذه الأرقام اللي أنت بينها ممكن تكون أنت عرضة لمرض السكر إذا لم تنتبه لنفسك في عملية الوقاية.
0: صحيح. مريض السكري الآن سنتدخل علاجيا، تدخل علاجي سواء بالدواء أو بالغذاء، كيف يمكن علاج هذا المريض؟
1: هو صراحة بالنسبة لعلاج السكري أول نقطة وأول شيء هو بالنسبة لنا الغذاء.
0: نعم.
1: الغذاء، الحمية اللي يسموها الناس كلها، يعني الحمية، فعملية الحمية هي أساسية في عملية تنظيم السكر، بغض النظر تأخذ أقراص أو تأخذ أنسولين. فلذلك يعني الآن في العالم كله مقسمين عملية الغذاء أنه ممكن خمس بس فقط.
0: نعم.
1: للحوم، والباقي يتقسم بالنصف ما بين الأكل المشاع. يعني نحن عندنا مثلا في حضرموت مش أنه ممنوع الرز، وممكن يأكل رز وشعير وذرة وقمع كله، ما فيش مشكلة. هذا جانب نص، والنصف الثاني خضروات وفاكهة. فلذلك بهذه الطريقة ممكن واحد يقسم أول مرة أكله في عملية الغذاء للحمية من السكري.
0: نعم.
1: بس يأخذ بعين الاعتبار بعض الفاكهة اللي هي تكون فيها طعمها أكثر حلوة زايدة، فلا يتجنبها، يتجنب منها بعض الفواكه مثل المانجو، مثل الباباي، مثل الموز، هذا أمور يعني تكون فيها مذاق أكثر حلو. فلذلك يفضل الفاكهة الأخرى مثل التفاح، ممكن يأكل، ممكن يأكل البرتقال. وحاجة مهمة جدا، لازم يأكل ثمرة، ما يعمل عصير، لأن العصير ممكن يضطر يعمل ثنتين ثلاث مجموعة. فلذلك الثمرة نفسها يفضل أنه يتناولها ويقلل في اللحوم، ويأخذ ممكن يأكل رز، يأكل رز وجبة رز، لا يأكل. والحاجة الحلوة مشان يكون يضبط نفسه، تعرف أن لما واحد يجي فوق الصحن مشكلة، فلذلك
0: خاصة هنا في حضر مصر
1: وجبة معتادة، فلذلك لازم يخرج له صحن معين محزور وزيه بالمثل سلطة مثلا، سلطة من طماطم، من خيار، من خس، هذا ممكن. فلذلك لازم التوازن هذا النقطة. النقطة الثانية، لا يأكل، ممنوع الأكل بين الوجبات عشان يضبط السكر. إضافة لطبيعة الأكل لازم الرياضة، يجي بعد الرياضة مباشرة، يعني الرياضة ممكن المشي، المشي العادي، ممكن المشي لمسافات هي ممكن تحرق كميات عشان يوازن على وزنه. بعدين يجي عملية أنت تحتاج إلى إنسولين أو تحتاج إلى أقراص. فإذا الناس يحتاجون نوعين، في ناس إنسولين، وخاصة النوع الأول زي ما ذكرنا في بداية الحلقة، والنوع الثاني نوع الأقراص. في نوع منظم للسكر يأخذ بعد وجبة الأكل، وفي نوع علاج السكر الأساسي يأخذ قبل الأكل مباشرة. فلذلك إذا غذاء، رياضة، أقراص، وتنظيم وزن بشكل عام.
0: دكتور، أيضا بشكل سريع، المضاعفات التي يمكن أن تحدث لمريض السكري داهم العلاج.
1: المضاعفات أكثرها تكون موجودة في النوع الثاني، وتكون بعيدة المدى، يعني بتأثر مثلا على الشرايين بشكل عام، والشرايين يتوقع في أي مكان ممكن تأثر عليه، سواء كان موجود في الدماغ، سواء كان في شرايين القلب، سواء كان في شرايين في الأطراف. فلذلك أول مكان ممكن يتعطل هو شرايين بشكل عام في الجسم. إضافة إلى الكلى، صراحة الكلى أول عضو أو أكثر عضو شيوعا بالإصابة أو فشل الكلى نتيجة إيش؟ مرض سكر في العالم كله، هذا معروف. وعندنا نفس الشيء، إحنا أول أكثر ناس مرضى الكلى اللي يغسلوا نتيجة مرض السكري. هذا أهم أماكن، إضافة إلى العين، واحدة من الأماكن اللي ممكن يفقد الشخص بصره بسبب، وأشياء الجسم بشكل عام كله يتأثر بعدم انتظام سكر. إضافة للأطراف، حتى الأحساس يبدأ التنميل، نحن نسميه ممكن التنميل يبدأ، وهذا يبدأ أكثر التنميل وفقدان، وهذا كله بعد حوالي 8 إلى 10 سنوات تظهر كل هذه الأشياء. وكل ما كان الإنسان مضبوط، كل ما طالت فترة عدم الإصابة، وكل ما كان الإنسان غير مضبوط فصارت الإصابة آنية.
0: دكتور، في نص دقيقة وقت البرنامج انتهى. نحن الآن في شهر رمضان المبارك، العديد من الصائمين هم مصابين بمرض السكري. نصيحة في نص دقيقة للمصابين بالسكري في شهر رمضان.
1: التمر لا يكثروا فيه كثير، ممكن أكثر حد زي ما وصى الرسول صلى الله عليه وسلم، ممكن 7
0: ثمرات.
1: وإضافة الابتعاد عن كل الحلويات الغير طبيعية، سواء كل هذا ممنوع كامل، ومعروف وجبة الناس اللي في عندنا بعض أشياء محلاة كلها، فيجب تجنبها، هذا كامل المفروض تجنب هذا الأطعمة المحلاة، فنعتمد على أشياء طبيعية، خبز، ذرة، قمح، شوربة، فيها كل أشياء الخفيفة، وعدم الإكثار في عدد الوجبات. ممكن وجبة بسيطة تكون تشبعك، بعدين بعد ممكن ساعة، بعد ساعتين يكمل واحد فطوره. إضافة للسحور، ويكثر فيه السوائل. صاحب سكري لازم يكثر فيه السوائل، ونقصد بالسوائل الماء وإضافة إلى الأشياء الغير محلاة بالسوائل.
0: صراحة دكتور نبيل الحديث معك لا يمل أيضا، لكن وقت البرنامج محدود. توعدنا إن شاء الله أمام المشاهدين تجينا حلقة ثانية
1: إن شاء الله
0: للحديث عن أهم الأمراض.
1: إن شاء الله نسعد بهذه الأشياء ولو يعني توضيح بسيط، وشكر موصول للجميع.
0: شكرا لك أيضا على تلبية الدعوة. الشكر أيضا موصول لكم أعزائي. لقاؤنا يتجدد بكم بمشيئة المولى تعالى. حتى ذلكم الحين دمتم في أمان الله.
2: طبيب الدار، برنامج صحي طبي يأخذكم في رحلة إلى عالم الصحة والعافية بمعلومات موثوقة وتوجيهات نافعة. إعداد وتقديم الدكتور أيمن عمر.
3: اسمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
4: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني، وشوفنا الحمد لله، أشوف المشروع شفنا قدنا بفتح.
3: والله جد كل الأحماس ده عندك وما خفت من كلام الناس؟
4: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
3: أوه، وكيف الوضع وإيش الحل؟
4: شفنا بقول لك حاجة، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
3: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ذا.
5: لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم. إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم نبض الشباب. نبض الشباب برنامج حواري هادف يناقش قضايا شبابية مهمة مع مجموعة من المرشدين والمختصين. حوار محمد بن سالم بفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مستمعين الكرام، إخوتي أخواتي، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بتحية الإسلام أحييكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتجدد بكم اللقاء في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نبض الشباب. في هذه الحلقة مستمعين الأعزاء نناقش موضوع مهم جدا عند الشباب، من الضروري أن تكون هناك توجيهات خاصة لهم. موضوعنا اليوم يتحدث عن الثقافة الغربية والإعلام. باسمكم جميعا أشرف أن أرحب بأستاذنا عمرو بن محمد هاشم من مصر، وهاجر إلى كندا للدراسة هناك، تخصص هندسة ميكانيكا، وعمل في البحث العلمي في مستشفى السرطان بكندا، وبالتوازي عمل في مركز السراج المنير بكندا في قسم الإعلام، والآن طالب بدار المصطفى للدراسات الإسلامية. السلام عليكم أستاذي.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: لا شك أن كل وطن وكل دولة عندها ثقافة تميزها عن غيرها، فدعنا في البداية نتعرف على مفهوم الثقافة والإعلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. بالنسبة لمفهوم الثقافة، فالثقافة هي كل ما تنم أو ينم عن عادات بعض من الناس أو مجموعة من الناس، سواء كان الجامع بينهم بلد أو دولة أو جهة معينة. فالثقافة هي ما تدل على هؤلاء الناس بجامع خلق، بجامع نوع من الإصدارات مثل الفنون والكتابات والأدبيات وهكذا. فهذه كلها، هذا الجامع يسمى الثقافة.
1: هذا بالنسبة للثقافة.
2: نعم.
1: لكن في هدف عندنا مثلا نقول الإعلام. ما هو الإعلام؟
2: والإعلام بالتعريف بالعربي طبعا أكيد، أولا الإعلام هو مشتق عن علم.
1: صح.
2: هو مشتق عن علم، وهو المصدر للفعل الماضي أعلم.
1: صح.
2: هو متعدي بالهمزة.
1: أيوه.
2: فهو إيصال، هو التعدي هذا هو إيصال العلم
1: إلى الناس.
2: إلى الناس.
1: صح.
2: فمنه أخذ الإعلام.
1: صح.
2: وهو الإيصال
1: المعلومة
2: للناس.
1: فعلا.
2: وكان أساس الإعلام هو هذا، هو إيصال الخبر، الخبر الذي لم يكن للناس سبق معرفة به للناس. الآن اصطلاحا، هذا لغة اصطلاحا، يعني يكون الإعلام هو كل هو الوسيلة المؤدية لنوع من الأخبار أو المعلومات أو أنواع الترفيه الذي يمر على الإنسان أو الذي يأخذه الإنسان، مثل المرئيات والمسموعات والمقرؤات. كل هذه الآن تندرج
1: خصوصا في وقتنا الحالي هذا.
2: أيوة.
1: انتشر كثيرا ودخلت فيه المجالات المختلفة مثل الصوت والصورة، لكن نعم. كان قديما فقط عبر الكتابات والبرقيات المرسولة للناس. صح؟
2: نعم. وكل هذا كان طبعا، والأشعار وكل هذا كله طبعا كان هو الإعلام. فهذا هو الإعلام بالمفهوم العربي. الإعلام بالمفهوم الإنجليزي أو الغربي يختلف بعض الشيء من حيث أصل الكلمة. الكلمة بالإنجليزي ميديا.
1: صح.
2: صح. وميديا هو جمع كلمة ميديم، وميديم هو المتوسط بين شيئين، يعني المتوسط الذي يؤدي من جهة إلى جهة أخرى، يعني هو الناقل من جهة إلى جهة.
1: وظيفة النقل بين الاثنين.
2: أي وظيفة النقل.
1: صح.
2: فيختلف في الأصل والمنشأ. صح. أن الإعلام بالعربية هو القصد منه هو إيصال معلومة. صح. والإخبار. أما بالإنجليزية هو الواسطة فقط. صح. هذا هو الإعلام.
1: الفرق
2: سواء أيوة سواء أوصل معلومة لم يوصل معلومة أو أوصل شيء هادف أو غير هادف.
1: صح؟ المهم إنه يوصل شيء.
2: إنه يوصل شيء.
1: صح.
2: وهذا قد يبين بعض الاختلافات بعدين لما نتكلم عن الثقافة
1: والاختلافات
2: في أيوة في الإعلام وما هو القصد من الإعلام يمكن يوضح بعض الأشياء.
1: صحيح. لا شك أن مجتمعاتنا اليوم يحبون تقليد الشخصيات المشهورة. يقلدون مختلفها ولكن قد يتم تقليدهم على غير علم وعلى غير هدى أو بصيرة فتجدهم يعبلون الحرام بحجة التقليد. فلو تسمح أستاذ عمر ممكن تذكر لنا الآثار السلبية للتقليد الأعمى من قبل شباب العرب وترك ما أمرهم به دينهم الحنيف خصوصا لما يقلدون الشخصيات الغربية على غير علم مثلا نقول هنا هوليود نموذجا.
2: طبعا هو لو تكلمنا على هوليوود كنموذج لابد ان ننظر منشأ هوليوود ومن اين جاء واين يعني هذا الاعلام الذي نراه الان من ناحيه او من ناحيه خاصه الافلام والاصدارات المرئيه منشأها يعني غير محمود.
1: هذه المشكله الكبيره.
2: غير محمود من ناحيه انه كانت طريقة لإيصال بعض الأفكار لتغيير نمط المجتمع ورؤية المجتمع للأشياء وما حولهم أو استثارة نوع من الحركة أو التوجه المعين في الشعب.
1: صح.
2: صح؟ حتى إذا نظرنا إلى الكلمة بالإنجليزية هوليوود هولي هذه معناها يعني الشيء المقدس وود يعني العصا العصا المقدسة. صح؟ يعني صح. فهو كأنه نوع من الإيه نوع من
1: التقديس للشيء كذا.
2: أيوة نوع من التقديس للشيء أو هو نوع من المقصود من نوع من سحر الناس.
1: صح؟
2: وهو بهذا العرض يتم تغيير نمط أفكار الناس إلى شيء قد يخفى عن الناس إن هو أصلاً يتغير فيهم.
1: صح؟ فبعض الأحيان نجدهم أستاذي في الأفلام يعملون أشياء غير مقبولة للعقل يعني.
2: نعم.
1: وتجد الأطفال يحبون يقلدون.
2: نعم.
1: وبالتالي بعض الأطفال لما تجدهم يشوفون شخص مثلاً يقفز عمارة فتجده هذا الطفل يقول غريب دعنا نجرب.
2: نعم.
1: في الكثير عندنا في البلاد هنا تجده بعض يقفز من الخلف أو النافذة. بحجة أنه يبغى يكون مثل ذلك الرجل.
2: نعم.
1: ولكنه من الصعب أن يكون.
2: نعم.
1: صح.
2: سبحان الله هو وهذا بدأ من من من زمان يعني كان في الأربعينيات والخمسينيات ببداية ظهور بعض هذه الأفلام. نعم. بخوارق العادات مثل الطيران كثير من الأطفال كانوا يقفزون من المنافذ ومن الشرفات وأدت إلى الوفيات وهذا موجود وهذا أثر بعض التقليد الأعمى والذي أريد أن أصل له أنه هذا التأثير الموجود في من قبل الإعلام الذي يصدر عن هوليوود كنموذج في أغلبه هو ليس موجها فقط ضد المسلمين أو ضد العرب وسأرجع إلى مسألة ما هي مسؤولية العرب والمسلمين تجاه ذلك إنما هو في الحقيقة هو مشروع يعني ضد الإنسانية كلها لأنه بدءا من الغرب هتك كثير من القيم التي كانت عندهم إذا نظرنا ليس فقط من مسألة الذي يعرض على الشاشات لكن هو المنظومة كلها ببداية انتشار أيوة التلفاز في أواخر الستينيات انتشاره يعني هو بدأ من قبل ذلك لكن انتشار التلفاز كان في أواخر الستينيات ميلاديا وأوائل السبعينيات أصبح مثل في أمريكا في 90% من البيوت كانت داخلها على الأقل تلفاز واحد وكان بدل ما الناس تجتمع الأسرة تجتمع على وجبة ويتكلمون أصبحوا الآن يجتمعون على
1: مسلسلات والأفلام
2: أيوة على هذا الصندوق.
1: صحيح.
2: صح؟ يجلسون أمام صندوق مضيء ليلتهم صح؟ فأصبح هناك ظاهرة في الغرب أنه اجتمع الشعب كله أن يفعل شيء واحد في نفس الوقت ولم يفعلها قط من قبل وهو أن في كل بيت الناس كلها جالسة أمام التلفاز،
1: وكلهم نحو مشهد واحد،
2: وكلهم نحو مشهد واحد. وطبعا عندما تعدد القنوات خلاص ممكن في اختيارين ثلاثة أو شيء هكذا، لكن القصد أنه الآن أصبح في نوع من الوصول لأفراد المجتمع بشبه استغراق في وقت واحد لإيصال شيء واحد. فالذي يملك هذه الوسيلة، احنا قلنا انه الان هي وسيله يتكلمون عنها انها وسيله، فالذي يملك هذه الوسيله او هذا المتوسط بين الذي هو على الناحيه الثانيه خلف الصندوق الذي يصدر
1: هذه الكواليس،
2: خلف الكواليس
1: صحيح،
2: يصدر افكاره بلا منازعة، لا احد يرد عليه، لا احد يقيمه، صح؟ و كثير بعدين من الأبحاث التي صدرت في الثمانينات والتسعينيات وبعدها طبعا إلى وقتنا المعاصر من كيفية تأثير هذه الشاشات على الإنسان، أنه فيها كثير، إذا رأوا أنماط العقل عندما كانوا ينظرون إلى العقل وأنماطه خلال مشاهدتهم للتلفاز، هي نفس الأنماط التي تكون في العقل الذي نوم مغناطيسيا، يعني كأنه تنويم مغناطيسي. وكثير من الحواجز التي لو بيسمونها بالفلاتر، يعني صح؟ كثير من هذه الحواجز التي تصفي المعلومة قبل دخولها، تعرضها على العقل، تكون منزوعة. فهو الشخص قابل بجلوسه أمام هذا التلفاز الذي يصدر هذه الألوان، أو طبعا في وقتها لم تكن ألوان، لكن هذه الإضاءات وهذا التعاقب السريع في المشاهد، أصبح الآن متقبل لأي معلومة أو أي شيء يأتي. فالذي يعطونه هو يأخذه مباشرة، يعني بالتشبيه من غير أن يمضغه، مباشرة إلى الهضم.
1: فعلا. أيوة. أكيد، لأنه مستجيب هو للشيء ذا.
2: أيوة. فأصبح الآن إذا قالوا له مثلا في مثال حدث بعد في السبعينيات أظن، أنه عندما أرادوا أن يخرجوا المرأة من البيت ويجعلونها يعني تكون
1: إنسانة حرة،
2: أيوة،
1: زي الإنسان
2: متحررة هكذا، أيوة، صاحب هذا الفكر، جلس كثير من المفكرون والعلماء النفس يفكرون كيف يفعلون هذا. وفي واحد أبرزهم، صح، اسمه أدوارد برنيز، كان مشهور في أنه يعرف كيف يصل للأفراد ويغير تفكيرهم. فكان كثير من الذين مثلا يعملون في السياسة لكي يربحوا في الانتخابات يستخدمونه، وكانت الشركات التي تنتج كذا تستخدمه،
1: وكان الكل يطلب الشخص.
2: أيوة. ليه؟ لأنه يعرف يصل كيف
1: يصل إلى عقول الناس وتفكيرهم.
2: يعني باختصار أنه أصدر كثير من المشاهد والإعلانات التي مثلا خرج الناس في المظاهرات ويصور فقط النساء، ثم ربط بين مثلا كانت المنتج هو السجائر، صح؟
1: أيه.
2: ربط بين السجائر وبين التحرر للمرأة، وتخرج المرأة تقول هذه شعلة الحرية، ثم تدخن السجائر، وانتشر بعدها السجائر في النساء بشكل غير عادي
1: مباشرة
2: في الغرب. وهذا مدروس ومعروف، يعني ليس شيء خفي مثلا، أو هذه الدراسات قائمة عليه. فهذه هي خطورة هذه الوسيلة، هذا فقط نموذج يعني، صح، من الذي يصدر من هوليوود، لأنكم سألتم على هوليوود نموذجا. فهذه يعني هذا هو الذي نتعامل معه الآن، صح؟ فكون أن الآن بالنسبة للعرب والمسلمين بشكل أخص طبعا، أنه نحن عندنا فكر وعندنا هداية من الله سبحانه وتعالى، وإذا أردت أن تسميه عندنا مشروع ليس فقط لإنقاذ أنفسنا بل لإنقاذ البشرية كلها.
1: صحيح.
2: ويقابل هذا المشروع مشروع التهتك على الإنسانية، دخول في عقولهم وتغيير أنماط أفكارهم لكي يربح من خلالها أفراد قلة، وهذا الذي يفعله
1: يتأثرون البقية كلهم بهذا الشيء.
2: فيعني كأنه فبالنسبة للمسلمين يعني تقول الخير المسلم ممكن يعني مسكين لا لا لا دراية له بمقصده في الحياة، لا دراية له بالمعاني السامية، صح، المعاني العالية التي تربطه بخالقه، تربطه بنبيه صلى الله عليه وسلم، فتقول هذا مسكين. لكن بالنسبة للمسلمين هو عنده الحلول، وعنده ما يشرفه، وعنده ما يخلي ما يجعله حقيقة متحرر، ليس أسير لفكر شخص أو شخصين، لكن هو يرفض هذا
1: ويتأثر بالثاني
2: ويأخذ ليس فقط يعني كأنه هو يأخذ سلاسل يربط بها نفسه ويذهب إلى الذي يقول له قدني أينما قدني أي وقدني إلى المكان الذي تريد. فهذا يعني كأنه إذا نظر الشخص إليها بهذا المنظور هو يعني كأنه ضرب من الجنون يعني ماذا يفعل. أيوة صحيح. فلا بد من الوعي في كيف تناول الإعلام الذي يصدر خاصة من الغرب، خاصة من الناس الذين يعني من الغرب، يعني ليس لأن الغرب كله شرير، لكن هناك أفراد يضحكون على عقول الغرب والشرق، الكافر والمسلم الكل، لكن المسلم لابد أن يكون ناصح، المسلم كيس فطن، صح؟ فيعرف كيف يتعامل مع هذه الأشياء، يعرف منشأها، يعرف بدايتها، يعرف ما عنده من تراث،
1: ما نهايتها وما تأثيرها على البقية الكل،
2: نعم، صح؟ بحيث أنه لا يكون ضحية لهذا التأثير.
1: طبعا أستاذي نحن اليوم مثل ما يقولوا الناس أننا في عصر التطور والتكنولوجيا. أستاذي فكيف للشاب المسلم أن يواكب هذا التطور الهائل مع المحافظة على ما أمره به دينه؟
2: بالنسبة للتطور فلابد دراسة ما هو منشأ هذه الوسائل التي نستخدمها، لأن ما معنى التطور؟ التطور هو انتقال من طور إلى آخر إلى آخر إلى آخر، والتطور أصبح اصطلاح لنوع من التقدم، نوع من التقدم.

0: بالنسبة لاستخدام هذه الوسائل، إذا نظرنا إليها على أنها وسائل، فنجمع بينها وبين مفهومنا نحن بما هو التطور والتقدم. وبالنسبة لنا التطور هو أولا ومبدئيا هو ما يوصلنا إلى التعرف والقرب من الله سبحانه وتعالى خالقنا.
1: هذا هو التطور الصحيح.
0: هذا هو التطور الصحيح. ويتكلمون أرباب التزكية وتزكية القلوب عن السلوك، وهو السلوك هو يعني سلوك درب ما للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا السلوك ممكن أن ينظر إليه أنه تطور، تطور الشخص من أنه كان عنده نقص ثم جبر، كان عنده رذائل ثم انقلبت إلى صفات محمودة وهكذا. فهذا هو مفهوم التطور عندنا،
1: وهذا هو الصح ينبغي على الكل خصوصا الشباب الأخذ به.
0: أيوة. فكل ما يصب الآن في خدمة هذا هو الذي نسميه تطور. وبالنسبة للإنسانية كأجمع، أنه ما يوصلهم إلى هذا وما يفيدهم حتى على بشكل الإنسانية البحت، يعني حسن المعاشرة، نحن نريد أن كمسلمون نريد أن أو كمسلمين نريد أن نوصل للناس الخير.
1: فعلا
0: مسلمهم وكافرهم وكل البشر،
1: هداية الناس إلى الطريق الحق.
0: والرسول صلى الله عليه وسلم يعني مسلمين. الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك أرسله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ونرى في تعاملاته في في في في سيرته العطرة مع المسلم والكافر، ومحاولة إيصال الخير للناس أجمع بحسن الخلق ومكارم الأخلاق والشيم. فهذا هو التطور الحقيقي، أنه كيف أن نجتمع مع بعضنا البعض كمسلمين ومع بقية الإنسانية على ما يحسننا كمسلمين أو كإنسان، كأفراد في الإنسانية، كإنسانية كيف نتحسن كلنا. أنه الآن كثير من غير المسلمين يعانون معاناة شديدة بسبب هذه الوسائل، الاكتئاب وأنواع الأمراض والتوحد وكذا وكذا، كله بسبب هذه الوسائل وتأثيرها،
1: أدخلت عليهم الاضطرابات النفسية هذه.
0: نعم
1: كلها.
0: نعم صح. هو طبعا ترى هذه الاضطرابات بمن عنده حساسية، مثلا هذا مثال، حساسية من الأنوار والإضاءات واختلاف السريع في الألوان، تأتيهم صرع، بعضهم لا يستطيع أن يشاهد أشياء كثير لأنه ممكن تأتيه صرع. فهذا طبعا في بشكل يعني بشكل قوي يحدث في هذا الشخص، لكن هذا موجود في كل منا، صح؟ يعني هو نفس العقل موجود. إيه؟ ويحدث فيه أشياء مماثلة، إلا اللهم أنه الحمد لله أغلب الناس غير مبتلين بهذا، فممكن لا يشعر بها، لكن التأثير هو نفسه في العقل الإنسان. يعني الدراسات العلمية الهائل، الكم الهائل من الدراسات العلمية بتأثير هذه الشاشات على الإنسان، خاصة الآن استخدام الإنسان لهذه الشاشات، يقولون وصل إلى أكثر من 8 ساعات في اليوم، فيعني ثلث حياته هو أمام شاشة.
1: نعم فعلا.
0: إذا عاش الإنسان 60 سنة أو 60 سنة
1: أشرون منها
0: ذاهب أمام شاشات،
1: لا حول ولا قوة.
0: فهذا ليس تطور، المسألة تبدأ من الوعي، أن الشخص لا يكون شخص لا يقدم على شيء، أي شيء في حياته من غير وعي. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا بد أن يكون نوع من العلم. ونحن في كثير من مجالات حياتنا، إذا دخلنا جامعة أو المريض إذا ذهب إلى طبيب ليعمل عملية حرجة، لا يدخل، لابد انه يعني يكون عنده نوع من الوعي، فحوصات يعني
1: تشخيص المرض هذا، صح؟
0: حتى هو بالنسبه لغير الاخصائي المريض يسال عن الطبيب، يقول

0: حتى إذا استحسن الإنسان شيء رأى يسأل عنه أولا، من أين جاء، ما معناه، ما مدلوله.
1: نعم.
0: وكثير من الناس حتى هنا في البلدة بعض الأحيان عندما أرى بعض الشباب يلبسون حتى زي غير يعني غير التقليدي، غير زي التقليدي، ممكن يلبس أشياء مكتوب عليها كلام بالإنجليزي.
1: نعم.
0: وحسن ظنهم به أظن أنه لا يعلم الإنجليزية. نعم. لأنه لو قرأ ما على مكتوب على قميصه هذا أو زيه هذا لن يقتل نفسه، لأنه فيه سباب، فيه أشياء
1: حتى من الأخلاق.
0: أيوة يعني. نعم. لا يليق يدخل به المسجد كيف يعني.
1: لا حول.
0: فهو لا يسأل أسئلة، هو بس يعني يرى شيء هكذا يستحسنه. إذا رأيت شيء استحسنته تمام، استحسنته. لا يعني طبعا الأولى أنه ننظر في ما نستحسن مبدئيا، لكن إذا استحسنت شيء اسأل عنه أولا، يعني ما مدلوله، من أين جاء،
1: ماذا يريد،
0: ماذا يريد. نعم.
1: لكن قبل فترة أستاذي لما كنت في الجامعة عندي، لما كنت في الممر كذا أمشي، فإذا بشخص يمر وفي التيشيرت هذه القرمة.
0: نعم.
1: مكتوب عليها كلمة قوية فعلا. نعم. رأيت الكثير، أغلب الناس خصوصا اللي يعرفون الإنجليزي لأنه مكتوب بالإنجليزي، كلهم ينظرون إليه، وهم يمكن نقول إنه ما يدري بهذه الكلمة. فلما الناس بعدين سألوني بعضهم قالوا إيش هذا، كيف هذا يرتدي هذا الشيء، فبالتالي نعتقد إن هذا التقليد الأعمى، ويبغى بس يقلد الغرب ويبغى يسوي مثلهم على غير، قاعد تؤثر حتى في أخلاقه في الإسلام.
0: نعم. سبحان الله. وهذا يعني من الذي، هذا الشخصيات التي يقلدونها أو يتبعونها، هل تعرفه، هل تعرفه شخصيا، هل يعرفك، هل لك علاقة به، هل يعني عندما تنظر في الحياة الشخصية لكثير من هؤلاء الناس، يعني ليست حياتهم بهذا الزخرفة. أو طبعا هو الآن هو ممثل
1: صح،
0: يعني فهذا الـ في كثير من الأحيان عندما الشخص يرى الشخصية في الفيلم أو كذا، هذه ليست حقيقة، هذه كلها. وهذه كذلك من التأثيرات السلبية لهذه الشاشات وهذه طريقة هذا العرض، أنها تعيش الشخص في واقع افتراضي غير حقيقي تماما، ويصدقه بالكلية. ومن الأشياء التي وجدوها في البحوث أنه الشخص يعني قد يتكلم عن تجارب مر بها في حياته وهو جالس في مكانه، يتكلم عن الغابات، ويتكلم عن محيطات، ويتكلم عن أشياء لم يرها إلا من خلال هذه الشاشة. ويستعجبون، أنت لم تذهب إلى هذا المكان، لم تلمسه، لم تستنشق هواه، لم
1: تأتيت بهذه المعلومات.
0: أيوة، مش مسألة معلومات، كتجربة وهو يشعر بها. فوجدوا أنه يشعر، يعني هذه التجربة التي يراها تؤثر في نفسية المشاهد. فإذا هو يتابع مسلسل قد يخرج بعدها حزين كئيب، لماذا؟ لأن البطل هذا مسكين حصل له كذا، صح؟ مر بشيء سيء في حياتي، والآن هو كئيب، والآن أنا مكتئب
1: بسبب الاكتئاب لهذا،
0: بسبب الاكتئاب له. وهو يمثل، هو بعدها سيخرج يعني يعيش حياته، يشرب قهوة، يسوي اللي يريد.
1: وأنت تبقى مكتئب،
0: وأنت تكتئب لماذا؟ نعم. صح؟ يعني ثانيا، يعني هذا ضرب من الجنود.
1: صحيح.
0: فبالنسبة لمسألة التقليد، أنت تقلد شيء غير واقع، غير أصلا، غير حقيقي، لم يحدث،
1: لا يوجد له أساس في الواقع. أيوة. صحيح.
0: لابد أن الشخص يخرج، يكون عنده تجارب في الحياة، يخوض تجارب، يعيش مع ناس، يتكلم مع ناس، يعني وهذه فقدت خاصة في الأطفال. الآن الأطفال يعني كثير منهم، أو الحمد لله ممكن ليس بكثرة هنا في هذه البلاد، لكن في بلاد الغرب يشتكون أنهم يجلسون في البيت. كان قبل الأجيال التي قبل ذلك ينزل يلعب في الشارع، يعني يلمس الأشياء. الآن حتى ممكن يعني إذا رأى حيوانات أو بعوضة أو شيء، يعني يرهب منها، يعني يفزع منها، يخاف، لأنه عايش في بيته بس فقط أمام الشاشة، ولا
1: يرى التهويل هذا كله اللي.
0: نعم.
1: نعم.
0: طبعا ليس هذا بالكلية في في في في الغرب مستغرق، لكن بكثرة. ثانيا يعني نكرر أنه بحيث أنه يعني لا يشعر الشخص أنه يعني هو يتكلم يعني في مؤامرة ضد المسلمين أو هذا، دعك من مسألة المؤامرة، هذه الآن ظاهرة تؤثر على العالم بأسره،
1: على الكل،
0: على الكل.
1: نعم.
0: كن أنت سابقا متطورا، صح؟ بالخير والحرية، لا تكن تابعا لمثل، أنت مثلك مثل نمط الناس، كل هؤلاء الناس، ولست فيك، لا فيك يعني، لا يوجد تميز فيك، وأنت ميزك الله بأنك مسلم،
1: يعني لك عقل.
0: أيوة لك عقل. ف يعني كي لا نطيل في هذه النقطة، الآن إذا عرف الشاب هذه الكرامة التي أعطاه الله إياه، وكان على وعي، فيمكنه استخدام هذه الوسائل في إنقاذ الناس، في التأثير المحمود على الناس. يعني في بعض يعني في قصة، واحد من الباحثين في هذا المجال ذهب إلى مكان في جزيرة في أمريكا، وكان يمشي بالنعل، عزكم الله، بالحذاء، وكان هناك من السكان الأصليين اللي يسمونهم الهنود الحمر، هناك يمشي من غير نعل على الشاطئ، فيقول له: أنت لا تخاف، في هناك هذه السمكة أو الكائن في المحيط الذي على شكل النجمة،
1: الأخطبوط، هذا وشي
0: مثل الأخطبوط، لكن يعني هو برمائي، بعض الأحيان يكون في
1: البر في الماء،
0: وسمه هذا النوع سمه قاتل، يعني أو قد يعني يؤثر تأثير قوي على الإنسان. قال: أنت لا تخاف من هذا؟ قال له: لماذا أخاف؟ قال: يعني الآن هذه المعروف عندنا أن هذه السمكة النجمة،
1: يعني
0: عندما تلدغك ما عليك إلا أن تقلبها إلى الناحية الثانية، والناحية الثانية فيها شيء مثل الفم هكذا، وتضعها على نفس المكان التي لدغتك فيه، فستشفط السم كله.
1: لا إله،
0: وهذا معروف عند كل الناس في الجزيرة. قال له:
1: ما عدا هذا ما يدري.
0: أيوة، وهذا سائح فقد ذهب أن يزور. فالمقصود من هذا، ثم أخبره بشيء هو عندهم مثل الحكمة، يعني يقول له أنه معروف عندنا أن لا يوجد في الطبيعة سم إلا في المناخ القريب منه تجد دواء لهذا السم، فممكن أن نحمل هذه القاعدة على هذه الوسيلة، أن الآن هي تبث هذه السموم، وتبث كثير من الأشياء التي تضر الإنسانية وتضر المسلمين وتضر غير المسلمين، فكيف أن نسخر هذه الوسيلة لكي كما أصدرت السم تصدر كذلك الدواء
1: في نفس الوقت،
0: مثل هذه العلامة الموجودة على الصيدليات، أن هناك ثعبان
1: حول كأس أو شيء،
0: أيوة حول الكأس، وفي عصا في الوسط، هذه عصا يسمونها عصا الحكمة، يعني أنه باستخدام الحكمة يمكن أن تستخدم ما كان مصدرا للسم لأن
1: مصدر الدواء،
0: مصدر للدواء، وهم يستخدمون المعروف، معلوم أنه يستخدمون الثعبان كذلك
1: في الدواء،
0: الدواء لسمه. فكيف نستخدم هذه الوسيلة الآن أنت بهذا الوعي، ولا تكون مستهلك، لا تكون فقط مستمع، ولا توجد عندك اطلاعات، لا توجد عندك قراءات، لا توجد عندك، يعني لابد أنك تكون على نوع من الوعي بهذه الوسائل وهذه
1: يعني الآن أنك تنصح الشباب أنهم لازم يكونون على وعي،
0: نعم،
1: ومعرفة الدواء قبل الداء أكيد،
0: نعم، ومعرفة ما هو الداء،
1: نعم،
0: ما هذا الشيء الذي يواجهك، ما هذا الشيء الذي أنت الآن تشاهده، من أين جاء،
1: نعم،
0: وما غرضه، ومن الناس الذين وراءه، من الذي أصدره، هل تعرف شركة الإنتاج ومن وراء شركة الإنتاج، هذه الشخصيات كيف، هذه الشخصيات، كل هذه الشخصيات أو ليس كلها، جل هذه الشخصيات وراءها مصائب، وكثير منها يظهر ويدخلون في محاكم ويقولون هم فعلوا كذا وتعدوا على كذا، فهؤلاء هم الناس اللي وراء الإصدار الذي أنت الآن تتناوله وتشاهده، فكيف أنت الآن تكون على وعي بعمل كيف هذه الوسيلة تعمل، وتستخدمها بطريقة حكيمة بأن تبث شيء ينفع الناس، وهذا المجال الآن أصبح واسع، من ناحية أنه هذه الوسيلة ليست في ملك أقل من الناس
1: نعم.
0: أو أقلية من الناس مثل ما كانت سابقا،
1: نعم.
0: الآن في موجود هذه المنصات الموجودة وكذا، اعمل، كن عندك كتابات، كن عندك أفكار، لكن المهم أن تكون على وعي وعلى دراية،
1: تنشر الخير للناس.
0: نعم، وعلى نوع من الهداية، وعلى نوع من الهداية من يعني، أو على هداية بأن يكون هذا كله مرتبط بما هو هادف وما عندنا هو محمود ومتطور، ألا وهو بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الميزة، وهذه هي الذي يفتقر إليه العالم كله، وهذا الذي سيقدره العالم كله منك.
1: من الشاب
0: من الشاب أنت الآن تنظر إلى الناس بعين استحسان، صح؟ وهم ينظرون إليك بعين احتقار، أنك يعني أنت حتى هم الناس الذين يصدرون هذه الأفلام يعني يقولون كيف هذا مصدق هذه الأشياء. بعض الناس بعد في يجرون معهم مقابلات خلف الكواليس يقول يعني لا أصدق أن الناس يعني شاهدته بهذا
1: الكفر
0: أو تأثر يعني لا أعرف كيف، صح؟ يعني هو يضحك، يعني أنت الآن أصبحت تضحك
1: لهذا بنفس الوقت، يعني قد جنى الكثير من الأموال.
0: أيوة جنى. نعم، أنت الآن يعني تضع كثير من المال وكثير من في جيب واحد، يعني هو يضحك عليك.
1: هذه المشكلة الكبرى.
0: وهو لا يضحك عليك مثلا من خلف الكواليس، هو يضحك عليك علنا في المقابلات. نعم، وكذا. نعم، ويضحك عليك علنا. هل يعني ترضى لنفسك بهذا؟ فأنت الآن لو أنت أصدرت محتوى ينفع الناس، فهذا الإصدار سيحمده كثير من الناس، خاصة الذين يتأثرون، والذين ممكن من خلالك تكون عاقبتهما في الدنيا وفي الآخرة حميدة، بأنه تحرر في الدنيا وفي الآخرة.
1: نعم،
0: فينظر أنك أنت أنقذته. هذا استعبدني وأنت أنقذتني. فكيف تستخدم هذه الوسائل في تحرير نفسك وتحرير الناس؟ تكون الآن أنت شخص فعال ولست أضحوكة لناس.
1: نعم، نسأل الله العظيم أن يجعل شبابنا اليوم فيهم الخير الكثير للناس والأمة كلها بينفعها. جزاكم الله خيرا أستاذي، وأحسن الله إليكم على هذه اللفتات والإضافات الجميلة. وأنتم مستمعين الكرام، في نهاية هذا اللقاء بعد أن أشكر أستاذنا الكريم على ما أفاد وأجاد، أشكركم على حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن تكونوا دائما في أحسن حال مع الله ومع خلقه. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج نبض الشباب. نبض الشباب برنامج حواري هادف يناقش قضايا شبابية مهمة مع مجموعة من المرشدين والمختصين. حوار محمد بن سالم بافضل.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات. وكالة التيسيرات للحج والعمرة والسفريات والسياحة تعلن عن إطلاق برنامج حملة العمرة لشهري صفر وربيع الأول لعام 1448 للهجرة. سجل معنا الآن وتمتع بالخدمات المميزة التي تقدمها الوكالة: إرشاد ديني، فنادق سياحية مصنفة، مواصلات مريحة، تغذية في الطريق وطيلة أيام الحملة، هدايا للمعتمرين، شنطة صغيرة تحتوي على كتاب دليل المعتمر، وإحرام للرجال وطاقية للنساء، وماء زمزم. سعر الحملة 2000 ريال سعودي. مدة الحملة 20 يوما مع الطريق، 4 أيام في المدينة المنورة. وكالة التيسيرات سنوات من الخبرة في التفويج وسعي للتميز في خدمة ضيوف الرحمن. للحجز والاستفسار يرجى زيارة أحد فروعنا: المركز الرئيسي تريم، السوق عمائر بهاني خلف شركة العمق للصرافة، فرعنا تريم عيديد بجانب دار المصطفى، أو التواصل معنا على الأرقام التالية: ثابت 461-932، كذلك 413-882، أو التواصل معنا عبر أرقام الجوالات التالية: 780-002-5546. كما يمكنكم الاتصال أيضا بالرقم 780-002-5596. وكالة التيسيرات، خدمتكم سعادتنا.

0: من هنا تفتح الجامعة الوسطية الشرقية أبوابها لاستقبال الطلاب والطالبات للعام الجامعي 2026-2027. برامج أكاديمية متخصصة، مناهج تجمع بين التأصيل الشرعي ومتطلبات الواقع المعاصر، بيئة علمية وتربوية تصنع الكفاءات وتبني القيادات. اختر تخصصك وانطلق نحو التميز. كلية القرآن الكريم وعلومه، سيئون، التفسير وعلوم القرآن، القراءات القرآنية. كلية أصول الدين، سيئون، العقيدة، الحديث وعلومه، فقه التحولات والدعوة. كلية العلوم الشرعية والقانونية، المكلة، الفقه وأصوله، عدن، الشريعة والقانون. كلية البنات، تريم، الفقه وأصوله، فقه التحولات والدعوة. كلية الدراسات الإسلامية والعربية، المكلة، الدراسات الإسلامية. تمتع بمزايا نوعية في جامعة الوسطية الشرعية، السكن مع التغذية بأربطة التربية الإسلامية، دورات تدريبية ومهنية، بيئة علمية وتربوية داعمة للنجاح والتميز. سارع بالتسجيل الآن وكن جزءا من هذا الصرح الأكاديمي. للتواصل أو الاستفسار الاتصال على واتساب 736-509-123، جوال 781-511-886. جامعة الوسطية الشرعية، بناء إنسان لنهضة أمة.
1: في مواقع التواصل الشبكي الكل يريد أن يفتي، الكل يريد أن يعلم، الكل يريد أن يرسل معلومات غير متوضح، غير متبين، غير متحقق من المعلومات. وهذه نوع أراده أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وأعداء هذا الدين من الاستهانة بالعلم. يصير كل ينطق بالعلم، والصحابة مع علمهم وقربهم كل منهم يريد أن يكفيه أخاه عن هذه المهمة العظمى. واليوم تريد لك فتوى، فتوتين، ثلاث، أربع، 20، 30، 100، 200، 300، اتفضل. والناس يسألون، إما جوجل وإما ياهو وإما الآن حتى الذكاء الاصطناعي صار مفتيا في هذا في هذا الزمان. والذكاء الاصطناعي عبارة عن برنامج، ما يوضع فيه سيأتي به، إن خيرا وإن شرا، إن صدقا وإن كذبا، إن صحيحا وإن خطأ. كم ما سألته عن مسألة فإذا عجز عنها يكون جوابه دبلوماسيا، أعني لا تتعرف الصحة من الخطأ من جوابه. غاية الأمر الذكاء الاصطناعي البرنامج الجيد جوابه دبلوماسي. كم سألته عن مسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا، ما يعرف إلى الآن. عاد ما أدخلت فيه معلومات التفاريع الفقهية للمذاهب، فلذلك جوابه غير صحيح.
2: دروس من الدورة التعليمية 31 تأتيكم بإذن الله تعالى يوم الخميس عند الساعة 1:30 ظهراً.

0: المستمعون الأفاضل، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لجلسة الاثنين الأسبوعية الماضية المنعقدة بدار المصطفى بتريم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم.
1: الحمد لله الكريم المنان قديم الإحسان الذي جمعنا وياكم في هذه المجالس المباركة، مجالس القرآن. نحمده سبحانه وتعالى على ما أولانا من العطاء والإحسان، ونشكره عز وجل على ما حبانا وهدانا، فالحمد لله شكرا على نعم منه تترى. نحمده سرا وجهرا وبالغدايا والأصال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المصطفى من عدنان، وعلى آله وصحبه وتبعهم بإحسان. أما بعد، فإننا في مجالس الذكر والتذكير والقرآن نستمع إلى ما يلقيه عليه شيخنا أمتعنا الله بطول حياته وعاده علينا إلينا بالسلامة والعافية. وحينما نستمع للذكر لنتذكر، وإلى القرآن لنتبصر، وإلى الآيات لنتنور، هكذا هدي المؤمن حينما يرتبط بالقرآن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فتيسير الحق عز وجل للقرآن لنا بما تلاه نبينا عليه الصلاة والسلام ويسره الله على لسانه، فيسر لنا بلسان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام حيث قال: ولقد يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. فجاءت البشارة بلسان النبي محمد عليه الصلاة والسلام فيما نستمع لكلام الله، ولما نستمع لآيات الله، ولما استمع لما يقربه إلى الله في دائرة الاستجابة لمناد الله. ولذلك جاءت البشارة في كتاب الله في قوله عز وجل: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فجاءت الإخبار من الحق عز وجل والبشارة لمن استمع فاستجاب، لأنه من استمع فاتبع ارتفع باستجابته لما استمع إليه. فلهذا الحق عز وجل ذكر أهل العلم وما تكون لهم من الرفعة لديه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، للعلماء درجات فوق درجات المؤمنين بخمسمائة درجة، ما بين الدرجة والدرجة مسيرة خمسمائة عام. هذا فضل الله لأهل العلم الذين يستمعون فيتبعون فيرتفعون، فإن الارتفاع حال ارتقاء للعبد في صلته بربه في صباحه ومسائه وليله ونهاره، لأنه يرتقي. ولذلك خاطب قارئ القرآن حينما يخاطب: اقرأ وارقى ورتل، فإن درجتك عند آخر منزلة تقرأها. هكذا حينما يحفظ يقرأ القارئ ويستمع ويتبع ويرتفع فيزداد عند الله مكانة ورفعة. وهذا كلام الله الذي فيه خبر من قبلنا ونبأ من بعدنا، وفيه كل شيء كما قال رب العزة: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فاستودع الله في كتابه من الحكمة والعلم والمعرفة ما استودعه فيه من عظيم العطاء الوهبي ومن عظيم العطاء الرباني، ما استودعه في كتابه العزيز. ولذلك ما جاء في الأثر عن سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه وارضاه، قال: لو ضاع علي عقال بعيري لاستخرجته من كتاب الله. علم ذلك من علمه وجهله من جهله. فإن العلم والمعرفة بدلالات القرآن، وظاهر القرآن وبطن القرآن وأسرار القرآن وخصائص القرآن بحر واسع. هذا يقول الإمام الحجر: ألا إنه البحر المحيط وغيره من الكتب أنهار تمد من البحر. تأمل معانيه ورتله دائما. التأمل هنا حينما يقرأ القرآن القارئ ليتذكر ليتبصر ليتنبه. فما من خطاب يخاطب الحق في كتابه بيا أيها الناس إلا كان الخطاب عام لجميع الناس، مؤمنهم وكافرهم، لأنهم دخلوا في دائرة الإنسانية وهم الناس. وإذا ما جاء الخطاب مخصوص بأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا فإن يعقب هذا الخطاب أمر أو نهي، فينتبه المستمع لخطاب الحق له، يخاطبه بخطاب: إن كنت من عامة الناس فالخطاب لك أيها الإنسان، إن كنت من أهل خصوص أهل الإيمان فالخطاب لك يا مؤمن بما يخاطبك الرحمن وما يندبك إليه من ندب إذا كان الأمر مندوبا إليه أو واجبا، فيجب عليك الاعتبار بأمر الله فيما أمر. ولهذا انتباهك من الزجر الذي يزجرك عنه بعد خطابه لك: يا أيها الناس أو يا أيها الذين آمنوا، إن كان هناك زجرا فانزجر واستمع، لأن الخطاب من الحق عز وجل. وإذا جاء الخطاب من الحق عز وجل للمؤمن يستبشر بخطاب ربه ويفرح بما يخاطبه به ربه ومولاه جل في علاه، لأن إذا استمع الإنسان لخطاب الرحمن وهذا كلام المولى جل في علاه يجد فيه أنس وارتياح، وفيه بشارة وفيه استبشار وفيه ازدياد إيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء الذين يزدادون إيمانا بالقرآن يقرؤون فيرتقون ويزدادون إيمانا وقربا من الرحمن جل في علاه. ولهذا حينما قرأ بعض الأعراب سورة الزلزلة وكان يفقه الخطاب، وهكذا أنزل القرآن على لسان النبي محمد بلسان عربي مبين فيفهمه أهل العربية بدلالاته وخطاباته، ولما أن أقرأه المقرئ: إذا زلزلت الأرض زلزالها، اهتزت فرائسه، ما هذا؟ أو كائن ذلك؟ الأرض تتزلزل؟ قال: نعم. وأخرجت الأرض أثقالها، اهتزت فرائصه، أو كائن ذلك؟ قال: نعم. وقال الإنسان: ما لها؟ وقال الإنسان: كل من على ظهر الأرض إذا ما جاء وعد الله الذي هو آت أن يتساءل: ما هذا الخبر؟ ما هذه الحالة التي نزلت بهم؟ وقال الإنسان: ما لها؟ أو كائن ذلك؟ قال: نعم. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الأرض تتحدث، تخبر كما قال أهل التفسير: تخبر بما يعمل عليها من خير أو شر. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. أو كائن ذلك؟ قال: نعم. أو قال: بلى. فلذلك يا أخي ختام السورة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فقام الأعرابي وهو يبكي فإذا بالحبسة المشروع قال: فقه الرجل، فقه الرجل، فقه الرجل. هذا فقه الفهم، فقه المعرفة، فقه معرفة الدلالة بخطاب الحق عز وجل. فقام يبكي، وهذا الذي أوتي من كتاب الله لأقوام قد فقهوا خطاب الله لهم وقد أدركوا في معنى الخطاب دلالات القرآن ومعاني القرآن وأسرار القرآن وما في القرآن من ما خصها الله به أو فيه من خصائص، فقد فقهوا وقد أدركوا المعنى وقد أدركوا خطاب الحق لهم، ولذلك يسيرون على منهج الاستجابة، لأن الله خاطبهم: يا أيها الذين آمنوا. الخطاب من الحق للمؤمنين. ما هو الخطاب؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فعرف بالحياة، ما الحياة التي هي حياة التي خص بها أهل الإيمان وأهل الاستجابة لداعي الرحمن وما جاء في نداء القرآن؟ فإن الاستجابة دعاهم لما يحييكم، يعني كل ما أتى به الرسول، ما أتى به أنزل الله في كتابه من الدلالات فيها حقيقة الحياة، مقابل الحياة الموت. وهذا ظاهر القرآن وخطاب القرآن. ومن لم يستجب لله ولرسوله فهو الميت وإن كان يمشي على ظهر الأرض، إنما الميت ميت الأحياء، يمشي على ظهره، هو ميت القلب، ميت الاستجابة، ما استجاب، ما عرف الخطاب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. كلنا ندرك أننا حينما نصبح ونمشي ونقول أصبحنا وأصبح الملك لله، وإذا أمسينا أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين، فإن حياتنا في صباحنا ومسائنا وليلنا ونهارنا وأعمالنا وحركاتنا وسكناتنا وفي أماكن أشغالنا وحيثما نزلنا، هل هناك حياة أو موت؟ فمن لم يستجب لله ولرسوله في عمله وفي مزرعته وفي سوقه فليس بحي، هو الميت، لأن الحياة ليست لم يخاطب بها من هو في المساجد أو يقرؤون القرآن ويستمعون له فقط، وإنما الخطاب لأهل الإيمان، من وقر في قلبه بشهادة أن لا إله إلا الله وهو مؤمن بوحدانية الله جل في علاه وشهادة أن محمد رسول الله مؤمن برسالة النبي محمد، فالخطاب لأهل الإيمان بهذه الرسالة: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لذلك تأتي المناسبات التي تمر علينا، مرت علينا مناسبات عظيمة من آخر العام الماضي والأشهر الحرم الذي توالت، ابتدأ معنا شهر ذي القعدة وهو شهر الحرام السرد الأول منها، وشهر ذي الحجة وهو الشهر الثاني، وشهر المحرم وهو الشهر الثالث من أشهر الحرم، ثلاثة سرد وواحد فرد، قال نبينا عليه الصلاة والسلام، ولهذا نبهنا إليها وذكرنا بخصوصيته بقوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الخطاب لله، ذكرنا بأشهر خلق الزمان وفضل بعضه على بعض وهو الخالق، فلله بأمره في خلقه شؤون فيما يريد في الأمر الذي أراد، ولذلك جعل من أشهر الحرم ثلاثة سرد: ذو القعدة، ذي الحجة، محرم إن صرمت علينا في عامنا الماضي، والقعدة وذي الحجة والمحرم جاءنا في عامنا هذا الهجري الذي أقبل علينا، وهو أول شهر إن صرم شهر محرم ثلاثة سرد، وأقبل شهر الصفر ويقال له الظفر، ولا تشاؤم بهذا الشهر في من يتشاؤم به، فقد ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا طيرة ولا همة ولا صفر، لا طيرة ولا هامة ولا صفر، يعني أنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التطاير، كانوا من أراد منهم أن يسافر إلى بلد أو يخرج من بلاده يأتي بالطائر يحمله، فإن ذهب إلى يمنة تياما واعتبر هذه إشارة أنه الطريق أمامه ميسرة وهي أمان، وإن ذهب إلى يسار تشاءم، فقال: لا طيرة ولا هامة ولا صفر. حينما يتشاءم من يتشاءم بشهر الصفر فهو أمر نهى النبي محمد عليه الصلاة والسلام عن ما استودعه في أيامه التي هي جزء مما أراده في تدبير الخلق في أوقاته، الأزمان التي يديرها في كل عام من أشهر الأيام كل أيام الله، وما فيها من استودع فيها من خيراته من الخيرات في الصباح والمساء والليل والنهار وكل وقت له عطاء رباني. ولذلك اسمع من كلام شيخنا حبيب مرة حفظه الله تعالى الله بطول حياته وأعاده إلينا بالسلامة والعافية، أن صفات الحق دائمة وثابتة وراسخة، لا تنقلب لا تتأخر ولا ليس فيها توقيت ولا زمان، فصفاته دائمة. فإذا كان رب العزة كريم، الله الكريم متى؟ في كل لحظة وفي كل نفس. الله رحيم، متى؟ رحمة الله في كل لحظة وفي كل نفس، لا تنقطع رحمة الله عن العباد، غير أن العباد يقطعون أنفسهم عن رحمة مولاهم حينما يعرضون عن ذكر ربهم، ويقطعون أنفسهم عن كرم مولاهم حينما يعرضون عن كرم ربهم، وهكذا في صفات الله الدائمة: اللطيف، الغفور، الرحيم، الرحمن، كل صفات الله دائمة. وهكذا تأتي صفات في كل ما تمر على الإنسان من الأوقات ومن الأيام والليالي وما فيها، يظفر الظافرون بخيراتها حينما يقبلون على الله فيها ولا ينقطعون عن صلتهم بربهم فيها، لا ينقطعون عن كلام الله وما جاء فيه من الدلالات، ولهم نصيب مما يقرؤون في الفجر، وجاء في نص القرآن وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، لم يخص بالصلاة، ولكنه كلما جاء في هذا الوقت المبارك الذي يقوم فيه من يقوم وينادي مولاه ويتوجه إلى الله، وذكر في وصف المقبلين على الله فيه الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. هؤلاء أهل إقبال على الله في وقت الأسحار، أهل استغفار، أهل إنابة، أهل قراءة تأمل لكتاب الله وكلام مولاهم، لهم نصيب من القرآن في هذا الوقت المبارك. وإذا ما جاء أذان الفجر وارتفع الأذان فإذا بهم كما قال القائل ولا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياه، فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب، ولم يعد أحد من القوم وهو خائب. أدركوا رضا المحبوب، محبوبهم مولاهم، يستغفرون مولاهم في آناء الليل وأطراف النهار، يستغفرون لله بالأسحار، ولهم ضجيج بالدعاء في آخر الليل، ويناجون مولاهم وينادونه. وإذا بمنادي الحق، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من طالب حاجة فأقضيها، هكذا منادي الحق كل ليلة في الثلث الليل من الأخير ينادي المنادي الحق. ولكن ليس كل الناس يقومون استجابة لنداء الحق ويدعونه ويأوبون إليه ويناجونه وينادونه ويستغفرونه، إلا من وفق واستجاب لدعاء لنداء الحق فقام بالأسحار. ولهذا كان قيام الليل حال ينزل بقلب المؤمن الصادق، أنه إذا ما غفل الغافلون في منامهم وسهى الساهون في حالة غفلتهم، فهم استيقظوا لنداء مولاهم ويقومون في هذا الوقت المبارك بالاستغفار بالأسحار، ويناجون مولاهم جل في علا في ذلك الوقت المبارك. ولذلك سيكف كف النهار حتى يطلع الفجر إلا وقد نالوا جميع المآرب، والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وآبق من الذنوب إليه هارب، يفرون إلى الله آبق من الذنوب، يعني يهرب من ذنوبه إلى ربه، ومن يغفر الذنوب إلا الله، فهو هارب إلى الله، ففروا إلى الله كما قال بعض أنبيائه ورسل الكرام لقومه، ففروا إلى الله وآبق من الذنوب إليه هارب. فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب، فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب، ولم يعد أحد من القوم وهو خائب. فالله لا يخيب من رجاه ولا يقطع من دعاه، وهو القائل أدعوني أستجب لكم، فقد وعد بالإجابة قبل الدعاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا باب الرجاء حينما يرجو العبد مولاه، فالله لا يخيب رجاء حينما يصدق في الطلب، لأن الله عز وجل يقول في حديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ما ظنك بربك؟ يعطيك يرحمك يكرمك. هذا باب الرجاء والأمل في الحق عز وجل، من حسن ظنه في مولاه لا يخيبه الله. ولكن المصيبة حينما يضيق حال الإنسان ويقنط من رحمة مولاه، وهي من كبائر الذنوب والعياذ بالله. ولذلك حينما يقبل العبد على مولاه في أيامه ولياليه كما مرت علينا الأيام الفاضلة، ولا بد أن نجني ثمارها، لأنه حينما تكون المناسبات وما فيها من خيرات ويصدق فيها من صدق في الوجه إلى الله، تعقبها آثار مباركة لآثار قبول الأعمال، لأنه كما قال أهل الحكمة صالح الأعمال، أي الأعمال الصالحة إن لم تثمر لصلاح الأحوال وإلا فهي على أربابها وبال. نصلي، نصوم، نتصدق، نقوم، نعمل من الصالحات، نطلب من الله القبول فيها. القبول هو حمر عند الحق عز وجل إذا أذن به وجاد، فهو المتفضل. لهذا قال أن سيدنا إبراهيم عليه السلام لما أمر ببناء الكعبة مع ابنه الذبيح إسماعيل قام بالأمر الإلهي يبني الكعبة، بناء مشروع عظيم. ما المشروع؟ بناء الكعبة. ولذلك رب العزة يذكر عن حال ووصف وكان يلهج به النبي الله إبراهيم عليه السلام وابنه الذبيح إسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، كان يلهجان كما ذكر الحق في سورة البقرة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ماذا كان يقول؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. المشروع أمر من الله لإبراهيم وإسماعيل ابني الكعبة، وهما نبيين، ولا شك أن العمل عظيم والأمر به من قبل الحق، وهما نبي لهما عند الله مكانة عظيمة، العمل مقبول لا محالة، لكن مع ذلك الانكسار والافتقار. الهجاني بالدعاء. سمعنا من شيخنا الحبيب محمد الهدار طيب الله ثراه ونفعنا الله بعلومه وعلوم سائر الصالحين، قال: هذا الدعاء إبراهيم وإسماعيل حينما كان يلهجان به يدعوان ربهما بطلب قبولهما لهذا العمل، نحن أولى به، نحن أولى به. إن صلينا نقول بعد صلاة: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، نحن أحوج لهذا الدعاء. وإن زكينا نقول بعد الدعاء: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عملنا أي عمل من الصالحات لابد نضرع إلى الله في قبول العمل، فإن الدعاء بقبول الأعمال والإلحاح على الله في طلب القبول أعظم من التوفيق للعمل. فلذلك ينبغي لنا أن العبد أن يطلب من الحق عز وجل قبول أعماله: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ولا شك أن الله قبل سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم مع ابنه سيدنا إسماعيل ما كان يعمل ما قام به من بناء الكعبة والبيت الحرام، لذلك صارت كعبة المسلمين ودائرة والجميع من في الكون وفي الأرض في شرق الأرض وغربها خاطبهم الحق وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، هذا ما كان تجل الحق في خصوصيته لأن تكون قبلتكم، فكانت القبلة إليه. ولما كان حبيب الرحمن عليه الصلاة والسلام كما ذكر أهل السيرة يصلي بمكة فيستقبل بيت المقدس مع الكعبة، ولكن لما هاجر المدينة كانت اتجاه البيت المقدس مغاير لبيت الموقع الكعبة، وكان يحب الكعبة واستقباله للكعبة، ولهذا كان يلجئ الله أن يوجهه للكعبة وينظر إلى السماء لعل وحي ينزل عليه باستقباله للكعبة. فالحق عز وجل قد أنزل الأمر في القرآن وذكر ما كان في يخطر على باله وما كان يتمناه رسوله عليه الصلاة والسلام حيث أنزل عليه: قد نراه تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. قلت الحمر هذه، قالت السيدة عائشة: إني أرى الله أرى ربك يسارع في رضاك، كل لأجل رضاك يا محمد، فلنولينك قبلة ترضاها. فجاء الخطاب لجميع أهل من دخل في دائرة الإسلام، قال: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، هذه كعبة قد وجه إلى استقبالها حبيب الرحمن طلبا لرضاه تنزلا من الحق له: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فهكذا الأمر الإلهي لنبينا محمد، وجاء الخطاب لجميع من دخل في الدائرة إذا أراد أن يصلي فليتوجه إليها، فهي الأمر الإلهي في هذا الخصية التي خصت بها الكعبة المشرفة وما كان فيها من دلالة الارتباط، من أراد أن يرتبط بالله ومن أراد أن يقتدي بهدي رسول الله فهنا محل التوجيه الرباني: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فتأتي دلالات القرآن وارشادات القرآن وتوجيهات ربنا الرحمن فيما جاء من توجيهات في هذا في كل ما خطب به أهل الإيمان، لأن الإسلام هو اتباع لما جاء بالنص وثبت عن الدلالة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فطاعة الله من طاعة رسول الله من طاعة مولاه جل في علاه، فتأتي التبعية للنبي محمد عليه الصلاة والسلام في الاقتداء والاهتداء، وهو دليلنا وهو معلمنا وهو مرشدنا وهو منقذنا من الضلالة ومعلمنا بعد الجهالة. فجزى الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله خير أفضل ما جزى نبيا عن أمته. ولذلك تأتي هذه تذكيرنا بالأيام والليالي وما أوردنا ووصلنا إليه عليه في إلى هذا الشهر المبارك شهر صفر، حينما نتذاكر في دائرة الارتباط بالله وبرسوله وبما يربطنا بتقوى مولانا في عمل أيامنا وليالينا، عمل اليوم والليلة، هذه الذي تكون دائرة التواصل المرتبط بالحق. ولذلك قالوا أعظم عمل وأعظم ركن من أركان الإسلام وأعظم عبادة نحن نزاولها هي الصلاة. خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فجاءت الارتباط بها في دائرة إقامتها وأدائها على ما أمر الله بأدائها في أوقاتها فيما أمر الله في دائرة التواصل. ولذلك البداية لما شرعت علينا وفرضت الصلاة ليلة الإسراء بخمسين صلاة، وجاء التخفيف على لسان سيدنا موسى عليه السلام لما أن لقيه رسول الله قال له ماذا فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قال فرض علي خمسين صلاة، لأني بلوت بني إسرائيل أعظم بأقل من ذلك، سربك التخفيف. فراجع سيدنا محمد سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام مولاه فحط عنه خمسا وفي رواية عشر حتى وصلت إلى الخمس، ولما أن وصلت الخمس قال سربك التخفيف، قال إني استحيت من ربي. ولهذا سمع منادى الحق لقد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي هن خمس ولهن أجر الخمسين، فضل من الله، أمة أعمارها قصيرة وأجورها وفضائلها وخيراتها من الله وفيرة. فلذلك كل صلاة نصليها بأجر خمس صلوات، بأجر عشر صلوات، ففي كل يوم يكتب لنا إن صلينا أجر خمسين صلاة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كما يقول سيد الوالد رحمة الله قال إن لما قال سيدنا موسى إن أمتك ضعاف فسربك التخفيف، قال لك عل سيدنا موسى أطلعه الله عن بعض أمة محمد عادهم حتى الخمس يصارعون فيها، قال ما عاد الخمس بغوا تخفيف بغوا أكثر من هذا. وهذه مصيبة حينما تحل بأقوام ما عرفوا قدر صلتهم بالرحمن، فهذه استجابة لنداء الله ونداء الله وخطاب الحق وحضور في تدخل في حضرة مولاك جل في علاه وتدخل عليه وأنت في دائرة العبدية وتتذلل بين يديه وهو المعبود جل في علاه. ولهذا قالوا أن من لم يدرك حقيقة ما في الصلاة من معاني ذوقية فإذا هذا يتعامل معها تكلفا، عاد ما رسخت وجهته مع مولاه في أدائها لأنه عبد لربه، فإذا عرف قدر عبودية لمعبوده تجده يرغب فيها ويقبل على الله بكنه الهمة. هذا يذكر سيد الحمار فيما ذكره أهل السير حينما يسمع قال الصحابة لما شرع الأذان وإذا بهم قال الحداد في محل حدادته إذا حمل المطر قال يضرب بها الحديد، وسمع المؤذن الله أكبر قال فلا يضرب هذه آخر ضربة لا يضربها، قال بل يرمي بالمطرقة خلف ظهره ويمشي إلى الصلاة. الله أكبر من الضربة ومن الحديد ومن العمل ومن كل شيء. الخراز محل خرزة يخرز أو مخيط عنده شيء يخيطه ويحمل المخوط والخرز، إذا جاء الله أكبر يطرح المخيط هذا وحينما يغرزها في المخيط لا ينزعه، يحمل كله ويرميه خلف ظهره. الله أكبر، الله أكبر من الخيط والمخيط وكل ما لديه. فلهذا يقبلون على الله بكلياتهم ذلك أثرها. وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ما شكوا لرسول الله بعض من يقع في بعض الأخطاء، ولكن رآه رجل صادق في إتيانه لما يأتي إلى المسجد ويصلي معه قال ويحضر معنا الصلاة، قالوا نعم، قال ستنهاه صلاته، تنهاه صلاته، وإن لم تنهى العبد صلاته حينما يصلي ويؤدي هذه الصلوات لكن لم يثبت على قدم صلته بمولاه فيها فلا تؤثر فيه، فيتجده يصلي ويخادع نفسه بارتكاب الكذب أو الغيبة أو النظر الحرام أو الوقوع في مخالفة أمر الله في قيامه بحق أبيه وأمه بالعصيان وهو العقوق نسأل الله العافية والسلامة، أو العياذ بالله قطيعة الرحم أو غيرها من المعاصي ويصلي، أين أثر صلاته في فاقع حاله؟ فما فعلت به الصلاة. ولهذا كان من يدخل في الإسلام من الذين لم يذوق حلاوة الصلاة إلا بعد الدخول في الإسلام، هذه من وقائع الأحوال. أن أحد الأشخاص جاءنا مرة إلى تريم من ألمانيا وهو يبلغ ما يقارب من 70 سنة، بروفيسور في احدى الجامعات الالمانيه. وجاء سايح، وصل قالوا له هناك عرض سياحي في ناطحه السحاب من التراب في اليمن في حضرموت يسمونها شبام. عجبه العرض السياحي، قال عنده كما السياح الكاميرا يصور. جاء ابوه الى شبام، ولما كان في شبام قال له في عاد هناك بعض المظاهر السياحيه في تريم، هنا مسجد مناره المحضار من التراب، ومنارة تعتبر من أعظم المعالم السياحية في اليمن، وهناك بعض القصور. جاء يصور كما السياح، وحد أخبره في هذه الأثناء قالوا فينا طلاب في دار المصطفى يدرسون من بعض الدول من الغرب وغيرهم تتعرف عليهم. فجاء من باب التعرف وقد ساقته الأقدار والهداية. ولما أن رأى سيدي الحمر حفظه الله وطال الله أمتعنا الله بطول حياته وعاده لنا بالسلامة والعافية، صدفة كان رأى وكان معه المرشد والمترجم، وقال له المترجم هذا ألماني من جاء من ألمانيا عمره قريب 70 وبروفيسور في أحد الجامعات الألمانية وجاء سائح. فقالوا سيد حمار يسأله هل قرأ شيء عن الإسلام؟ فسأله قال نعم قرأت عن الإسلام. كيف وقت الإسلام؟ قال الإسلام جود ممتاز. قال إذا نحن إذا أنت تفهم الإسلام جود ندعوك للإسلام. قال أو عندك شيء تسأل عن شيء مشكلة أنا نجيبك بما عندنا. قال نعم أنا درست عندكم في الإسلام، ومن ضمن الواجبات عندكم صلوات 5 كل يوم، 4 فروض أو 5 توصلون 5 فروض، ظهر عصر مغرب عشاء فجر. قال أنا كثير الأسفار أحب أسافر كثير، سافر إلى أكثر من 100 دولة قال في ذلك الأيام، ولو تعمل لي تخفيض من الصلاة 5 إلى 1 ممكن. قال سيد عمر ضحك تبسم أنه هذا موجود عندهم في من يدعونهم من القساوسة وقدام الكنائس، يجي له عنده يعطي صك الغفران يعطيه فلوس ويعطي هذا يخفف عنه ليش الأعمال. فظن هذا أن الإسلام في شيء تخفيض من العبادات، العبادات عندنا توقيفية. لكن سيد لحيب عرف من الرجل أنه عندهم واقع، هذا جاءه بأسلوب لطيف. قالوا إن مبدأ الدخول عندنا في الإسلام على 5 أركان. أول ركن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا نطقت عرفت هذه الكلمة، عرفت معناها ونطقت بلسانك بها لك ما لنا وعليك ما علينا. باقي معك 4 أركان، إن أديتها نسميك أنت مسلم صالح، مسلم طائع من الصالحين، تقوم الصلاة تؤتي الزكاة صوم رمضان تحج البيت، هذه كلها أعمال الصالحين. وإن قصرت في شيء منها مع اعتقاد الوجوب نعتبرك عاصي الله يهديك. قال كيف تقبلنا مسلم؟ قال أقبلك إذا اعتقدت أنها واجبة عليك، ما تعتقد أنها غير واجبة. الصلاة ركن، قال نعم واجبة، لأنه كثير من المسلمين لا يؤدون صلاتهم ولا يخرجون زكاتهم ليس باعتقاد أنها غير واجبة، لكنهم يعتبر أنه عاصي، ما يصلي عاصي، عليه أن يصلي وأن يقضي، لكن نكفر بها. نجع الخلاف بين الأئمة في مسألة ترك الصلاة كسل، وفيها إذا من يقول بأن من ترك الكسل فهو مسلم ويعتبر عاصي ويخاطب من قبل الحاكم بإقامة الصلاة ولا يقوم عليه الحد، لكن لا نكفره بتركها كسل إلا إن اعتقد عدم وجوبها عليه. لو اعتقد ركن من أركان غير واجب فقد خرج من الإسلام، ركن ثابت. فشاهد القول عجبه الكلام، قال تقبله؟ قال أقبلك. فإذا قال أدخل في الإسلام أسلم، قال لا إله إلا الله وأشهد في هذا الدار في دار المصطفى. بعد ما أسلم أول قال هي تغسل وصلاة بعد دخول في الإسلام. صل أول صلاة كان يشتكي من مرض، وهو مرض الاكتئاب، هذا وحى الصدر دائما يعانون فيها، والكفار كثير منهم يعانون مرض الاكتئاب بشدة، لهذا يلجئون بعضهم من مرض الاكتئاب إلى والعياذ بالله شرب الخمرة والمخدرات ولا شيء من الله، يخف عن أنفسهم من هذا. وهذا بحمد الله عند أهل الإيمان معهم صلاتهم وقرآنهم وذكر مولاهم، الذين يذكر الله وجد قلوبهم إذا تريت عليهم آياته وزالتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال إن من الذين إذا ذكر الله وجد قلوبهم، وقال في آية أخرى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، جاء في سورة آخر آل عمران. لكن بذكر الله قال ألا بذكر الله تطمئن ليش القلوب، فهم أهل الذكر يتأنسون بمولاهم. لا لكن لما كان يعاني من هذا المرض، مرض الاكتئاب،

ويبحث عن حل هذا المرض الذي عنده ويريد أن يتخلص من هذا المرض. ومن ضمن ما كان يعانيه خروجه من بلاد الأخرى، يعني يفرجوا خوفوا عن أنفسهم من الضغوط النفسية. فلما أن صلى أول صلاة في حياته في الإسلام ووضع جبهته على مصلاه سلم من الصلاة، يسأل واحد اللي جنبه مترجم الصلاة الثانية حكم اللي بعدها متى؟ هذا اللي كان بقى تخفيض فيها، قال الآن بعد ساعة بجيه وقت الثانية وسحوا، بل الصلاة الثانية سلم الصلاة اللي بعدها متى؟ عجبته، وجد فيها ضالة اللي كان يبحث عنه مما يعاني من اكتئاب ومرض. هذا النبي عليه الصلاة والسلام إذا حسبه أمر نادى بلال يقول أرحنا بها يا بلال. فما أنها خمس صلوات في أول يوم في حياته في الإسلام إلا والرجال يعشق الصلاة، يعشق الصلاة. هذا سافر ثم عاد مرة أخرى أيضا زيارة إلى تريم، سأله بعض سماه سيد الحمر هذا مصلح، فقال له بعض من جالسه يا مصلح أخبارك بالصلاة اللي كنت بغى تخفيض فيها أول؟ قال أنا مذ أسلمت ما تركت فرض من فروضي، وأنا أجتهد إذا أحصل صلاة جماعة في جماعة المسلمين كثير، كلما كثرت الجماعة أجد راحة أكثر، أرتاح وأصلي معهم أنا في جماعة، وإن ما حصلت صلاة وحدي أرتاح، لكن مش مثلا كنت مع جماعة في المسلمين. وهكذا كان حال الرجل. فلذلك سيد الحمر أخذ بيده ولم يعنفه ولم يخاطبه وعطاه ثوابت، فحينما أقبل على صلاته وجد ضالته فيها فعاش وجد حاشا في وجهته في إقامة أوامر ربي في أداء صلاته وغيرها من الأحكام. فهكذا حينما يشعر المؤمن في دائرة صلته بربه، فهل لحالك مع الله في صلاتك حتى بسجودك هذا الذي أمرنا به؟ قال وسجود واقترب، وسجود واقترب. يقول أهل القلب سجود؟ قال نعم، إذا سجده صاحبه فلا يرفع منه قط، والسجود هو وضع جبهة المصلي على مصلى، هذا يسمى سجود، وضع جبهة المصلي على مصلى. لكن الاقتراب، هذا قال الحين حسن مصالح البحر يذكر في معنى صلاة المقربين، قال إذا وضعت جبهتك على مصلاك في محل سجودك فسجد بقلبك وخر به إلى الأرض السابعة، أن تستشعر أنك بين يدي مولاك وتضع جبهتك على مصلاك وقلبك يخر من الأرض الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسادسة إلى السابعة، أنت في حال انكسار، وسجد وجهك لمولاك وسجد قلبك لمولاك في دائرة الوجهة الباطنة. لهذا يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد. فألح على الله في الدعاء، ومحل الدعاء ومحل السجود سجد وجه الذي خلقه، هذا الدعاء الذي ندبر إليه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم لك سجدت وبك أمنت وعليك توكلت، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. حينما يضع جبهته على هذا المصلى ويخر قلبه إلى الأرض السابعة ويسجد السجدة الواحدة، كيف يكون له حال مع الله في وجهته إليه في سجدة الواحدة، بارك سجدتين وثلاث سجدات وأربع سجدات، وكل يوم تصلي 17 ركعة وفي كل ركعة سجدتين، 17 ركعة صلاة المفروضة، كل سجدة ركعتين، كل ركعة سجدتين، وفي 17 34 سجدة في اليوم والليلة، 34 سجدة لربك، تسجد لربك، اقترب مع السجود، فالسجود واقترب، استشعر حال انكسارك لمولاك وافتقارك لله عز وجل في هذا الحال الذي أنت فيه، حتى ترتقي عند الله وتزداد قربا من الله وتزداد عطاء من الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا كمال الاقتراب إليه وكمال التوجه إليه، وبركة في أوقاتنا وأيامنا وليالينا، ويوفقنا فيها لقيامنا بصلواتنا وأداء واجباتنا، ويسعدنا وإياكم بسعادة الدارين، ويهدينا وإياكم بهداه، ويجعلنا ممن يسارع برضاه، ولا يتولانا وليا سواه، ولا يجعلنا من خالف أمره وعصاه. اللهم علمنا ما جهلنا، وارزقنا العمل بما علمنا، وحفظ اللهم شيخنا سيد الحمار في حطه وترحاله وحمسيره وحيثما حل ونزل، رده إلينا بالسلامة والعافية، وانفعنا بسائر العلماء وجميع العلماء والدعاء إلى الله على بصيرة. اللهم احفظهم وتولهم وكلاهم بكلاءتك الخاصة، واطلب بإخواننا المستضعفين في الشام واليمن والسودان وكل مكان، ولنتوجه إلى الله بالصلاح لنا.

0: اللهم يا عالم بما يكون اكفنا شر ما يكون قبل أن يكون حتى لا يكون. اللهم يا عالم بما ينزل اكفنا شر ما ينزل قبل أن ينزل حتى لا ينزل. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أنت تعلم منا يا الله يا كريم يا رحيم يا ودود يا حي يا قيوم يا الله. ادفع البلاء والوباء والفتن والمحن والمعاصي والحروب والكروب ما ظهر منها وما بطن. اللهم ولي على المسلمين الأخيار. اصرف عنهم الشياطين والأشرار وآمنا في الأوطان واصلح لنا كل شان. اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من الآيسين ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا صحا طبقا عاما دائما. اللهم إننا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا وتب علينا وعلى حضرنا توبة نصوحة توبة نصوحة توبة نصوحة توبة لا نشقى بعدها أبدا. وزكنا بها جسما وقلبا وقالبا وروحا وتعشب واسأل المغفرة والرحمة والرضوان من تقدم في هذا المكان وتردد عليه فعل فيه خير سابقا أو لاحقا. نسأل من الله يكون في عون الأحياء يرحم الله الأموات يرحم الله والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. الله يتغشاهم بالمغفرة والرحمة ويسكنهم الجنة وأن الله يفرج على المسلمين أختنا وأن يختم لنا ولكم الحسنى وأراضنا عنا في خير ولطف وعافية. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. الفاتحة. آمين آمين آمين. ربنا تقبل منا أنك تجعل لنا الخير. سبحانك الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.
1: المتابعون الكرام، كنتم تستمعون إلى إعادة لجلسة الاثنين الأسبوعية الماضية المنعقدة بدار المصطفى بتريم.
2: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، لم يعد الأمر مقتصرا على الشهادات والتعليم النظري فقط، فالعالم يبحث عن أصحاب المهارات والخبرات العملية. فاختيار أبنائكم للتعليم المهني ليس تقليلا من شأنهم، بل هو استثمار في قدراتهم، فالمستقبل في مهارتهم. وعي بالتعليم الفني.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: لأن النجاح قرار تتخذه اليوم ومستقبل يبدأ بخطوات واضحة، جامعة الوسطية الشرعية للعلوم الإسلامية والإنسانية تفتح أبوابها للعام الجامعي 2026-2027. اختر تخصصك وانطلق نحو التميز. كلية القرآن الكريم وعلومه، كلية أصول الدين، كلية العلوم الشرعية والقانونية، كلية البنات، كلية التعليم عن بعد، كلية الدراسات الإسلامية والعربية. تقدم الجامعة برامج أكاديمية متخصصة ومناهج تجمع بين التأصيل الشرعي ومتطلبات الواقع المعاصر، وبيئة علمية وتربوية تصنع الكفاءات وتبني القيادات. بادر بالتسجيل وكن جزءا من هذا الصرح الأكاديمي وابدأ رحلتك إلى التميز العلمي. للتواصل أو الاستفسار الاتصال على

0: سيدنا الإمام عبد الله بن علوي الحداد كان غزالي زمانه ومجدد عصره. ما جمعه من الأذكار والأوراد النبوية في مثل ورده اللطيف وراتبه الشهير كتب الله لها القبول، حتى أنها قرأت في أيام حياته في الحرمين الشريفين وفي مشارق الأرض ومغاربها رحمه الله تعالى. وهو كما وصفه الإمام علي الحبشي قال: فجميع من سلك الطريقة بعده مستصبحون بنوره الوقاد. كذلك كتب هذه الكتب، وكذلك نفع الله بأولاده ومريديه وتلامذته نفعا عظيما. هذه علامة على كمال وراثته للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وكتبه كلها كتب موجزة، ومثل النصائح الدينية والدعوة التامة والنفائس العلوية وإتحاف السائل وسالة المذاكرة وسبيل الادكار والحكم، وهذه الرسالة الموجزة الجامعة للكثير من الخيرات، آداب سلوك المريد.
1: رسالة آداب سلوك المريد يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الأحد، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: والحيض هو أحد الأبواب الفقهية، لكنه تميز عن غير بقية الأبواب بأشياء من جملتها أنه يكثر الاحتجاج إليه، فلذا ينبغي الاهتمام به أكثر من غيره بكثرة الاحتجاج إليه. كل ما كثر كل شيء يكثر الاحتجاج إليه ينبغي الاهتمام به أكثر. والشيء الثاني أنه من الأبواب التي الأصل أنها من الأبواب الصعبة، الأصل أنه من الأبواب الصعبة، فلذا ينبغي له المبالغة فيها في بسط الكلام عليه وفي إيضاحه وفي الاعتناء بها في تفاريعه. لماذا؟ لأنه الأصل أنه من الأبواب له الصعبة، ونبين إن شاء الله فيما يأتي فأنه الأصل أنه من الأبواب له الصعبة، ولكنه صار الآن من الأبواب له السهلة.
1: برنامج رسالة في الحيض والنفاس يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9 صباحا، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الأربعاء في المساء.

0: هذه المجالس نتذاكر وإياكم حديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خلال قراءة كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وهو كتاب جمع فيه الإمام النووي 40 حديثا من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واعتنى بأن يكون كل حديث يورده في هذا الكتاب بمثابة قاعدة من قواعد هذا الدين، كما سيأتي معنا عندما نقرأ مقدمة المصنف الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، وهو إمام جليل وعلم عظيم من أعلام الإسلام الذين استخدمهم الله سبحانه وتعالى لخدمة دينه، واصطفاهم الحق سبحانه وتعالى لرفع راية ملة حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
1: برنامج الأربعون النووية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 11 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 1 ظهرا.

0: مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
1: إذا بليت بزوجة غير صالحة، شوف أنت هل عدم الصلاح ذا ممكن تكمله؟ أيوة ممكن تكمله. والمصيبة إن كان الزوج غير صالح وجاء حصل زوجة صالحة والزوج غير صالح، مصيبة كبيرة. قلت هلا زوجته تعلمه، كما صاحبنا ذاك اللي جاء مرة مرات قال تزوجت، وبعد ما تزوجت جاءت الحرمة ثاني ليه بعد الدخول بثلاث أيام، قالت له يا فلان أنا ما أعرف كيف أصلي سواء وما أعرف مدري إيش، وهو رجال صاحبنا ما يصلي أبدا، ما يقول لله ركعة ولا تخبروا أهله عليه. قالوا كم مرتبه؟ قال مرتبه كذا وكذا. يشتغل؟ قال يشتغل. خلاص هذا ما يهمهم. رجع لما جاء قالت له، قال أنا وصبت مصيبة وقعت لي بلوى كبيرة. قولها الحين، قول إيش؟ أنا ما أعرف فرض الوضوء، ما أعرف مبطلات الصلاة، ما أعرف. قال طيب أنا الليلة عندي صداع، كل شوية يجي لها مخرج الماء، راح راجع الدروس حقه. فلما جاء لعندها علمها، قال أنا أسلمت على يد زوجتي هذه، عدت إلى الإسلام من جديد بسبب المرأة الصالحة، والمرأة الصالحة هذه تكون وسيلة فأصلحت هذا الرجل، والآن الرجل هذا موجود على قيد الحياة من أحسن ما يكون، والسبب في صلاحه إيش؟ زوجته. تعرفون إيش السبب؟ السبب أن والده قالوا لا تتزوج إلا من فلانة فرضي، فهنا جاء بر الوالدين، جاءت نتيجة بر الوالدين أن الله يسر له مرأة تصلحه في دينه. نحن هذا في الغالب يكون الرجل مفروض أنه يكون عنده على الأقل يعرف أمور دينه، أما يكون يعرف أمور دينه أنا ما بزوج عليه، ما بزوج بنتي عليه. قلت ليه؟ إذا كان ما يصلي هذا ما زوج بنتي عليه، إذا كان فاجر من الفجار أو شارب خمر أو شيء ما يمكن زوج بنتي. لازم نحن ما يمكن نبحث عن كم دخله أو ما هي شهادته أو ما هو معه من العلم قبل ما نسأل عن إيش؟ عن دينه. ربما يكون معه دكتوراه، نجيبه دكتوراه في الذرة، نجيبه وهو ما يصلي، ولا إذا جاء مسك المصحف ما يعرف يقرأ كاف هاي عين صاد ولا حاميم عين سين قاف، ما يعرف لأنه ما درس المعلم. ما بغينا هذا، بغينا لنا زوج يكون جيد فيما يتعلق، يعرف علاقته بربه ممتازة، إذا بيكون بيتأسس البيت الصالح. البيت الصالح أول ما يتكون البيت الصالح من اثنين، زوج وزوجة، ثم يجي بعده بنين وبنات ما شاء الله، أو يجعله من يشاء عقيما، لكنه المهم أنه ما يكون هذا إلا بأن يكون الاختيار للزوجة اختيار صالح واختيار جيد واختيار مفيد، علشان تجي السعادة والفرح والسرور في الأسرة، وتكون الأسرة هذه عامل من عوامل بناء المجتمع. إيش معنى عامل؟ يعني تكون مثلا عندنا جدار بنبني الجدار، بغاله مثلا ألف مدرة، ألف مدرة، مدرة فوق مدرة فوق مدرة، تنقلب سترة. يعني نحن الأسرة ذي وأسرة وأسرة وأسرة، وتنقلب مجتمع. مجتمعات الطيبة تخرج منها أشياء طيبة، والمجتمعات الفاسدة تخرج منها فاسدة. إذن اختيار الزوجة الصالحة أول مهمة مطلوبة من كل مرأة، من كل مرأة، من كل أم، أن تختار لابنها زوج صالح بدون عواطف. إيش معنى بدون عواطف؟ يعني نجي عندنا مثلا، نجي الآن واحدة حرمة تقول لولدها أنا بغيت لك بنت خالي، بنت خالي دي أنا بغيتها لك طيبة، ما حد كرمها أبدا، هو ما يحبها، هو ما حبها أو ما بغاها، ما حد يرغم عليها، لأنه هذا ما هو قضية أكل وشرب، ما هو أكل من نوع الأكل، إيش تحب الأكل؟ لا، القضية قضية إيش إذن؟ القضية قضية حاجة معيشة، حياة دائمة بتكون مستمرة بين هذا الرجلين إلى أن يموت أحدهما أو يموتون اثنينهم. ما بغيناها تقعد، ما فيها إرغام، ما في أنا هذا البنت بغيتها لك. ماذا يحصل؟ يحصل أنه بعد مدة ما يكون تلاعب، لأنهم ما حبوا بعضهم، ما ما ما ما ما ما صلحوا أبدا، ماشي وقع اتفاق بينهم ولا شيء، وقع انسجام. إيش حصل؟ حصل طلاق.
0: مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.

أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي حتى ترم قدماه. قال: فقيل له: أتفعل هذا وقد جاءك أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه، فيقال له: تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالليل، فقالت: كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر، ثم أتى فراشه، فإن كان له حاجة ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وثب، فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أم سلمة قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، بل كان يصومه كله. وعن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس.
0: باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال العلماء: معناه إلى الكتاب والسنة. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والآيات في الباب كثيرة. وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك.

لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق.

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

الله أكبر.

Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Allahu Akbar. Semi'a Allahu liman hamidah. Allahumma afina wal tuf bina wa ihfazna wa ansurna wa farrij 'anna wal muslimin. Allahumma akfina wa iyyahum jami'an sharra masa'ib ad-dunya wa ad-din. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا أهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تأخذنا بالسنين. اللهم اسقنا وأغثنا. اللهم اسقنا وأغثنا. اللهم اسقنا وأغثنا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مجلا زحا طبقا عاما دائما مباركا فيه مع اللطف والعافيه ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الاذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجد والجور والظلمى وجميع انواع الفتن والمحن والامراض والاسقام والشدائد والزيغ والضلال والزلازل الريح والجهل والبلاء ما اظهر منها وما بطن. وأنج المستضعفين والمكروبين المظلومين من المسلمين وكلاهم صنهم ودولهم ورحمهم ولهم المجدام فقنا ما تحب وترضى وطبنا بهم فيما يجري به القضاء وسل ارفع أتباع بعيد وأزل عنا عنهم جر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين عينا وزعلين عجلا في عافيتهم سلام زين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله.

0: لا إله إلا الله جزاك الله خير حميد تعالى وفيك استغفر الله الحمد لله رب العالمين
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله
0: وصحبه وسلم. يا الله الدنيا سهلة.

في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: فأنا بمتنى جانا أن الحق التوحيد شافي إلى حضرة النبي محمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
0: الذين آمنوا
1: وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد.

0: وصحبه وسلم.
1: سعدين في الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
1: الحمد لله المبدي المعيد الفعال لما يريد الذي بيده أمر التحسين والتجديد وبيده أمر الهلكة والتبديد وبيده أمر الإرشاد والتسديد وبيده أمر الإغواء والإضلال لكل طريد. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له كما بدأ الخلق يعيد، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله خير العبيد، سيد أهل حقيقة التوحيد، ومجلى تجلي الحق بالجمال والجلال والكمال لكل سعيد. فصل اللهم وسلم وبارك وكرم على عبدك صاحب المجد الأعلى والشرف الأغلى محمد بن عبد الله خير الملأ، وعلى آله الطاهرين الأجلة وصحبه المكرمين الفضلاء ومن اتبعهم ولهم والى، وعلى آبائه وإخوانه من أنبيائك ورسلك من جعلتهم بين الخلائق أجل وأكمل وأفضل وأعلى، وعلى آلهم وصحبهم ومن لهم تولى، وعلى آباء وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ونبتدئ مجالس الروحة في هذه الدورة بعد مرور العام علينا من الدورة السابقة، والله يبارك في أيامنا وليالينا وتلقينا وترقينا واغتنامنا لما يتفضل به سبحانه وتعالى من الإمداد والإسعاد والتقريب والعفو والمغفرة والتعرف والجود الذي لا يوصف في خلال الأيام والليال، ومبي تلكم الأعمار والآجال يغتنمها من سبقت لهم سوابق السعادة والإفضال، جعلنا الله إياكم منهم، ويحرمها الأشقياء والذين منعوا صدق الوجهة إلى العلي الأعلى ورضوا لأنفسهم بالدنايا، رضوا لأنفسهم بالآفات، رضوا لأنفسهم بالغفلات، فكان حظهم البخس والتعاسة في الدنيا والآخرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقد مضى معنا تأمل بعض معاني الوصية للإمام عبد الله بن حسين بن طاهر مسمى هدية الصديق للأخ والرفيق، حتى انتهينا إلى فصل في تلاوة القرآن. نرجو الله أن ينفعنا ويرفعنا ويجعلنا عنده من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. فيجب أن نحذر قلوبنا متوجهين إلى علام غيوبنا ربنا وإلهنا سبحانه وتعالى لنقتطف ثمار هذه اللقاءات والاجتماعات في صفاء المصافاة وكريم المدانة والتفضلات الربانيات الرحمانيات، وفر الله حظنا منها والنصيب عطيات. يقول فصل في تلاوة القرآن وهو المعجزة الربانية التي خص بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي المعجزة الباقية الدائمة، ومعجزات الأنبياء محددة بوقت وزمان، وهذه المعجزة دائمة باقية إلى آخر الزمان، ولا يزال في وجودها وجود عظيم من الجود والامتنان، ووجود قلوب تتصل بأسرار تلكم الآيات ومعاني ذلكم الوحي والخطابات الربانيات، حتى يقول صلحاء الأمة: ما دام القرآن بفضله موجودا بين الأمة فجميع مراتب الولاية في إرث النبوة معمورة، حتى يغار الله تعالى على كتابه إذا لم تبقى قلوب تستوعب معناه وتتطهر وتتطيب لإدراك ما فيه من أسرار وحي الله تبارك وتعالى، حينئذ يرفعه من السطور والصدور في ليلة يصبح الناس فيها، وليس من كتاب الله آية على ظهر الأرض لا مقروءة ولا محفوظة، فلا يبقى شيء في السطور ولا في الصدور والعياذ بالله تبارك وتعالى. ويبقىكم من كبار علامات الساعة في آخر الزمان، ولا تكون إلا بعد سيدنا عيسى بن مريم، وبعد خروج الدابة، وبعد طلوع الشمس من مغربها، ثم تأتي هذه الآية المذهلة، ثم يأتي بعدها أن تهب ريح تخطف من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فلا يبقى على ظهر الأرض إلا كفار والعياذ بالله تبارك وتعالى. فاصل في تلاوة القرآن معجز بأوجه الإعجاز المختلفة في ترتيبه وفي تركيبه وفي بلاغته وفي بينه وفي إخباره عن الماضي والمستقبل وفي نظامه وفي أحكامه، معجز من جميع الجوانب، ولا يستطاع الإتيان بمثله ولو اجتمع الإنس والجن إلى أن تقوم الساعة. يقول سبحانه وتعالى إيش يقول؟ ما سمعتكم في سورة الإسراء، يقول قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فيا من بسطت لهم هذه النعمة الكبيرة الثقيلة العظيمة، كلام الرحمن المهيمن على جميع الكتب المنزلة ولا يستطاع أن يتمثل بين أيديهم، كيف تتغافلون عنه؟ كيف تهملونه؟ كيف يكون حظكم منه بخس؟ سواء في الهجر والإهمال نهائيا أو في المرور عليه بلا حضور، بلا تأمل، بلا تدبر، بلا مخاطبة النفس بوعي خطاب الحق ومخاطبتها بالتطبيق والتنفيذ والعمل، فإنما يعثر على كنوز القرآن ويفوز بها من خاطب نفسه بالعمل بما فيه وصار متخلقا بأخلاق القرآن وممتثلا لأوامر القرآن ومنتهيا عن زواجر القرآن ومناهيه، وحينئذ يتهيأ أن يكون عند الله من أهله. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. يا رب اربط بيننا وبين القرآن، وألف بيننا وبين الحرف منه والكلمة والآية والسورة ائتلافا لا يفارقنا طرفة عين، يظهر سره في القلوب والعقول والأرواح. يا مجيب الداعي ويا مغيث المستغيث، إنك ترفع بهذا الكتاب أقواما وتضع آخرين، فاجعلنا وأهلينا وأهل هذه الدورة ومن يسمعنا ومن ولانا فيك ممن ترفعهم بالقرآن. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، ومن رفعه الله لا يخفض أحد، ومن وضعه الله لا يرفعه أحد. يقول واتلوا كتاب الله كما أمر، مبتديا بخير من تلاه وهو الذي أنزل عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهو التالي للآيات بالمعاني الكثيرات الموسعات المتنوعات، وهو المرتل لتلك الآيات كما قال له ربه: ورتل القرآن ترتيلا. واتلوا كتاب الله تلاوة كما هي، أي كما هي متلقاة عنه صلى الله عليه وسلم، ابعد عن اللحن، ابعد عن التغيير للحروف، ابعد عن تجاوز إحراج الحروف من مخارجها، ابعد عن التشدد كذلك بالكتاب، والتمطيط الزائد الذي يفعله بعض الذين يدعون الإحسان في التلاوة والتجويد، ولكن كما تلاه صلى الله عليه وسلم، لا تعمق ولا تنطع ولا مبالغة، وبحضور وبكاء وخشوع، هكذا كان يتلون القرآن. أقبل بعض الوفد إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم كما سمعت، واستقبلهم وقف وهم يسألون ويعلمون القرآن، ثم قالوا: اتلوا علينا شيئا مما نزل عليك، فقرأ عليهم آيات صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ يبكي وضع يده على وجهه التقط الدموع. قال له بعض الوفد: أتبكي من خشية الذي أنزل عليك هذا؟ قال: أجل صلى الله عليه وسلم. وفد وفد من اليمن على سيدنا بكر الصديق رضي الله عنه، وقرأ عليهم آيات مقام إذا بهم يبكون. بكى سيدنا بكر قال: كنا هكذا على عهد الرسول، كنا هكذا عند تلاوة القرآن نبكي ونخشى. لا إله إلا الله. واتلوا كتاب الله تلاوة كما هي متلقاة ومأخوذة عمن أنزل عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لا إهمال ولا تقصير ولا عجلة زائدة ولا تنطع ولا مبالغة. ورتلا ترتيلا كما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه أزد عليه، ورتل القرآن ترتيلا واسلك به سبيلا تفهم المعاني، فهذا مقصود. ومن أعظم ما ينوي المسلم الذي لا يعرف العربية بتعلم اللغة العربية أن يقرب ويتسع فهمه لمعاني القرآن، هذا أعظم نية ينويها من يتعلم اللغة العربية من غير الناطقين بها. أعظم نية أن ينوي بتعلم هذه اللغة أن يقرب من فهم معاني القرآن ويتمكن منه. تفهم المعاني يا صاحي، أي يا صاحبي، بالجنان بالقلب. تفهم المعاني يا صاحب الجنان، يقول سيدنا الإمام الحداد وواظب على درس القرآن، فإن في تلاوته الإكسير والشرح على الصدر، تدبر معانيه ورتله خاشعا تفوز من الأسرار بالكنز والدخر، كن راهبا عند الوعيد. إذا ذكرت آيات الوعيد من سوء المآل وسوء شدة العقاب وعظمة الانتقام تكون راهب وراغبا إذا ما تلوت الوعد في غاية البشري. هذا يقول: تفهم المعاني يا صاحب الجنان، يا قلبك حاضر مع القرآن تسمعه أو تتلوه، تأمل المعاني يا صاحب الجنان، ولا ترى لثاني من كل غيرين فاني، أيشهد إنه كلام الحق الحي القيوم الذي بيد ملكوت كل شيء، فلا ينبغي ولا يجوز أن يلهيك عنه شيء، ولا يقطعك عنه شيء، ولا يحجبك عنه شيء، ولا يشغلك عنه شيء. فأبعد في مشهدك الذي آتاك الله من القوة المعنوية في باطنك تشهد بها الأشياء، وإلى متى تظل محبوس مع شهود الفانيات وشهود الزائلات وشهود الحسيات، وقد مكنك الله بما آتاك من قلب وروح وسر أن تشهد المعنويات وأن تشهد العلويات وأن تشهد نوره الأعلى جل جلاله فوق كل ذلك ومع كل ذلك. ولذا يقول: ولا ترى لثاني من كل غير فاني، لا تبقى واقفا محجوبا بشيء من الفانيات، لا نفسك ولا هواك ولا الأرض ولا السماء ولا الدنيا ولا الآخرة، لا تبقى محصورا في شيء منها، ولا ترى لثاني من كل غير فاني. الله الله الله. وأعطي كل آية حقوقها للغاية إذا كانت في التسبيح المولى تنزيه فسبح، وتكبير كبر، وفي نعمه فأحمد، وفي ذكر رحمته فسأل الرحمة، وفي ذكر عذابه فتعوذ به من العذاب، إلى غير ذلك، مقتديا بسيد الأحباب خير من تلا الكتاب صلى الله عليه وسلم، ويقف عند كل آية. إذا مر بيت رحمة سأل الله الرحمة، وإذا مر بيت عذاب استعاذ بالله من العذاب، وإذا مر بيت تسبيح سبح، لم يكن مثل كذلك صلى الله عليه وسلم. أعطي كل آية حقوقها للغاية، واحذر من الغفلات في حالة القراد. يقرأ قلبه ذاهل غافل عن معاني كلام الله، وما كأنه يقرأ كلام ربه سبحانه وتعالى. هذه ما يأتيهم من ذكر من ربهم، ما يأتيهم من ذكر من محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. قال هذا لعب، تتلون آياتي وقلوبكم لاهية، لعب قال يلعبون لاهية قلوبهم والعياذ بالله تعالى. أعوذ بالإله من هذه المناهي أن تتحكم فينا الغفلة ونحن نقرأ كلام الجليل الرحمن جل جلاله. واللهو والنسيان، اللهو عن التلاوة وعن التدبر، والنسيان لآيات الكتاب التي حفظناها، فإن من أعظم الذنوب أن يقرأ الإنسان آية ويحفظها ثم ينساها، إما ينسى تلاوتها أو ينسى العمل بها. وكذلك أتتك آياتنا يقال لهم فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى والعياذ بالله تعالى. واللهو والنسيان وسائر أي بقية العصيان، فإن المعاصي هي الحاجبة عن مطالعتنا لنور القرآن وإشراقه في صدورنا، وشهودنا لجماله ولجلاله ولكماله. المعاصي التي تحول بيننا وبين إدراك حلاوة القرآن ولذة تلاوة القرآن. نعوذ بالله من المناهي واللهو والنسيان وسائر العصيان، لأنه ما يمنعنا من الأخذ من هذا العطاء الكبير إلا المعاصي. المعاصي هي التي تحول بيننا وبين إدراك معاني القرآن، وبين حسن العمل بما في القرآن، وبين التقاط جواهر القرآن الغاليات النفيسات الشريفات التي خيراتها أبديات سرمديات. من قرأ حرفا من كتاب الله كان له 10 حسنات، ولا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف لام حرف ميم حرف، ويرتقي بها درجات. ويقال لمن قام بحق القرآن في الدنيا وكان يرتله ويحفظه عند دخوله الجنة ودرجات الجنة على عدد آي القرآن، اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فكلما قرأ آية ارتفع درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. اقرأ الثاني ارتفع درجة، اقرأ الثالث ارتفع درجة، ومنزلتك عند آخر آية تقرأها. فإن أحسن قراءة القرآن كله وإلى آخر بعد الآلاف آلاف الدرجات من الكتاب فوق 5000 أو 6000 درجة يترفعها، كل ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. فما أعجب هذا الارتقاء لمن قام بحق كلام الله تبارك وتعالى. اللهم بجاه القرآن وما نزلته عليه اجعلنا عندك من أهل القرآن. وعلى كل من استطاع من الطلاب أن يحفظ هذه الأبيات بنية العمل بما فيها، الحث على تلاوة تفصل في تلاوة القرآن. قرأ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب شرح حكم المعطاء الأسكندري المسمى شفاء السقيم وفتح خزائن الكريم في معاني الحكم، وشرحي لشيخ أبي محمد علي بن عبد الله باراس، إلى أن قال في المكاتبات نفعنا الله بعلومه علوم مسائل الصالحين رضي الله تعالى عنكم. المكاتبات مكاتبة المؤلف في ذكر حال سالكه إلى الله تعالى، وبعد من أنهى الكلام في الفكر أخذ يتكلم في نتيجتها، وهو ما ينتج من حسن المعاملة لله على صدق العزيمة وتجريد الهمة، ومما كتب به لبعض إخوانه بقوله: أما بعد، فإن البدايات مجلات النهايات في كل الأمور، فمن كان مبارك البداية كان ميمون النهاية، ومن كانت بدايته بالله كانت إليه نهايته، وكل أمر مبدأ لأمر يكون انتهاءه إليه وتظهر ثمرة ذلك المقصد عليه، كما قال المؤلف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به: وإن من كانت بالله بدايته كانت إليه نهايته. ومعنى البداية بالله أن يكون في أول كل أمر يبدأ فيه به شاهد لحوله وقوته، كما ورد في الحديث: كل امرئ ذي بال، أي حال يهتم به لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أجدم، أي مجذوم مقطوع البركة. والمريد الصادق إذا كان في أول بدايته مستعينا بالله دام سلوكه، ووصل بغيته ومراده، وهو كشاف الأمر لا شهودا وعيانا بعد أن كان علما وإيمانا. ومن كان أول بدايته بشهود نفسه وما منها انتهى إلى عجز وعدم. فإذا كان المريد مستعينا في جميع حركاته وسكناته في بدايته على الغيب لا على الكشف، انكشف له في نهايته حقيقة ذلك على الشهود والعيان، فيبقى قرير العين متسع الجنان لما يجد من ورود روح الرحمن الوارد بالتأييد على ممر الأزمان. ولي في ذلك: من كان بالله مبدأ أمره فكذا تكون إلى الله غايات النهايات، ومن يكون على الأغيار معتمدا فلم يحقق تحقيق البدايات. والسالكون على نهج السبيل لهم علم وعين وحق مستقيمات، فالعلم غيب ونور العين يكشف ما للحق من وصفه المصون آيات.
1: اللهم صل على محمد وعلى آله. الحمد لله منور القلوب ومنقيها عن الشوب، والذي يدير الكؤوس من خير مشروب، على من يقبل بالصدق عليه وإليه ينيب ويعوب جل جلاله وتعالى في علاه، وصلى الله على مصطفى ساقي كؤوس المحبة والرضا، الذي أشرق نوره في الوجود وأضاء، واستبصر كل من به استضاء. اللهم اجعلنا مستضيئين بذلك النور النبوي المحمدي، مستقيمين على منهجه به نهتدي، وبأقواله وأفعاله وهداه نهتدي. صل عليه وعلى آله وصحبه وعلى من به يقتدي، وعلى آبائه وخلنا أنبياء ورسلك وعلى الملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين. وبعد، تقدم معنا في الدورات السابقة شرح الإمام الشيخ علي بن عبد الله باراس عليه رحمة الله للحكم التي أجراها الله من قلب العارف بالله ابن عطاء الله السكندري على لسانه، ودونت عنه وحفظت واشتهرت بين الأمة المحمدية، وأثرت وأثمرت وأوصلت وواصلت ورقت وراقت لكثير من عباد الله الصالحين، وكانت مرتقى وسلالم ارتقاء وأسباب اتصال وإيصال وقبول ووصول، ذلك من فضل الله على من شاء. ثم لاحق بهذه الحكم التي جرت على لسانه مكاتبات كاتب بها بعض تلامذته وإخوانه في الله تبارك وتعالى، ومكاتبات أهل الله تحمل وجهاتهم واهتماماتهم وما قلوبهم معتكفة عليه، ولذا قالوا إن أسرار أهل هذا الشان في مكاتباتهم، يعني عند المكاتبة يملون ما هم به مهتمون وما يترجموا سر وجهات باطنهم وما هم به مشغولون في أحوالهم الشريفة. فذكر من هذه المكاتبات ما أخذ أيضا الشيخ علي بن عبد الله باراس في شرحها، يقول بعدما أنهى الكلام في الفكرة أخذ يتكلم في نتيجتها، نتيجة الفكرة ما ينتج عن الفكر الصافي من ملاطفات اللطيف الكافي سبحانه وتعالى والرحمن الرحيم الشافي. قال: وهو ما ينتج من حسن المعاملة لله على صدق العزيمة وتجريد الهمة. فإذا حسنت معاملة العبد لإلهه المعبود، معاملته له في قصده، معاملته له في نيته، معاملته له في أنواع عباداته التي شرعها له على القدوة التي اختاره الله محمد صلى الله عليه وسلم، حسن المعاملة في رجائه وفي خوفه، حسن المعاملة في الأقوال والأفعال والأحوال، حسن المعاملة في شوننا مع هذا الإله هيبة ورهبة ورغبة ومحبة وشوقا وخضوعا وعبودية وإنابة وتذللا وتواضعا ورجاء وما إلى ذلك. من أحسن المعاملة مع الله على صدق العزيمة، بعزم صادق، بعزم صادق على ذراه وأعاليه سادتنا الرسل والذين خصوا منهم بأولي العزم، أيضا أقوى الخلائق عزيمة وعزما وتحملا للمشاق في الوجهة للخلاق جل جلاله. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وخذ بالعزم يا صاحب العزم على صدق العزيمة، اللهم أكرمنا بها، اللهم أكرمنا بها، اللهم أكرمنا بها. ومن عنده صدق في العزيمة يأخذ من كل يوم من أيام الدورة ما لا يأخذه ضعيف العزيمة من أول الدورة إلى آخرها. بل اسمع، إذا رسخ قدمه في صدق العزيمة في كل ساعة، من في كل ساعة، في كل جلسة، في كل ساعة من ساعات الدورة يأخذ ما لا يأخذه ضعيف العزيمة من أول الدورة إلى آخرها. ربي يحب العزائم، ربنا تعالى يحب الهمم، يحب من يا يحيى خذ الكتابة بقوة، ولسيدنا موسى فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، لا تردد ولا تلاثم ولا ضعف، إقبال صادق على الخالق بالكلية، وتبقى ماسور لقطيعة هم بدنيا، هم برزق، هم بجاه، هم أعزم بالصدق والتوجه إلى الحق جل جلاله على صدق العزيمة وتجريد الهمة. قال: فهي ينتج منها هذه المعاني. قال: ما ينتج من حسن المعاملة لله على صدق العزيمة وتجريد الهمة. كتب لي بعض إخواني بيقول: أما بعد، فإن البدايات مجلاة النهايات، وإن من كانت بالله بداية كانت إليه نهاية. سمعت أخذ الشيخ علي يشرح. أما بعد، فإن البدايات مجلاة النهايات، يتجلى فيها كيف تكون النهاية، يعرف من شؤون البداية، علامات البداية، لوامح البداية كيف تكون النهاية، فهي مجلاة للنهايات في كل الأمور. فمن كان مبارك البداية كان ميمون النهاية، من كانت بدايته بالله نهايته إلى الله، نهايته إلى الله، ينتهي إلى الله، أي الوصول إلى الله، المعرفة الخاصة بالله، القرب الأسنى من الله. من كانت بدايته بالله كانت نهايته إلى الله، كانت إليه نهايته، وكل مبدأ لأمر يكون انتهاؤه إليه، وما للختم غير البداية. يقول تظهر ثمرة ذلك المقصد عليه: وإن من كانت بالله بدايته كانت إليه نهايته، إليه يصل. بعد أن ظل بالصدق عليه يقبل، فلم يزل عجائب ملاطفاته وتعرفاته عليه تنزل، وهو عن الغير والسوى بمعزل. هذه حوال من نهايته إلى الله. قال معنى البداية بالله أن يكون في أول كل أمر يبدأ فيه شاهد لحوله وقوته. أن يكون في كلام شاهد لحوله وقوته، حول الله وقوته، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله. فما يبدأ بنفسه ولا بحسه ولا بشيء غير الله. كل أمر ذي بال أي حال يهتم به في الشرع لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أجدم. وعندك الرواية في مسند الإمام أحمد بن حنبل وفي سنن الدارقطني من أحد الروايات فيما في الابتداء بالأمور بذكر الله وبسم الله وبحمد الله، جاء في بعض الروايات بسم الله الرحمن الرحيم، وفي كثير من الروايات بحمد الله، في بعض الروايات بذكر الله. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أجذام مجذوما مقطوع البركة. فينبغي أن تكون توجهاتنا بالله وأعمالنا بالله وأحوالنا بالله. قال الله لسيدنا وقدوتنا: واصبر وما صبرك إلا بالله، ما صبرك إلا بالله جل جلاله وتعالى في علاه. فيجب أن تكون بداياتنا في كل أمورنا وفي خصوصا في وجهتنا إلى الله بالله. المريد الصادق إذا كان في أول بدايته مستعينا بالله، لا يتوجه بنفسه ولا بشهود ذاته هو، ولكن بالله يتوجه إلى الله مشاهدا حول الله وقوته وتوفيقه. لولا ما جيت للدورة. هناك أسباب من هنا ومن هنا ومن هنا، لكن كلها صورة وراءها المسبب. ومن تسبب في حضورك له خير كبير وثواب عظيم، ولكن هو الذي أقامك وأقام المتسبب هذا وأقام السبب وأقام الأثر، هو الذي أحضرك. فلا تظن أنك حاضر بنفسك، من أنت ومن نفسك؟ متى جيت يا نصر؟ مكون الأكوان أحضرك. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا علمت ذلك فابدأ دورتك بهلا بنفسك، واستمع إلى الدرس وما يلقى عليك به، فإنما عندك من سمع هو الذي أعطاك إياه. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ما هو شيء أصل، ماشي ماشي، تعرف ماشي ماشي، لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه نختبره فجعلناه سميعا بصيرا. وهذا السمع الذي أتاك إياه هو الذي جعل لك عقلا ومخا وقلبا يترجم معاني ما تسمع، وهو الذي أشاء وسع لك هذا شيء رفعك في المعاني فيما تسمعه. إذن فاسمع بالله، واعزم على العمل والتطبيق به لا بنفسك. قال سيدنا الإمام الحداد: عزمت شقطة كل أمر أرى في قطيني إلى المقام الكريم، وأرفض الدنيا الغرورة من حبها كان الحجاب مقيم، والنفس والشيطان أعصيهما بقوة الله. ما هو بنفسي، هو إن يوم أنا عبد الله حداد إنسان مخلوق، عندي سمع وبصر وعندي قوة وجاني علم، بنفسي أنا بعصيهم؟ لا لا لا، نفس وشيطان عصيهما قوة الله العلي العظيم. إن شاء الله ولي الأكوان ظهران ولا أرى سوى الله العزيز الحكيم. يا ربي هب لي منك حسن اليقين وعصمة الصدق وقلبا سليما. وهمة تعلو وصبرا جميل وحسن توفيق به استقيم. ها ويش ويش وحسن تأييد وعونا يدوم فإنك الدائم وجودك. أشوف اسمع، أرجوك تعطيني الذي أبتغيه بما حذي فضلك لا بجهدي الذمين. دمه من أيام صغره يصلي وقت الضحى 100 ركعة 200 ركعة كل يوم من أيام صغره، ويتحفظ القرآن ويتحفظ معاني القرآن ويقرأ كتب العلم، وتربى على ذلك ونشاف. قال أنا أرجوك تعطيني بحذي فضلك لا بجهدي الذمين. سمعت، فيجب يكون حضورك في الدورة، سماعك في الدورة، قيامك بالآداب والأخلاق، نيتك العمل وعزمك على العمل بالله. بالله يا هذا يا من تسمع بالله لا بنفسك، أنا من أنت ومن نفسك، ومن أنا ومن أنت إذا ما عاننا، إذا هو كما أنه لا وجود لنا لو لم يخلقنا، فلا وجود لأعمالنا لو لم يعنا. لا وجود لأحوالنا إذا لم يعطنا، كما أنه لا وجود لنا أصلا إذا لم يخلقنا، فكذلك لا إله إلا هو، لا إله إلا هو. قال: والمريد الصادق إذا كانت في أول البداية مستعينا بالله دام سلوكه وصل بغيته ومرادا، فينتهي إلى من؟ إلى الله تعالى. كيف؟ قال: وانكشاف الأمر له شهودا وعيانا بعد أن كان علما وإيمانا. آمن، علم وآمن أن الله واحد أحد فرد صمد حي قيوم علي عظيم قدير سميع بصير، بيدي ملكوت كل شيء إليه يرجع كل شيء، أرسل الرسل وأنزل الكتب ويجمع الخلائق اليوم البعث. هذا إيمان وعلم، يرجع هذا شهود وعيان، يرجع هذا شهود، ما هو مجرد إيمان ولا علم، شهود وعيان. تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه، لا إله إلا الله. جميع ما آمن به وعلمه عن محمد صلى الله عليه وسلم يصير مشهودا له ومعاينا. هذا الوصول إلى الله تبارك وتعالى بهذه النهاية إلى الله. ومن كان أول بدايته بشهود نفسه وما منها انتهى إلى عجز وعدم، وهذا الذي قاله نبينا الأكرم، قال: فإنك إن تكلني إلى نفسي وكلتني إلى عجز وضعف ونقص وعورة. ومن كان بنفسه بيقوم بالأشياء وينتهي إلى العدم والعجز والضعف والنقص والعورة كما قال. يقول لا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك، إنك أن تكلني إلى نفسي تكلني إلى عجز وضعف وعجز ونقص وعورة. من كان أول بدايته بشهود نفسه وما منها لا إله إلا الله انتهى إلى عجز وعدم. فإذا كان المريد مستعينا في جميع عركاته وسكناته في بدايته على الغيب لا على الكشف، مستعينا بالله من بجميع عركاته على الغيب، يعني بأمر موقن به وهو محجوب عنه، إن كشف له في نهاية حقيقة

0: يد ذلك على الشهود والعيان فيبقى قرير العين ومتسع الجنان. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. يذكر بعض الصحابة عليهم رضوان يقول لما وضع صوت يده على صدره خذكر فكأني أرى ربي. يقول للصحابة وكأني أرى ربي. لا إله إلا الله. باليد الكريمة هبنا مواهبك العظيمة في شهودك بمرآته صلى الله عليه وسلم. آمين يا الله. قال لما يجد من ورود روح الرحمن الوارد بالتأييد على ممر الأزمان. ولما كتب الله تعالى في الأزل أن يكون في ربوع اليمن كثير ممن يصلون إلى المراتب العلا ويستنشقون ذلك النسيم الأعلى، قال صلى الله عليه وسلم في حديثه إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. إن كان مبثوث هذا الخير في شرق الأرض وغربها في جميع أقطار الأرض، ولكن في كثرة ووفرة موجودة في اليمن من هذا الخير. الله لا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا. الله موفر حظنا من خالص الإيمان وصافي اليقين التام. من كان بالله مبدأ أمره فكذا تكون إلى الله غايات النهايات. من يكون على الغيار معتمدا فلم يحقق تحقيق في البدايات، والسالكون على نهج السبيل لهم علم وعين وحق مستقيمات. فالعلم غيب ونور العين يكشف ما للحق من وصفه المصون آيات. بعده.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وأنا بكم. إلى قوله رضي الله عنه وإذا كان المريد مجموع الهم عاكف السر عن الله شغل لا محالة عن الأغيار ودهل عن الآثار. لذلك قال المؤلف رحمه الله رضي الله تعالى عنه والمشتغل به هو الذي أحبه وصار إليه، والمشتغل عنه هو المؤثر عليه. ومن علامات تحقيق البداية الشغل به عما سواه ونفي كل شاغل إلا إياه مع المحبة والطوئي والمصارعة إلى المحاب من غير ملل ولا سآمة. فعلامة كوني محبوبا لك الشغل به عما سواه من جميع ما تحبه وتهواه وإيثاره على ما أداه. وعلامة المشتغل عنه من المحبوبات الغيرية هو المؤثر عليه. هذه أيضا علامة دالة على إيثاره على الأغيار. ولا تؤثر على محبوبتك الجبلية إلا إذا عرفت شرف ما أنت تطلبه وترغب فيه من المشاهدات الروحية والتدليات اللطيفة. فلا شك يهون مفارقة كل محبوب ويؤثر لا محالة على كل مرغوب. والشغل به هو طلب التحقيق بمكارم الأحلاق والتعلق بمشاهدة الإلهية والهدوء لأظمة الربوبية والانتواء والاستكانة في كهف العبودية مع المحبة لذلك والارتباط به. والمشتغل عنه هو الهدود والشهوات والأرضية والطبائع الحيوانية. عرفنا الله قدر ما نطلب حتى يكون كل شغالنا طلبه. فنشتغل عن الحدود العاجلة ولي في ذلك. فالشغل بالله دأب الصادقين فما لهم إلى غيره في الكون تعويل. يرون في الناس شؤثا لا مقام لهم ما بين أدورهم غبرا مجاهيل. لا يؤثرون على المحبوب كان لهم شغل وعن ما سواه المشاغل.
0: نعم هكذا يقول الناس في هذا العالم من جميع المؤمنين بالله سبحانه وتعالى ما بين مشتغل بالله ومشتغل عن الله. هم ما بين مشتغل بالله ومشتغل عن الله. وانت واحد منهم، انت واحد من الاثنين. أنت كذلك وصاحبك وأبوك وأمك واحد من الاثنين، إما مشتغل بالله وإما مشتغل عن الله. يا الله يجعل شغلنا بك، كن شغلنا أنت وهمنا أنت وقصدنا أنت.

مما يشغله عن الله تعالى معرفة عظمة الله وجلال الله وشرف القرب من الله، حتى يترك من شأنه كل الدنيات. لا إله إلا الله يقوله. والمشتغل عنه والموثر عليه، يوثر على ربه شهوة، يوثر على ربه جاه، يوثر على ربه مال، يوثر على ربه سمعة، يوثر حول الأكتبالين يوثرها على ربه، يخالف ربه من أجل لقمة، خالف ربه من أجل خرقة، خالف ربه من أجل رتبة بين الناس. من أثرت إيش على إيش يا أبله يا بلي؟ هذه الرتبة واللقمة اللي حصلتها بتوصلك لفين وبتنفعك لمتى؟ وما أثر عن قضاها وبعد كيف حالك معه بتلقاه على أي وجه؟ فيجب على من آمن به أن يشتغل به، أن يكون شغله هو ويؤثره على ما سواه، ومن آثر غيره عليه فقد اشتغل بغيره، اشتغل عنه اشتغل بغيره. ومن علامات تحقيق البداية الشغل به عما سواه ونفي كل شاغلين إلا إياه. تعلم هذا في أيام الدورة، هذا من مقاصد الدورة أن تتعلم هذا المعنى وتدخل في هذا التدريب. الشغل به، الشغل بالإله، الشغل بالرب، الشغل بالمحيط بنا، الشغل بالتفكر في علمه، تفكر في نعمه، تفكر في أحاطته بنا، وفي التقرب إليه، شغل بالتقرب إليه كيف يكون، والتنزه عما لا يحبه منا. اشتغل بالله، تعلم الشغل بالله خلال حضور الروحة والدروس والمجالس والجماعة والتي تعقد، وما يتلى عليك من الآيات من الآداب من السنن. اشتغل بالله، تعلم الشغل بالله، إذا انفتح لك منه باب ما أحلى منه ولا أحسن منه. تحصل أنت في هذه الحياة الدنيا المكاسب الكبرى التي ترتقي بها درجتك في الأخرى، وتغنم من سر إيمانك بإلهك جل جلاله غنائم ما يقدر قدرها. فلا تضيعها بترهات وبطلات، اشتغل بالله. الشغل به عما سواه ونفي كل شغل إلا إياه، مع المحبة والطوع المسارعة إلى المحاب أي ما يحبه من غير ملل ولا سآمة. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ومن روحة الاستعداد للذكر والصلاة إلى درس إلى ذكر إلى آداب تعمل بها إلى نيات تنويها إلى قيام تقوم بالليل إلى صلاة تصليها، إلى شغل بالله. فإذا فرغت فانصب. قال من غير ملل ولا سآمة، فعلامة كونه محبوبا لك أن تشتغل بعما سواه، الشغل بعما سواه هذا تحبه، هذا العلامة، تشتغل به عما سواه هذا تحبه صدق. لا إله إلا الله. لما كان واحد يكلم واحد ويقول أنا أحبك وأثرك على كل هدوء، أنت أعز شيء علي، قال له لكن شوف جنبك وذا أكمل مني أفضل، التفت قال قم يا كذاب، لو كان كلامك صدق ما التفتت. يقول انت اعز، بعدين قلت كذا. لما ان ما في قلبك الاخلاص في محبتي وتعظيمي التفت لغيري. لو انت صادق فيما تقول تقول ايش هو، يكون من يقول لا بتلتفت. وكذلك من احب الله بالصدق كيف التفت الى سواه؟ لا اله الا الله. يقول علامة كونه محبوبا لك الشغل به عما سواه من جميع ما تحبه ودواه. فمحبوباتك النفسية

0: الطبيعية الكونية تؤثر عليها وتقدم عليها وتعظم عليها تتركها من أجله. هذه علامة شغلك به ومحبتك له، علامة المشتغل عنه. من المحبوبات الغيرية أي هو المؤثر عليه، هذه يؤثر المحبوبات الغيرية النفسية علامة دالة على إثاره على الأغيار. ولا تؤثر على محبوباتك الجبلية، كيف تؤثره على محبوباتك الجبلية؟ إلا إذا عرفت شرف ما أنت تطلبه وترغب فيه. إذا عرفت شرف الطاعة للرحمن ونتائجها من قربه والمشاهدات الروحية والتدليات اللطفية، إذا عرفت قدرها وعظمتها يهون عليك أن تفارق المحبوبات العادية الطبيعية النفسية. ترغب في، إذا عرفت شرف ما أنت تطلبه وترغب فيه من المشاهدات الروحية والتدليات اللطفية، يهون عليك عند ذلك بلا شك مفارقة كل محبوب آخر. لا إله إلا الله. وتوتر لا محالة على كل مرغوب، تثيره على كل مرغوب وتوثره على كل محالة على كل مرغوب، هو فقط كل محبوب. ويثره لا محالة على كل مرغوب. أيوة. فالشغل بغيره مما لا يحب أو يفوت عليك حظا من القرب منه إيثار لغيره عليه، إيثار فهو شغل بالغير. قال والشغل به، كيف يتترجم الشغل بالله تبارك وتعالى؟ طلب التحقق بمكارم الأخلاق، لأن الله يحبه، يكره سفاسف الأخلاق سفسافة ويحب مكارم الأخلاق سبحانه وتعالى. فشغلك بمكارم الأخلاق للتحقق بها علامة شغلك به، والتعلق بمشاهدات الإلهية والخضوع لعظمة الربوبية والانطواء والاستكانة والتذلل في كهف العبودية مع محبة ذلك والفرح والاغتباط به، هذا علامة الشغل بالله، هذا هو الشغل بالله. شغل بالله تحب ذكراه، تحب تلاوة آياته، تحب الصلاة والجماعة فيها، تحب الآداب النبوية وتغلق بها وتعشقها وترغب فيها ولا تملح، هذا شغل بالله، هذا شغل بالله. إذا قمت به لوجهه مستعينا به وفقك وثبتك ووسع لك الخير حتى يوصلك إليه، تنتهي إليه. كل من سار على الدرب وصل. لا إله إلا الله. والمشغل عنه، ما هو الذي يشغل عنه؟ هو الحظوظ والشهوات الأرضية والطبايا الحيوانية، فتشتغل عنها لا بها إذا اشتغلت به. فإما أن تشتغل بها عنه وإما أن تشتغل به عنها، فلك الشرف إن اشتغلت بالله عن هذه الحظوظ الشهوانية. ويا ما أقبح حالك إذا اشتغلت بالشهوات الحيوانية عن الله تبارك وتعالى، وعن طلب القرب منه، وعن طلب معرفته الخاصة، وعن طلب محبته سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. يقول عرفنا الله قدر ما نطلب من شرف القرب منه ومن شرف المعرفة به ومن شرف المحبة منه وله ومن شرف وكرامة الرضا منه وعنه. عرفنا الله قدر هذا حتى يكون كل اشتغالنا طلبه، فنشتغل عن الحظوظ العاجلة. اللهم أمين. فالشغل بالله داب الصادقين فما لهم إلى غيره في الكون تعويل يرون في الناس شعثا لا مقام لهم ما بين أظهرهم غبر مجاهيل لا يثرون على المحبوب لا يثرون على المحبوب كأن لهم شغل وعما سواه لا مشاغيل كان لهم شغلهم وعما سواهم مشاغيل فهم مشغولون به مشغولون عما سواه جل جلاله. اقرا بعده.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنا وعنكم. فاليقين اساس مباني المقامات، والتوكل ثمرة شجرة الفتوحات. لذلك قال المؤلف رضي الله عنه عاطفا على ما أسلفه من الكلام في هذا المقام: وإن من أيقن أن الله يطلبه صدق الطلب إليه، ومن علم أن الأمور بيد الله اجتمع بالتوكل عليه، ومن أيقن واليقين هو السكون وعدم الاضطراب. فمن أيقن أي استقر يقينه وتمكن إيمانه باشر سويد جنانه إن الله يطلبه بالوفاء بحق الربوبية صدق لا محالة. صدق لا محالة في طلبه بأداء العبودية على أكمل وجه وأتم هيئة لما شاهده من عظمة الربوبية وكمال الألوهية، فيحمله الحياء لا محالة والحب على الوفاء ويحثه على مبادرة الصفاء ويحمله على ترك الجفاء ويوفي بهذا المشهد حق شريعته. ومن علم العلم الحقيقي الذي شهده الخشية وهو ما كان من فتح الغيوب في لطائف الأسرار والقلوب الأمور الصادرة من خير وشر ونفع وضر وموت وحياة إلى غير ذلك من مقتضيات الشؤون وآثار الأسماء بيد الله أي إرادته وقدرته وأمره وما هو مراده عنده في غيب علمه. فاليد معلومة والكيفية مجهولة والسكوت في مثل هذه المتشابهات حسن محمود وردها إليه عند السلامة من المعارضات. وأما إذا احتيج لتأويل الرد مبتدعا أو لم يجد الإنسان طمأنينة فيعدل بها إلى مثل هذه التأويلات، فإذا علم ذلك الإنسان علما قويا ثابتا حمله ذلك على التوكل على الله لا محالة. والتوكل على الله هو عبودية القلوب لله لما يلوح للقلوب من لوائح الحقيقة. فالاضطراب مع لمعان تلك السحاب خطأ ويسمونه في تقسيم طريقته شهود صرف الحقيقة فيوفي بحق الحقيقة في ذلك المقام كما وفى بحق الشريعة في مقام الإيمان الذي عبر به باليقين. ولي في ذلك من كان يوقن إن الله يطلبه صدق له في مبادئ ظاهر الطلب. ومن علم منه إن الأمر محكمه بيد الإله سلم من مورد العطب.
0: يقول عليه رحمة الله تعالى: اليقين أساس مباني المقامات. وكم سمعتم ما ذكره لهؤلاء الأئمة وسيدنا العدروس ومن قبلهم بعده أن لليقين أحوال ومقامات، وأن أساس جميع الأحوال أن أساس جميع الأحوال هو المحبة، وأن أساس جميع المقامات في اليقين التوبة، التوبة. فمن لم يصدق في التوبة فلا مقام له، ومن لم يصدق في المحبة فلا حال له. فأساس ما بين المقامات والتوكل ثمرة شجرة الفتوحات. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: من أيقن أن الله الذي خلقه وأوجده من العدم وأسبق عليه نعم يطلب أن يعرف ربوبيته ويقوم بحقها صدق الطلب إليه في القيام بالعبودية. ومن علم أن الأمور كلها حسها ومعناها ضرب بيد الله اجتمع قلبه بالتوكل على الله. من أيقن والسكن بالاضطراب استقر يقينه وتمكن إيمانه وباشر سويدا قلبه وجنان اليقين أن الله يطلب خلقك ما تلعب، لا لم يخلقك لتلعب، لم يخلقك لتأكل ولتشرب، لا خلقك لتعرفه، خلقك لتعبده، خلقك لتتشرف بالقرب منه، له حق عليك سبحانه وتعالى، خلقك من عدم وأسبق عليك نعم قم بحقه. من علم وأيقن أن الله يطلبه خلقه وأنه خلقه لأمر عظيم شريف بيطلبه بالوفاء بحق الربوبية صادقا لا معامل في طلب ذلك بأداء حق العبودية على أكمل وجه وأتم هيئة. ما الذي يدفع لذلك؟ لما شاهده من عظمة الربوبية وكمال الألوهية يحمله الحياة لا محالة والحب على الوفاء. من يصدق ويخشع ويقول في اتباع سيد المقربين والمحبوبين لله تعالى: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء أعترف وأقر، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء أي أعترف وأقر بذنبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول لما شهده من عظمة الربوبية وكمال الولية يحمله الحياء أما يحب على الوفاء ويحث على مبادرة الصفاء ويحمله على ترك الجفاء فيوفي بهذا المشهد، يحث على المبادرة إلى الصفاء ويحمله على ترك الجفاء فيوفي بهذا المشهد حق شريعته. هكذا من علم أن له ربا خلقه يطالبه بشكره وعبادته وذكره سبحانه وتعالى، توجه بالكلية ليقيم العبودية لهذا الله مستحيا منه مستشعرا إفضاله عليه. سمعت لك رب خلقك من عدم بأنزل الكتاب وأرسل رسول يأمرك أن تستقيم، ومرجعك إلى هذا الإله، أيقنت بهذا لابد تشمر في أداء العبودية للحق تعالى لتؤدي حق الربوبية بالعبودية فيتولاك الرب ويقربك في من قرب وينزل عليك من الفيض الأطيب والجود الأرغب فيصب عليك صبا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذه معاملة الله لكل من أحب. عسى تسمع وتطيع. يقول من علم العلم الحقيقي ما علامته وشاهده؟ قال الخشية، الذي شاهده الخشية، شاهد العلم الحقيقي الخشية، وهو ما كان من فتح الغيوب في لطائف الأسرار والقلوب، هذا العلم الحقيقي. من علم، من علم أن الأمور، الأمور الصادرة من خير وشر ونفع وضر، موت وحياة، صحة سقم، رفع خفض، عطاء منع، تقريب إبعاد، إشقاء إسعاد، كل هذه الأمور، سماء وأرض وما بينهما وحياة وموت وبرزخ وآخر، كل هذه الأمور بيد الله. هذه مقتضيات الشؤون الإلهية وآثار الأسماء الربانية، يسعد يشقي يقرب يبعد يهدي يضل يعافي يمرض يرفع يخفض يعطي يمنع سبحانه وتعالى لا إله إلا هو ويحيي ويميت وكل ما في العالم من الشؤون تحت إرادته بيد الله إرادته وقدرته وأمره وما هو مراده عنده في غيب علمه. هذا معنى بيد الله يعني في قبضته وقدرته، كيفية مجهولة، ما هناك شيء مشابه بين المخلوق والخالق حاشا الله. قال فهذه المتشابهات يجب أن تسكت، معنى تسكت أنا أن تعتقد تنزه الله تبارك وتعالى عن مشابهة الكائنات وتعلم لها المقصد الصحيح، أي أن لها مقصد صحيح بعيد عن المشابهة وبعيد عن الجسمية. قال فذلك حسن محمود ترد إليه عند السلامة من المعارضات، ماذا احتج إلى تأويل تؤول لرد مبتدع أو لمجد إنسان طمأنينة فيعدل به إلى التأويلات حتى يسكن قلبه، ثم يكون أخذه لهذه الأشياء بعيدة عن التمثيل والتشبيه والتجسيم وما إلى ذلك بصفاء ونقاء وتقديس للملك الأعلى جل وعلا. إذا علم ذلك الإنسان علما قويا ثابتا أنها بيد الله حمله ذلك على التوكل على الله لا محالة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، رزقنا صدق التوكل عليك. توكل على الله عبودية القلوب لله لما يلوح للقلوب من لوائح الحقيقة، فالاضطراب مع لمعان تلك عبودية القلوب لله تعالى لما يلوح القلوب من لوائح الحقيقة مع لمعاني لا معاني الله لا محالة عبودية للقلوب لما يلوح على معاني تلك اللوائح. هذه اللوائح خطأ يسمونه في تقسيم طريقة شهود صرف الحقيقة فيوفي بحق الحقيقة في ذلك المقام كما وفى بحق الشريعة في مقام الإيمان وفي مقام الإحسان، يوفي بحق الحقيقة ليعبر باليقين. من كان يوقن أن الله يطلبه صدق له في مبادئ ظاهر الطلب صدق له في مبادئ. ومن علم منه أن الأمر محكمه بيد الإله سلم من مورد العطب من الاعتماد على الله، العطب الهلاك بالاعتماد على الله والركون إلى ما سواه، بل يتوكل عليه وحده لأن الأمر كله بيده. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا انقطع الانقطاع، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، اتخذنا الله وكيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم عليك توكلنا في أن تقبلنا وأن توفقنا وأن تجعل لنا في هذه الليالي والأيام واللقاءات والاجتماعات ارتقاءات عليات رفيعات على مراتب القرب منك والفهم عنك والمعرفة بك والإخلاص لوجهك والصدق معك والرضا منك والرضا عنك والمحبة منك والمحبة لك، فلا تخيبنا يا ربنا واجعل وجهتنا بك إليك واجعل اعتمادنا عليك برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.

مددا يا اخوه اعدوا للوق يا المصطفى العددا المصطفى العددا.

0: آمين.
1: وعافنا واكفنا الأسوى مع شددا،
0: أسوأ والشددا،
1: فرج
0: أسوأ والشددا.

0: أحمد وكفي شر العداء واجمع لهم شملهم هيئ لهم رشدا.
1: أمين.

0: من ضمن في سلك يحملنا ببرك ويجعلنا وإياهم أحبابنا المقبلين بالكلية عليك بك والمقبولين لديك بفضلك، وادخلنا في دائرة الحبيب وأهل التقريب وفر الحظ والنصيب من كل ليلة ومن كل يوم ومن كل ساعة ومن كل مجلس ومن كل صلاة ومن كل ذكر ومن كل تلاوة ومن كل آية للقرآن ومن كل حديث من حديث نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ومن كل درس من الدروس، واجعل لنا زكاة للنفوس ونقاء عن جميع الأرجاس ودفعا لجميع الشرور والنحوس، وكن لنا بما كنت به المحبوبين من عبادك أهل محبتك وبدادك، وزقنا الوفاء بعهدك الذي عهدتنا عليه على الوجه الذي يرضيك بفضلك وحولك وقوتك وطولك وإحسانك واسع امتنانك، وأصلح شؤون هذه الأمة واجمع شملهم وألف ذات بينهم، واجعلنا مولانا مفاتيح للخير مغاليق للشر، سببا لجمع الأمة وكفاية كل ضر فيما بطن وفيما ظهر، بشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
0: الحمد لله رب العالمين،
1: صلي وسلم

تقتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، واخلات يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر، ربنا واصلح لنا كل الشؤون، واقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم.

ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتوب علينا توبة كل حوبة واستلنا.

والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا.

الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا، وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، فأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قيلا سلاما سلاما، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكون، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء، فجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يسرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين

فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون

فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه.

0: فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم بحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنى اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إلهي طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم قلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقربه وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثره وإن كان معدوما من فأوجده وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك ملك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عليم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الأسمع حسبي تنصر من تشاء أنت العزيز الرحيم نسألك الإسمد في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك الظنون

أرسلنا سخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، سخرت النار لإبراهيم، سخرت الجبال الحديد لداود، وسخرت الرياح الشياطين الجن لسليمان. وسخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت، بحر الدنيا بحر الآخرة.

أمرنا من راحت لقلوبنا أبداننا سلامة العافية في ديننا دنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا خليفة في أهلنا فاطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستدعون المضي والمجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم.

وأجعل الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم.

آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء، وسع كل

0: اكسني من نورك وعلمني من علمك وافهمني عنك واسمني منك وبصرني بك واقمني بشهودك وعرفني الطريق اليك وهون علي فضلك والبسني لباس التقوى منك انك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بأصل صدفك امين اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق يا عظيم السلطان يا قديم الاحسان يا دائم النعماء يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء يا سامع الدعاء يا حاضر ليس بغائب يا موجود عند الشدائد يا خفي اللطف يا لطيف الصون يا حليما لا يعجل اقضي حاجتي برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انك تعلم ما نحن فيه وما نطلب ونرتجي من رحمتك بامرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلب من حوائجنا قرب علينا المسافات وسلمنا من العلل والافات لا تجعل الدنيا اكبر همنا لا مبلغ علمنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله الفاتحه.

كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

بسم الله. بدي اتصلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقع ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس.

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت،
بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت.

إليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان ما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافية.

يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة نبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها. هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما

أكبر عدد ما هو خالق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدائم ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه
رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. رب اغفر لي. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، يا رب اغفر لي ولوالدي، يا رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
2: سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

0: استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت صلاة قد قامت الصلاة.

استول الصلاة تقارب وتراس وساوي الأقدام اعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحب

Allahu Akbar. Semi'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Allahu akbar. Semi'a Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. الله أكبر تحيات وبركات الصلوات والطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبيه وعلى آل سيدنا على آل إبراهيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام. حيينا ربنا بالسلام وادخلنا برحمتك دارك دار السلام. تبارك تعاليت هذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله.

واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون، لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله،

واسكننا مع السابقين أعلى فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

انذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا.

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة

وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق

لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم.

من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء إليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات

أولئكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكى

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى

لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واسلاف الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف

الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

0: الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول وفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده

إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا.

المسلمين صرف الله شر المؤذين، أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين، أصلح الله أمور المسلمين صرف الله.

كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن

0: والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
0: لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا لكساء رسول الله محمد بن عبد الله وابنة فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابني الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم. أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم. أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا لبي علوي وأصولهم وفروعهم. أن الله يعلي درجاتهم في

حمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عديد وأصوله وفروعهم، وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين والدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وماتي أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح يومات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمدين والمعتدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم، يعطي كل سائل منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله، تعو علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلامة والعافية، ردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم.

والقبول وتمام.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه.

0: هو إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

استووا للصلاة تراصوا واعتدلوا تقاربوا يرحمني ويرحمكم الله. استووا واعتدلوا فإن تسيط صفوفي من تمام الصلاة لا يقام صف حتى يتم الذي قبله. من وصل صفا وصله الله. اللهم آتنا بالله ما توت عبادك الصالحين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها

0: فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذب ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد. بارك فيه من السماوات.
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحانك أنت السلام ومنك السلام والإكرام. لا إله إلا الله ملك الحمد على كل شيء قدير. أجل ما قضيت لنفع بالجديد كله. سبحان الله سبحانه.

0: لا إله إلا الله لا ولا شريك له أنا أملك له الحمد وأنا أخشى أن تريد الحمد لله رب العالمين
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة نبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: من نافع، حيث تتابعون إعادة لدرس الفجر ليوم أمس الثلاثاء المنعقد بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. في كتاب حديقة العنيقة في شهر الأروة الوثيقة للعليم العلم القاضي جمال الدين الشيخ الإمام محمد بن عمر بحرق الحضرمي الشافعي رحمه تعالى ونفعنا به وألومه وألومكم في الدارين آمين رضي الله عنكم إلى أن قال: قال الإمام الغزالي رحمه تعالى: واعلم أن البخل من المهلكات العديمة، وأصل البخل حب المال، وإما بالإمساك في حق من له مال، وإما بحب في حق من لا مال له. واعلم أن المال ليس وجوده مذموما من كل وجه، إذ العبد مسافر إلى الله تعالى وبدنه مركبه، ولا بد له من مطعم والملبس ومسكن، لكن من فهم المقصود من المال لم يأخذ منه إلا قدر الحاجة، فإن زاد كان كالمسافر إذا تحمل أثقالا لا يحتاج إليها هلك تحت أثقالها ولم يكن يبلغ المقصود. فكذلك الزيادة على قدر الكفاية مهلكة، لأنها تدعو النفس إلى المعاصي لأن تمكن منها، ومن العصمة ألا تقدر، والصبر مع القدرة شديد، ولأنها أيضا تلهي عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعبادته التي فيها سعادة العباد، وفي تضييعها خسران الأبد. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وذلك لما لا يزدحم على القلب من خصومة الأجراء ومحاسبة الشركاء، والفكر في أخذ الحذر منهم وتدبير استنماء المال وكيفية تحصيله أولا، ثم حفظه ثانيا، ثم إخراجه ثالثا. وكل ذلك شاغل للقلب والبدن عن عبادة الله تعالى، صارف لوجه القلب إلى الدنيا بحكم تعلقه بها، وذلك سبب لكراهة الموت التي فيها لقاء الله. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. هذا مع ما يترتب على ذلك في الدنيا عند طلب المال والجاه، ومن التودد إلى الناس والرياء والتصنع والنفاق والمحابة في دين الله، ثم من العداوة والبغضاء عند المنافسة، ويتشعب من ذلك آفات كثيرة من المهلكات. وأما حسن الخلق فقد قال الله سبحانه وتعالى مظهرا لمنة على النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق، مكملا له أيضا بحسن الآداب: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فلما تعذب بأداب مولاه تعالى أثنى عليه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم عند الله أحسنكم أخلاقا، رواه البخاري ومسلم. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل من ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله تعالى يبغض الفاحش والبديع، رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. والبديء بالباء الموحدة والذال المعجمة، الذي يتكلم بالقبيح وما يستحيا من ذكره. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخلق الناس بخلق حسن، رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم، رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال: صحيح على شرطهما، ورواه الترمذي. وعن ابن المبارك رحمه تعالى قال: حسن الخلق tilakatul wajhi wa badalul ma'ruf wa kafful adda. Wa qala al Imam al Ghazali
2: wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim al hakim. في كلام المصنف الناصح رحمه الله تعالى عن هاتين الخصلتين اللتين وردا في الحديث أنهما لا يجتمعان في قلب مؤمن: البخل وسوء الخلق. والبخل منه ما هو حرام ومنه ما هو مكروه، فإن بخل بواجب من زكاة أو سداد دين فهذا بخل حرام، تأخير دين وهو قادر على تسديده حرام، زكاة وجبت عليه ما خرجها تقاعس عنها اخرها هذا حرام، سنن كان يقدر يبذل لها وهو يستطيع فلم يبذل ولا يشارك ولا يساهم هذا مكروه، وهكذا. كما أن الإنفاق في الحرام حرام، والإنفاق في المكروه مكروه. وقد أورد لنا قوله صلى الله عليه وسلم أنه ما يصبح العباد إلا وملكان يناديان. الأول يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا، يعني يهلك ماله، يتسلط عليه في آفات متنوعة فتهلك ماله لأنه ممسك، والآخر: اللهم أعطيه خلفا. فهكذا تتحرك العجلة فيبدل الحق سبحانه، لأن الله تعالى يبدل الأحوال دائما ويداولها. وهذا مثال من تغيير الأمر إلى أحسن، فهو أدرك الخلف عاد إليه ماله بزيادة، ومع ذلك حرك الواقع في الإنفاق. وهكذا الحق سبحانه وتعالى يعامل الخلق بما به يتعاملون وبما به ينصبغون من الأخلاق، فإن أنفقوا زادهم وازدادت النفقة. وقد ذكر الله عن الكفار أنهم فيهم أحيانا يكون بعض ذوي غنى وثراء، قال تعالى: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. ربي خلقه ليه ما يطعمه؟ هذا تفكيرهم، يقول كل اللي خلقه يطعمه ليش أنا أطعمه؟ من البخل بالمال وقوة الإمساك. بينما يكون أحيانا في بعض الكفار محبة إنسانية لبذل المال والإنفاق وهو كافر، ولكن الله حكى عن أولئك شدة البخل، وهو الغالب في الكافر صفة البخل وعدم الإنفاق. الحق سبحانه وتعالى هو اللي خلق العباد وخلقهم أصناف حتى في الغنى والفقر، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. شو قال؟ إذا ما ابتلاه ربه. وطيب الإكرام والتنعيم بالمال هو ابتلاء؟ نعم، هو ذا فيقول ربي أكرما. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، وهذا الذي يعدون الناس ابتلاء. واحد عنده ضيق في المال يقول لك ذا مبتلى، عنده مال كثير يقول منعم عليه. والحق تعالى ذكر في الاثنين أنهم في ابتلاء واختبار من الحق. فالغني إن أخرج الواجب من ماله ولم يتكبر بماله هذا ناجح في الابتلاء، والابتلاء هو الاختبار. المال ما ضره ولا غره ولا بخل به. وغير الغني الفقير إيش الابتلاء اللي عنده؟ ليس الابتلاء أنه ما عنده شيء، لا، هذا أمر عادي، هذا أمر عادي. الحق سيسر له أمر قوته، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لكن الابتلاء رضاه بما أعطاه الله، قناعته، عدم تشوفه إلى ما عند الخلق، عدم تحامله على ذوي المال والغناء، يتحامل عليهم، يغتابهم، هذا لما ينتبهوا من الناس، هذا لبخلاء، وانت من تناجح فقير، ما انت ناجح في الابتلاء، فلا تتشوف الى ما عند الناس، ولا تتوقع عطاهم، ولا تغتابهم حتى تكون ناجح، عزيز في نفسك، مستغن عن الناس. فان شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس، عن مد نظره الى ما في ايديهم او يغتابهم ويتكلم عليهم، فليس بناجح في الابتلاء الذي ابتلاه الله تعالى به. فهذا الملك ينادي أن يعطى المنفق ويتلف الممسك، يتلف المال عليه، يتعرض لعدة حالات من تلف المال، تغير المال من هنا ونقصه من هنا، وإن كان حتى عنده كثير فيتشوش حاله، وإن كان ما نقص ماله ولا ضر هذا في حياته، لكن خلاص يتشوش بالإمساك، يمسك الله عنه فيعطيه التلف، يعني هلاك المال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، ما لا تحتاجه من المال الذي أمسكته. كل يوم يتشوف الرصيد كم حقه، إيش بيزيد فوقه، هل نقص شيء فيه شيء ولا لا، هل يساهم في الإنفاق، في المعروف، وفي المساعدة، إلا يمسك لنفسه. قال: إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، إمساكه شر لك، وإنفاقه خير لك. طبعا إنفاقه باعتدال وبتوسط، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، لأنه عندك واجبات أيضا، نفق على أبوين، على زوجة، على أولاد، هذا واجب، فلا تترك أولئك. ففي الحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، لكن لا يكون متشبث بالمال، أنا عندي واجبات، أنا خايف أن المال ينقص، إيش أعطي عيالي بعدين، إيش أعطي أهلي، مالي بيروح، خرج الزائد، لا تخرج الأصل الذي هو واجب عليك انفاقه ووضعه في محله، لكن ما زاد وما فضل تسخى به. ثم ذكر ما أخرجه الإمام الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بعث الله إلى عبدين من عباده بعد موتهما، كان أكثر لهما من المال والولد، كلا الاثنين قد ماتا، بعث لهم ملكا، كل ما شاء الله عنده أولاد كثير ومال كثير. فقال لأحدهما، أحد العبدين الذين ماتا وانتقل من الحياة الدنيا: كيف صنعت فيما آتيتك؟ آتيتك مال وسخرت لك مال وولد، ماذا صنعت فيما آتيتك من المال والولد؟ قال: تركته لولدي مخافة الفقر عليهم. قال: أولادي مساكين، يعني خاف أنهم يفتقروا، خاف أنهم تنزل بهم فاقات في الدنيا ومصائب، من فين بيجيبون؟ ما أنفق شيء وعنده مال كثير، ما أنفق شيء. قال: أما وثقت لهم بطولي؟ ما فعلمت أن الله ذا طول وذا إنفاق، وما أنفقتم شيئا فهو يخلفه، ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، بل يزداد. قال: أما وثقت بطولي؟ أما علمت أن إلهك متطول ومتفضل ويخلف المال على من بذل؟ فإن الذي تخوفت عليهم قد أنزلته بهم، تخوفت عليهم الفقر قد أنزلت بهم الفقر. شفت، لما أمسك المال كان شرع لأولاده حتى من بعد، أمسك المال خوفا عليهم فأنزل الله عليهم الفقر، خاف من الفقر فأنزل الله على عياله الفقر، وكان ذا مال كثير، فافتقروا. وقال للآخر، في واحد ثاني عاد نوعان، كيف صنعت فيما آتيتك؟ قال أنفقته في طاعتك ووثقت لولدي بحسن طولك. أنا ما أنا رزاق ولا وهاب، أنا إنسان يمرض ويموت، أما أنت إله حي قيوم رزاق، لا تنسى فقيرا ولا غني، ما تنسى أحد، وثقت بطولك فأنفقت في طاعتك. فقال الله فإن الذي وثقته لهم، يعني وثقت به لهم، قد أنزلته بهم. أنت رجوت لأولادك طولي وتسخيري، قد أنزلت لأولادك تسخيري وطولي وفضلي. هو قد مات، هذا هو ثق بالله، وذاك بخل وأمسك المال خوفا على ولده، وذا أنفق ورجاء أن يتفضل الله على أولاده ويعطيهم. فهذا من آفات البخل، قد ما يبخل لأجل نفسه يقولك أولادي. والمطلوب أنه ما معنى أنه يترك أولاده، لا، قد سمعتم أن النفقة على الأولاد واجبة، ما هي مندوبة، والنفقة على الأبوين، النفقة على الزوجة، هذه نفقات واجبة على الإنسان، وأداء الديون واجب على الإنسان. لكن ما زاد على ذلك وما فضل، وهذا ما يسمى بالسخاء. السخاء هو أن يبذل الإنسان ما زاد عما يحتاجه. طيب أنفقت لنفسك ولأولادك وزوجتك وأبويك، وسددت الكهرباء وجبت الغاز وجبت الطعام، وفي زايد، في فاضل. طيب ما تعرف حد محتاج؟ ما تعرف الناس ذوي فقر، ناس ذوي فاقة؟ أنفق في سبيل الله، في عمارة مسجد، في أي خير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة، نصف تمرة. الشق يعني النصف، تقول النار بشق تمرة. فإن لم تجد فبكلمة طيبة. وإن جمعتهن ما شاء الله، كلام الطيب والإنفاق في سبيل الله. ولكن إن فقدت الإنفاق، ما عندك مال، ما عندك فاضل، تكلم بالكلام الطيب. والذي لا يتعلم الإنفاق وعنده مال يسير، لو أتاه مال كثير ما ينفق، خلاص قد ألف الإمساك، فيتعود الإنسان حتى على طير حبات نزلتها له، قدك تحرك شأن الإنفاق. النبي عليه الصلاة والسلام قال: في كل كبد رطبة أجر، في كل كبد رطبة أجر، بهيمة، طائرا، دجاجة، أن تعطيها شيء تأكل وتصدق بذلك. وقد رؤية شخص مرة وهو على المغتسل يغسل ميت، يغسل ولكن على وجه ابتسامة، مبتسم كأنه نايم يحلم في منامه. فعجب المغسل هذا، يعني داخله سؤال: إيش الابتسامة هذه؟ هذا إنسان ميت، غالبا ينفتح فمه يكون وجهه مش ما هو ذاك ما يشبه النايم النائم، ولكن حد الابتسام ما شاء الله. قال: فرآه في المنام، قال له: ما سبب ابتسامتك وانت على المغتسل؟ قال له: أنا كل يوم خرج صدقة، ماشي ماله إلا خرج شيء، أكل طعام الذي ألقاه من ذوي الحاجة والفاقة أعطيه إياه، اللي يقبل الطعام أعطيه الطعام وأمشي. في يوم من الأيام خرجت أدور وأمشي، بغيت حد يأخذ مني هذا الطعام من أهل الفاقة، ما حصلت حد. فوجدت عفوة يعني أنثى الحمار، فأعطيتها. فلما خرجت روحي أول حسنة رأيت ثوابها عند الله الطعام الذي أعطيته العفوة. أنا كان في بالي بعطي إنسان، قال: أول حسنة قابلني الله بها ورأيت ثوابها، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، خلاص خذوا يكشف الغطاء يشوف الثواب والعقاب والملائكة والأرواح، خلاص هذا العالم الدنيوي قد خرج منه. قال فابتسمت، فظهر ابتسامة على ظهرت ابتسامة حتى على وجهه. شوف من من من ثباته على الإنفاق، كل يوم ينفق طعام بس يخرج شيء من الطعام ويعطي حتى يبتعد عن صفة البخل ولا يرضاها في نفسه، لأن البخل من المهلكات، وأصل البخل حب المال، والنبي عليه الصلاة والسلام قال حب الدنيا رأس كل خطيئة، ولم يقل الدنيا رأس كل خطيئة، حبها حب الدنيا الذي يؤدي إلى البخل بها وإمساكها. وليس المال مذموم في كل حال، صحيح ما بيذم، كيف الإنسان يحتاج إلى مركب ومسكن والبدنه مركوبه، مطعم وملبس ومسكن وهذا، لكن من الذي يفهم المقصود من المال أو لا يفهم المقصود؟ أما مقصود من المال أن تأخذ ما يكفيك من الزاد والنفقة، فإن المسافر إذا حمل ما يحتاج من النفقة صار خفيفا، ولكن إذا احتاج نفقات كثيرة يحمل هذه الأثقال على ظهره فيتعب بها. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هذه هي آفة من آفات المال، يلهيه المال عن ذكر الله، يلهيه عن أداء الصلاة، إما عن أدائها في جماعة أو يلهيه عن صلاتها أول الوقت، بل إذا تمادى ربما ألهاه ذلك المال حتى عن الصلاة نفسها. يقول لك ذا الذين يصلون مساكين ما معهم شيء يبغوا مال، أنا عندي كل شيء، اغتر وهو عبد ضعيف، المال ما بيشرفك، ما هو عيب إن عندك مال وليس شرف لك أن عندك مال. قالوا مع ذلك فوق ذلك أن جمع المال فيه شغل شاغل فكر، جمع المال والحفاظ عليه والخوف عليه من النقص والخوف عليه من السرقة، وفوق ذلك هذا التعلق سبب لي كراهة الموت، تتعلق بالمال أحبه وبخيل به هذا سبب لي كراهة الموت، ما يحب الموت. كيف ما تحب الموت؟ هذه حقيقة قادمة نحوك. وقد قال سيدنا حذيفة لما جاءه الموت حبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم، قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، كما صح عند الإمام البخاري. فقالت سيد عائشة يا رسول الله كلنا نكره الموت، الحياة محبوبة، ما حد يحب لو قالك بتموت بعد ساعة ما بتوافق، تحب الحياة؟ قالت سيد عائشة كلنا نكره الموت، قال ليس ذاك يا عائشة، ولكن المؤمن الذي عمل بطاعة الله وأحسن اتباع هدي رسول الله في الحياة الدنيا إذا نزل الموت نزلت المملاك تبشره برحمة الله وبالأمن ولا يخاف ولا تحزن، تبشره بالجنة ويرى أمامه هذا النعيم عند الموت. إن الذين قالوا ربنا الله تتنزل عليهم الملائكة، فين تتنزل؟ عند الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهذا تتنزل فيحب الموت، خلاص إذا شاف النعيم شاف ذا يحب الموت. كم الإنسان أحيانا يسافر في الدنيا بس إلى بلاد حصل شغل زين وبلاد زينة ومسكن زين، خلاص ترك بلاده بس كل سهولة، لكن إذا رأى بشرته الأملاك بالجنة وبالنزل الكريم والضيافة الإلهية أحب الموت فيحب الله لقاء. وأما الكافر والمنافق والفاسق فيبشر عند الموت بشر بالعذاب. قال الله تبارك وتعالى فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. الناس ما حد يشوف، هو يشوف. ليش؟ إيش بهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. هذا الفرق بين الفريقين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال حتى في الحياة الدنيا يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلات على قصعتها. قيل أو من قلة نحن يا رسول الله حينئذ، ليه الأمم أمم الكفر تتداعى علينا؟ أو من قلة نحن؟ قال لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. أي شيء يحرككم، حد حركك باتك سب وليت سب، حد حركك باتسرق سرق، حد حركه بايخدع خدع، حد حركه بايضر ضر، غثاء كذا ما كغثاء السيل. قد ألقي في قلوبكم الوهن. قيل ما الوهن يا رسول الله؟ يعني ضعاف أبداننا؟ لا، قال حب الدنيا وكراهية الموت. أحب الدنيا حبا شديدا وبخل بها وأمسكها، هذا وهن. قال خلاص بيخرج بيجاهد في سبيل الله، بيجاهد المحاربين الكفار الصادين عن سبيل الله. لا، ليش؟ أحب الدنيا، ركن إليها مال خلاص. فإذا كانوا هكذا ركنوا إلى الدنيا وكرهوا الموت، هذا الوهن في القلوب. ثم تعرض المصنف رحمه الله تبارك وتعالى إلى ذكر الخلق. قال كثرت أقاويل العلماء في تعريف الخلق، لكن كيف تعرف حقيقة الخلق؟ وساق ما ذكره الإمام الغزالي بأنه قوة، بأنه الاعتدال في ثلاث قوى. إذا اعتدلت هذه القوى عند الإنسان صار حسن الخلق. اعتدل في العقل، واعتدل في الغضب، واعتدل في الشهوة. عدل ما يميل، عقل ما يميل لا في القول ولا في الفعل ولا في الاعتقاد، لا يفرط ولا يغالي. فأنتج له الحكمة التي قال الله عنها تؤتي الحكمة من تشاء، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هذا التوسط في القوة العقلية، ما مالت لا في اعتقاد ولا في قول. جاءوا فلاسفة وجاءوا ناس فسرون الكون بما شاءوا، فالكون ما حب يفسر ولا نبي، بس لأنه مرسل من قبل الخالق الذي خلق الكون. أما يجي لك مخلوق هو بيفسر الكون، بيفسر الروح، بيفسر الآخرة، تفسيرها عند الأنبياء فقط. ماشي أي وسيلة تجربة ولا علم لإدراك هذه الحقائق إلا النبوة. والثاني الغضب، إذا اعتدل الغضب أنتج شجاعة ونفعا وجمعا، وإذا زاد الغضب أنتج تهور وأنتج ظلم. والثالث الشهوة، القوة الثالثة الشهوة، إذا اعتدلت أنتج العفة وأنتج الأمانة وأنتج النزاهة، وإذا زادت الشهوة ألحقته بالحيوانات، وإذا نقصت صار كالجمادات. فهو سيتكلم الشيخ إن شاء الله عن اعتدال هذه القوى الثلاثة، اعتدال قوة العقل، واعتدال الغضب، واعتدال الشهوة. وهكذا جاء الإسلام وجاء الدين وجاءت إشارات الشرع الشريف لضبط هذه القوى. والعقل يساعد، العقل المعتدل المتزن يساعد إشارات الشرع الشريف على أن يأخذ هذه الأشياء بتوسط، فإن أخذها بإفراط أو تفريط تغير وغير وظلم وبغى والعياذ بالله تبارك وتعالى. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، اللهم أننا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما استعاذك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
3: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا.
0: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح يوم أمس الثلاثاء بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم.

في هذه اللحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر للدرس الأسبوعي في كتاب قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ.

الله لا إله إلا الله. الحمد لله الذي خلق الزمان والمكان وجعلهما ظرفين لعجائب الإمكان وبدائع الفضل والإحسان والجود والامتنان والربح والخسران والزيادة والنقصان والخوف والأمان والاستقامة والطغيان والذكر والنسيان والإعوجاج والاتزان والإظهار والإبطان والإسرار والإعلان والعطاء والمنع والخفض والرفع لا إله إلا هو وحده لا شريك له بيده ملكوت كل شيء ومنه مبتدا كل شيء وإليه مرجع كل شيء هو الأول والآخر

يتواصل جوده لأهلها على قدر صلتنا به ومحبتنا له وإقبالنا عليه، تتحول الأزمنة والأمكنة إلى مستودعات منن وعطايا ومنح ومزايا وتفضلات وهدايا ومجالات تجل وواسطات تمل وسلالم تعل وساحات غيث وبل. الأزمنة والأمكنة، وإذا قويت الصلة بهذا الإله وعظم صدق الإقبال عليه وحسن الأدب معه، انضاف إلى الزمان الذي يكون فيه عبد هذا الموفق والمكان الذي يكون فيه عبد هذا الموفق أسرار الأزمنة المتقدمة والحاضرة والآتية وأسرار الأمكنة المختلفة في الأرض والسماوات وما بينهما وما عدا ذلك بحسب ما يتسع له حال هذا المتوجه المتنبه الشاكر الذاكر والمستقيم الصابر. بذلك كله ذكر الإمام الغزالي عليه رحمة الله آداب وأحوال الخروج من البلد إلى الحج والوصول والمرور بالبوادي والوصول إلى الميقات وما إلى ذلك، وكلها مرتبطة بأزمنة وأمكنة يكون فيها للحاج شؤون وللمصلي شؤون ولل داعي إلى الله شؤون وللمزكي شؤون، وهكذا تتسع خيراتها ومجالاتها بحسب معرفتنا بأدبنا معه إقبالنا عليه محبتنا له سبحانه. هو الذي خلق الأزمنة والأمكنة واستودعها هذه التجليات من عنده سبحانه وتعالى. إذا علمت ذلك علمت أن زمن أحب الخلق إليه صلى الله عليه وسلم في أحواله كل خير الأزمنة، فهو بالنسبة لما برز في عالم الحس مما يمر على الناس في الأوقات خير القرون قرنه وخير العصور عصره صلى الله عليه وسلم، ثم هو قبل ذلك وبعد ذلك هذا العمر الذي أقسم به في القرآن، المرء قبل ذلك وبعد ذلك في عجائب من الفيض الإلهي والكرم الرباني، ومن الذي تجتمع له مواهب وشرف الأزمنة والأمكنة كما تجتمع لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الإمام الغزالي في الإشارة إلى شيء من ذلك: وأما الخروج من البلد للحاج الذي يريد بيت الله الحرام، بلغنا الله يافي عوافي توام ومنن عظام وعطايا جسام، فليحضر في قلبه أنه ماذا يريد، عنده شوق إلى الرب يريد أن يصل إلى بيته، والمقصود الرب البيت، وزيارة من يقصد الله. ويروى من توضأ أن الله يقول في حديث قدسي: من توضأ في بيته وزارني في بيتي، وينطبق على كل مسجد، كان حقا على المزور أن يكرم زائره.
فإذا استحضرت في زمانك ومكانك وأنت تأتي إلى مثل هذا المصلى أنك تريد زيارة الله، تريد زيارة الله، فلك ما نويت وما استحضرت. أن تجعل زيارة من في المصلى من النس والجن والملائكة والأرواح الطائرة مقدمة وسيلة وسلما وسببا لزيارة الله، كان لك ذلك، كان لك ذلك إذا تعرفت سلوك المسالك. لا إله إلا الله. وإذا كان الزيارة فيه ومن أجله يترتب عليها أن تنادي الملائكة أهلها وتبشرهم وأن يصلي عليه 70,000 ملك زار في الله أخا في الصباح إلى المساء أو في المساء إلى الصباح، فكيف إذا صحت له زيارة الحق؟ وإذا ما هذه ما كانت زيارة الواحد، فكيف إذا تمكن الواحد منا إذا اتسع نيته وقصده ومشده في مثل المجلس أن يزور 1,500,2,000 بدل زيارة واحد؟ إذا اتسع إذن أنه ينوي وإن لم يشاهد زيارة من لا تراهم الأبصار من الحاضرين الذين تشهد لسان السنة ولسان النبوة بحضورهم، منهم الملائكة الذين يحفون مجلس الذكر إلى السماء، والأعمى إذا زار أحد ما يشوفه يحصل ثواب الزيارة، أو لا بد يشوف. لا إله إلا الله. يقول احضر في قلبه ماذا يريد، زيارة من يقصد، وأنه متوجه إلى ملك الملوك في زمرة من نودوا فأجابوا وشوقوا فاشتاقوا وأقبلوا على بيت الله تسليا بلقاء البيت إلى أن يرزقوا منتهى مناهم، وليرجو الوصول والقبول لا إدلالا بأعماله لكن ثقة بفضل الله عز وجل وكريم نواله. هذا مما يتعلق بالخروج من البيت والخروج من البلد والخروج من الغرفة أو مكان إلى مكان، إذا عندك مثل هذه المقاصد، والخارج أيضا إلى الحج أو العمرة كذلك. ثم لأنه بالنسبة للذاهب إلى من بلد إلى مكة أو المدينة فيتعرض لدخول الصحاري وبوادي وما إلى ذلك إلى أن يصل للميقات. وعنده أيضا في هذا من جملة الفوائد التي يستفيدها أن يتذكر ما بين الخروج من الدنيا بالموت إلى ميقات يوم القيامة. وإذا كان في الطريق نقاط وتفتيشات وسؤالات وفحوصات وما ذلك يتذكر سؤال منكر ونكير وخطبات في البرزخ بس يسألونك للجوازات والأمن والنقاط بس ماشي سؤال بعدين لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يعني تولنا في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة وثبتنا وخلصنا من جميع الآفات والعاهات واغتبنا وربنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وثبتنا عند السؤال. يا من يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا الله.
كلمة دخول البادية إلى الميقات لتذكر ما بين الخروج من الدنيا بالموت إلى الميقات يوم القيامة لتذكر من هول قطاع الطريق هؤلاء سؤال منكر ونكير والمثبت ما ثبته الله وكان يذكرون عن بعض أهل الخير والصلاح كان معلقا بأداء السنن وكان كلما يستيقظ من منامه يأخذ السواك جنبه يستاك ويقول الحمد لله أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور فلما مات رآه بعض أصحابه وأصدقائه يقول ويسأله ما فعل بك قال من العجائب لي وقعت لي النام أني بعد الموت شعرت كأنني نمت ولما دخل الملكان إلى القبر ردت إلي روحي ذهب في وهلي أني قمت من النوم وأخذت أبحث عن السواك بأتسوك وأخذت أجهر الحمد لله أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور قال الملكان ينظران إليه تعجبا يقول أحدهم لصاحبه قد لقن صاحبك حجتها ايش ما بتقول شوف قال ماذا تبعد يقول عن السواك ايش من سواك انت اين قال ليس في بيتي قمت منهم قد مت وهذا القبر انت الان في البرزخ ولقد لقنت حجتكم عاد نسالك ايش الحمد لله الذي احيانا بعد ما ماتنا اليه النشور ايمان كله فيما قلت ها لكن بركات العمل بسنه النبي تدركك في القبر تدري ما تتعلق بواحد إن نفعك اليوم ما نفعك بكرة وإن نفعك في الظرف ذا ما نفعك تعلق بواحد تعلق بينفعك في البرزخ والقيامة والدرقامة إلى وسط الجنة محمد صلى الله عليه وسلم سنن واتباع تمشي معك على طول تنفعك في الحياة وعند الموت في البرزخ في مواقف القيامة ولتملى قلبك وتعلق بواحد إن نفعك اليوم ونفعك بكرة وإن نفعك في الظرف هذا ما نفعك في الظرف الثاني وإن تكثرت عليه شيء منك وملك ولكن هذا صلى الله عليه وسلم لا يزال التعلق به يفيض به عليك الرحمن فائضات من جوده ولا يسأم ولا يمل ولا يتبرم ويجيك في الأحوال كلها وعند الموت وفي البرزخ وفي القيامة اللهم ارزقنا حسن متابعته والله لا إله إلا الله يقول وأما الإحرام والتلبية فليعلم أن معناه إجابة نداء الله وليكون على خشية أن يقال له لا لبيك ولا سعديك سمعت وهكذا حضورنا في مجلس الخير فيه عند إصغى قلوبنا واستماع أرواحنا تلبية لنداء الله تلبية لنداء الله فعسى نقبل فيها ويقال لتلبياتنا كلها بأصنافها لبيك وسعديك كما بين لنا صلى الله عليه وسلم هذا الخبر في الحجاج والعمر إذا حج أحدهم من مال حلال ونفقة حلال وضع رجله في الغرز ولبك لبيك اللهم لك ناداه مناد لبيك وسعديك نفقتك حلال وزادك حلال ارجع ماجورا غير مزور سمعت وإن حج من مال حرام وزاد حرام فجاء وغرز رجله في ركبه وقال لبيك اللهم لبيك نداه مناد لا لبيك ولا سعديك نفقتك حرام زادك حرام ارجع مازورا غير مجو هذا البيان النبوي في الحج والعمره هو اذا يصحبنا يتابعنا في المجالس يتابعنا عند الخروج للصلوات واعدائها فعسى تقابل تلبياتنا كلها بلبيك وسعديك
كيف نتجالس في الله؟ كيف نلبي نداء الله؟ جلسنا من أجل نستجيب وننفذ الأمر ونطبق. فنحن بجلوسنا وكلامنا وإصغائنا واستماعنا نقول له لبيك. عسى نقبل لديه، يكون الجواب لنا لبيك وسعديك. ما شاء الله، يعني أنا واصل إسعادك إسعاد بعد إسعاد على الدوم سعديك. هكذا في اللغة عندنا إذا قال حنانك يعني الضبع حنانك المستمر، حنان بعد حنان متواصل. وقال لبيك أن إجابة بعد إجابة مستمر مقيم مواظب على تلبيتك على إجابة دعوتك. وإذا قال أقدم عليك أن دالة بعد دالة بعد دالة مستمرة مرة بعد أخرى. يقول في ضرب نموذج ومثل حج علي بن الحسين عليه رضوان الله ورحمته: فلما أحرم واستوت به راحلته اصفر لونه وانتفض ووقعت عليه الرعدة. هذا لما أراد أن يلبي. قيل لما لا تلبي؟ قال أخشى أن يقال لي لا لبيك ولا سعديك. فلما لبى غشي عليه ووقع عن راحلته فلم يزل يعتريه ذلك حتى قضى حجه، كما ذكره الدينوري في كتاب المجالسة وابن عساكر في تاريخ دمشق. هكذا حج علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب. كثير السجدات والركعات الذي في خديه خطان أسودان من مجرى الدمع الذي ينفق على كثير من أهل المدينة من دون أن يعرفوا أنه المنفق عليهم. الذي حضر يوم كربلاء وكان مريضا وهو في بضع وعشرين من عمره، لم يستطع القتال مع أبيه، وبعد انتهى المعركة أرادوا قتلهم. فتقدمت عمته زينب تقول: تقتلون واحد ما قتلكم وكان مريض؟ قتلوني قبله إذا أردتم قتله. وتركوه، وقد جعل الله في صلبه ذرية ألوفا من ذرية صلاته، فما كان لهم أن يقتلوه. ولله الأمر من قبل ومن بعد. أراد أن يلبي فاعترى ما اعتراه، فلما لبى غشي عليه ووقع من على راحلته. وصارت تعتريها هذا القشعريرة من وقت إلى وقت حتى قضى حجته عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وتذكر عند رفع الأصوات بالتلبية إجابة لنداء الله قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يتذكر نداء الخلق بنفخ الصور
وحشرهم من القبور وازدحامهم في عرصات القيامة منقسمين إلى مقربين ومنبوتين ومقبولين ومردودين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فمنهم شقي وسعيد. يا رب ذلك اليوم، يا مالك ذلك اليوم، اجعلنا في زمرة حبيبك سيد القوم، يا حي يا قيوم. نسألك وأن نلح عليك وأن نطلبك أن لا تدع أحدا منا في ذلك اليوم إلا قربته من حبيبك، قربته بك وجعلته تحت لوائه وأوردته على حوضه المورود. آمين آمين آمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. فلو جيت من أبعد بلد في الأرض إلى الدورة لتحضر لحظتها هذا السؤال للجلال والعظيم الظل فقط لكفى ذلك، لكان حق أن تقطع المسافة لتدرك هذه اللحظة والساعة. سبحان الذي حشى لنا الأزمنة والأمكنة بعجائب من جوده، ثم قال لنا حبيبه إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. وأما دخول مكة فليتذكر أنه انتهى إلى حرم آمين. أولمن مكن لهم حرما يجب إليه ثمرات كله، فكان إذا أهل مكة المقيمين فيها من الصالحين يشاهدون الوافدين من أنواع الأولياء وأنواع العلماء الوافدين يقولون ثمرات كل شيء حتى من الرجال حتى من أهل الولاية كل الثمرات تجي. يجب إليه ثمرات كل شيء. والجرجو أن يأمن من عقاب الله ليخشى أن يكون أهلا للقرب، وليكن رجاؤه غالبا، وليكن رجاؤه يعني أغلب من خشيتي. ثم إن الواصل لتلك الأماكن يقع بصره على البيت، كما أن الواصل إلى ميدان من ميادين القرب في ذكر الله أو تذكر عظمته أو الصلاة له تبصر بصيرته سناء سناء نور العظمة الإلهية. وأما عند وقوع البصر على البيت فيحضر عظمته في القلب وليقدر أنه مشاهد لرب البيت، وليقدر أنه مشاهد لرب البيت الذي أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نرقى هذا المقام في مختلف أعمالنا وأحوالنا، وقال أن تعبد الله كأنك تراه كأنك تراه.

إن لم تكن تراه فإنه يراك. ويرجو أن يرزقه النظر إلى وجهه الكريم كما نظره النظر إلى بيته العظيم. ويذكر انصباب الناس في القيامة إلى جهة الجنة آملين دخولا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا من أهل جنتك وادخلنا جنتك بغير حساب. قال: وأما الطواف بالبيت فإنه صلاة. وعلم أنك متشبه بالملائكة المقربين الحافين حول العرش الذين يحملون من حوله والملائكة الذين يطوفون بالبيت المعمور فوق السماء السابعة، ثم يدخل منهم كل يوم 70,000 فيعبدون الله في البيت المعمور ذلك اليوم، ثم يخرجون لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. يدخل في اليوم الثاني 70,000 غيره، والأعداد الكبيرة من الملائكة تطوف بالبيت المعمور، وما قصدهم عين البيت المعمور ولكن رب البيت الذي يجب أن يكون قصدك إذا جلست وإذا أقبلت وإذا صليت وإذا حضرت، ينبغي أن يكون قصدك هو. وهؤلاء يطوفون بالبيت المعمور، وشرع الله للمؤمنين في الأرض يطوفون بالبيت العتيق، وشرع للأرواح تطوف حول كعبة إحسانه وكعبة جوده وكعبة قربه وكعبة تطوف. وقال: اسجد واقترب. يقول: إني إذا ذكرت منازل سادتي كادت دموع العين أن تجري دما، أو شاهدت عيناي موطن قربهم ألفيتني أحرمت في من أحرم. يا ليلة بات الحبيب يجير من خمر الوصال مدامة ما أنعم، قسما برب البيت ما ذكر النقا والمنحنى إلا وكنت متيما. فمتى أراها لاذما لترابها يا ليتني للترب ذلك ألثما.

الله أكبر لا إله إلا الله في جنة ما شاقني من وصفها إلا لكون الحب فيها خيما. Mm-hmm.

ما زمزم الحادي بذكر نزيل يا إلا وأنعشني إذا ما زمزم رفقا بقلب في الهوى متعلق بمطامع يرجو بها أن يكرم شوقي إلى دار الحبيب محمد شوقي إلى دار الحبيب محمد شوق تمكن في الحشا وتكتم دار حود نعم الإله جميعها مذ حل فيها خير عبد قد سما الله أكبر يا حادي العيس الرواسيم عج بها سفح العقيق وحط رحلك في الحما في منزل الجود الغزيل ومنبع الفضل الكبير وخير مجد قد نما في جنة ما شاقني من وصفها إلا لا لكون الحب فيها خيما رزقنا اللهم حقيقة محبتك ومحبة حبيبك من أجلك حتى نبيت ونصبح ونحيا ونموت وأنت ورسولك حبلين مما سواكما يا الله أنت ورسولك حبل كل قلب من قلوب الحاضرين والسامعين والمشاهدين والمولين من سواكما أنت ورسولك أحبل كل قلب منا

0: وعلم انك متشبه بالملائكه المقربين الحافين حول العرش والمقصود وطواف قلبك بذكر رب البيت والطواف الشريف وطواف القلب بحضره الربوبيه. وعالم الملك والشهاده مدرجه الى عالم الغيب والملكوت من فتح الله له هذا الباب. الى هذا الاشاره بان البيت المعمور في السماوات بازاء الكعبه وطواف الملائكه بك طواف الانس بهذا البيت. والذي يقدر على مثل ذلك الطواف هو الذي يقال إن الكعبة تزوره وتطوف به، على ما رأى بعض المكاشفين لبعض أولياء الله تبارك وتعالى. فعليك يا بيت ربنا سلام ربنا ورحمته وبركاته في كل لمحة النفس عدد خلق الله ورضا النفس زنة عرشه امداد كلماته. إنما أحببناك من أجله، وهو الذي جعلك محطا لفضله. وقال عنك إنه هو لبيت مضيع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. أدخلنا والحاضرين وأحبابنا والسامعين والمشاهدين إلى حرم قربك، إلى حرم معرفتك، وإلى حرم رضاك، وإلى حرم محبتك. ولا تخرجنا من ذلك الحرم أبدا، اجعلنا فيه من الآمنين بك، الخائفين لك، الراجين فضلك يا أكرم الأكرمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا. سبحانك اللهم رب حمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر للدرس الأسبوعي في كتاب قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من كريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له سعيد بن كرامة بن سعيد بن رزاق باضاوي، والجنازة الساعة 5:30 صباحا، والعزاء في بيتهم نجدي مسجد أحمد بعيديد. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له سعيد بن كرامة بن سعيد بن رزاق باضاوي، والجنازة الساعة 5:30 صباح يوم غد الخميس، والعزاء في بيتهم نجدي مسجد أحمد بعيديد. كما انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له مبارك بن سالم بن مبارك العطاء، والجنازة الساعة 5:30 صباح يوم غد الخميس، والعزاء في بيتهم بحصن عوض بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له مبارك بن سالم بن مبارك العطاء، والجنازة الساعة 5:30 صباح يوم غد الخميس، والعزاء في بيتهم بحصن عوض بمدينة تريم. تغمد الله الفقيدين بواسع رحمته، وألهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

من هنا تفتح جامعة الوسطية الشرقية أبوابها لاستقبال الطلاب والطالبات للعام الجامعي 2026-2027. برامج أكاديمية متخصصة، مناهج تجمع بين التأصيل الشرعي ومتطلبات الواقع المعاصر، بيئة علمية وتربوية تصنع الكفاءات وتبني القيادات. اختر تخصصك وانطلق نحو التميز. كلية القرآن الكريم وعلومه، سيئون التفسير وعلوم القرآن، القراءات القرآنية. كلية أصول الدين سيئون العقيدة، الحديث وعلومه، فقه التحولات والدعوة. كلية العلوم الشرعية والقانونية المكلة، الفقه وأصوله، عدن الشريعة والقانون. كلية البنات تريم، الفقه وأصوله، فقه التحولات والدعوة. كلية الدراسات الإسلامية والعربية المكلة، الدراسات الإسلامية. تمتع بمزايا نوعية في جامعة الوسطية الشرعية، السكن مع التغذية بأربطة التربية الإسلامية، دورات تدريبية ومهنية، بيئة علمية وتربوية داعمة للنجاح والتميز. سارع بالتسجيل الآن وكن جزءا من هذا الصرح الأكاديمي. للتواصل أو الاستفسار الاتصال على واتساب 736-509-123، جوال 781-511-886. جامعة الوسطية الشرعية، بناء إنسان لنهضة أمة. لأن النجاح قرار تتخذه اليوم ومستقبل يبدأ بخطوات واضحة، جامعة الوسطية الشرعية للعلوم الإسلامية والإنسانية تفتح أبوابها للعام الجامعي 2026-2027. اختر تخصصك وانطلق نحو التميز. كلية القرآن الكريم وعلومه، كلية أصول الدين، كلية العلوم الشرعية والقانونية، كلية البنات، كلية التعليم عن بعد، كلية الدراسات الإسلامية والعربية. تقدم الجامعة برامج أكاديمية متخصصة ومناهج تجمع بين التأصيل الشرعي ومتطلبات الواقع المعاصر، وبيئة علمية وتربوية تصنع الكفاءات وتبني القيادات. بادر بالتسجيل وكن جزءا من هذا الصرح الأكاديمي، وابدأ رحلتك إلى التميز العلمي. للتواصل أو الاستفسار الاتصال على جامعة الوسطية الشرعية.

محطات، الموسم الحادي عشر، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين والمتابعين الكرام عبر أثير إذاعة وقناة نور الإيمان من تريم، تريم العلم والعلماء. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة، وأهلا بكم في حلقة جديدة ومميزة من برنامجكم محطات في موسمه 11. يسعدنا أن نلتقي بكم في هذا اليوم المبارك، يوم الأربعاء 8 من شهر صفر الخير لعام 1448 للهجرة، الموافق 23 من شهر يوليو لعام 2026 للميلاد. أيها الأحبة، إن أعظم ما يملكه الإنسان في هذه الحياة ليس المال ولا الجاه، بل هو الوقت. الوقت هو رأس مالك الحقيقي، وهو أنفس ما جدت به وأسرع ما يمر من بين يديك. كل دقيقة تمضي من عمرك هي جزء منك ينتهي ولا يعود أبدا. قيل قديما: الوقت كالسيف أو كالسيل، إن لم تقطعه قطعك. هل تأملت عزيزي المستمع الكريم يوما كيف تقضي ساعات فراغك؟ هل تجعلها هباء منبثا في غير فائدة، أم تصنع منها جسرا يعبر بك نحو النجاح والرفعة في الدنيا والآخرة؟ إن الفراغ نعمة مغبون فيها كثير من الناس، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كريم الخلق. وحينما يتحول الفراغ إلى ساحة للإنتاج وتطوير الذات وتلاوة القرآن وتعلم العلوم ومساعدة الآخرين، يتحول كل يوم في حياتك إلى حكاية نجاح لا تنسى، نحو حياة أكثر إنتاجية. لهذا لا تجعلوا دقائق أعماركم تتسرب كالرمل من بين أصابعكم في التصفح العبثي أو القيل والقال. استغلوا لحظاتكم الحالية، فإن الأمس أمل قد مضى والغد حلم لم يأتي، وليس لكم إلا الآن. اغتنموا الوقت في تلاوة كتاب الله وتدبره، في تعلم مهارة جديدة تصقل عقولكم، في صلة الأرحام وقضاء حوائج الناس، في القراءة ومتابعة البرامج النافعة. مستمعين الأعزاء الكرام، نبدأ حلقتنا لليوم مع محطات متنوعة الفقرات تحمل لكم في طياتها الفائدة والمتعة، فكونوا معنا وأعيرون قلوبكم وآذانكم، وعلى بركة الله نبدأ.

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، رشفتنا في هذه الحلقة من كتاب دروس السيرة النبوية الشريفة. مؤلف هذا الكتاب والحبيب هادي بن أحمد بن عبد الله الهدار من علماء ودعاة حضرموت المعروفين باهتمامهم بالتربية والتعليم وتبسيط العلوم الشرعية للناس.

أو العامة. أما الكتاب فهو كتاب دروس السيرة النبوية الشريفة، يحتوي على ما يقارب من 57 صفحة، موجز صغير الحجم، طبع في مكتبة تريم الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع. يعتمد الكتاب منهجا تعليميا مبسطا يقوم على النقاط الآتية: التبسيط والإيجاز، عرض أحداث السيرة في دروس مرقمة متسلسلة دون إطالة. وقد اهتمت الجهة الطابعة لهذا الكتاب بضبط النص بالحركات الإعرابية لتسهيل قراءته على الطلاب والمبتدئين. كذلك أيضا يضم هذا الكتاب الاستشهاد بالقرآن والسنة، دعم الأحداث بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة، استخراج الحكم والعبر البسيطة بين الثنايا مثل حكمة رعي النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء للغنم. وسنأخذ من هذا الكتاب رشفات. الرشفة الأولى، يقول المؤلف لهذا الكتاب: علة رعي الأنبياء للغنم، وكان في صغره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يرعى الغنم لأهل مكة، وهذه علامة أخرى، ففي الحديث الصحيح: ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم. قالوا له أصحابه: أنت يا رسول الله؟ قال: وأنا رعيتها لأهل مكة بالقراريط، وهي أجزاء الدرهم والدينار، وقيل اسم موضع بمكة، وذلك الرعي لحكمة بالغة تهذيبه صلى الله عليه وسلم تمهيدا لرعاية الأمم فيما بعد. كذلك أيضا رشفة أخرى: دعاء الطائف الخالد، فعاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة محزونا، ودعا دعاءه المشهور بدعاء الطائف، وهو: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي سخطك أو أن ينزل بي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. كذلك أيضا رشفة أخرى: خلق العفو عند المقدرة، وسقط السيف من يده فأخذه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال له: من يمنعك مني؟ فقال له: كن خير آخذ، فتركه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعفى عنه مع قدرته عليه. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رؤوفا رحيما، معطاء كريما، جوادا سخيا، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وننصح أيها الأحبة الكرام أنفسنا والمعلمين وطلاب العلم بإقرار هذا الكتاب المبارك وتدريسه للأبناء والناشئة، لترسيخ حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم وتزويدهم بالمعرفة المنضبطة من سيرته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة مختارة بقلم الدكتور جمال بن عبد الله باصهي، تحمل عنوان سر استمرار الزواج ودوام العشرة. إذا رأيت زوجين استمر زواجهما لعقود من الزمن، فلا تظن أن حياتهما كانت خالية من الخلافات، بل لأن كل منهما تعلم فن التغاضي والتنازل، وكذلك أيضا الصبر وحفظ العشرة. الحياة الزوجية ليست قائمة على الكمال، وإنما على المودة والرحمة. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم

مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، رواه الإمام مسلم، أي لا يبغضها بسبب صفة واحدة، فلكل إنسان محاسن وعيوب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ويقول صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. ويقول أيضا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. لماذا تستمر بعض الزواجات؟ لأن الزوجين يعلمان أن الكمال لله وحده، لأنهما يتغاضيان عن صغائر الأخطاء، لأنهما يحافظان على الاحترام حتى في وقت الخلاف، لأنهما يقدمان مصلحة الأسرة على الانتصار للنفس، لأنهما يتذكران الجميل ولا يعيشان أسرى للمواقف السلبية. رسالة إلى كل زوج وزوجة، ليس المطلوب أن تنتصر في كل نقاش، بل أن ينتصر زواجكما. فكم من كلمة طيبة أصلحت بيتا، وكم من تنازل لله حفظ أسرة، وكم من صبر أثمر مودة ورحمة بعد سنوات. يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس كل البيوت تبنى على الحب، ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والأحساب والمروءة. فليكن شعارنا التغاضي عن الزلات وحسن الظن وكثرة الدعاء ولين الكلام وحفظ العشرة، فهي من أعظم أسباب دوام السعادة الزوجية بإذن الله تعالى.

0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: في فقرة غذاء وشفاء حديثنا عن القرنفل. يعتبر القرنفل من أقوى الأعشاب الطبيعية التي يلجأ إليها عند الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، وذلك بفضل احتوائه على مركب اليوجينول الذي يعمل كمضاد طبيعي قوي للمكروبات والالتهابات. وإليك عزيزي المستمع الكريم أبرز فوائده وكيفية استخدامه. فوائد القرنفل لنزلات البرد: طارد للبلغم ومذيب للمخاط. يساعد القرنفل في تفتيح الممرات الهوائية مما يسهل عملية التنفس ويطرد البلغم المتراكم في الصدر والجيوب الأنفية. كذلك تسكين آلام الحلق، يعمل كمخدر طبيعي، لذا فإن الغرغرة بمغلي القرنفل أو مضغ مسمار منه يقلل من التهاب الحلق بشكل ملحوظ. تقوية المناعة، غني القرنفل بمضادات الأكسدة التي تساعد الجسم على مقاومة العدوى الفيروسية والبكتيرية بشكل أسرع. كذلك أيضا خافض للحرارة، يساعد في تقليل درجة حرارة الجسم المرتبطة بالحمى بفضل خصائصه المضادة للالتهاب. طرق فعالة لاستخدامه: أولا، شاهي القرنفل. أضف مسمارين أو ثلاثة من القرنفل إلى كوب من الماء المغلي واتركه لمدة 5 دقائق ثم اشربه. يمكن تحليته بالعسل لتعزيز الفائدة. استنشاق البخار: أضف بضع قطرات من زيت القرنفل أو قرنفل صحيح إلى ماء مغلي واستنشق البخار لتنظيف الجيوب الأنفية. مزيج العسل والقرنفل: أخلط رشة من مسحوق القرنفل مع ملعقة عسل كبيرة لتلطيف الكحة وتهدئة الصدر قبل النوم. نصائح وتحذيرات: على الرغم من فوائد القرنفل العظيمة، يجب الحذر في الحالات التالية: الحوامل والمرضعات، يفضل استشارة الطبيب قبل استخدامه بكميات علاجية. الأطفال، لا ينصح بإعطائهم زيت القرنفل المركز. سيولة الدم: القرنفل قد يبطئ من تجلط الدم، لذا يجب تجنبه لمن يتناولون أدوية مسيلة للدم أو قبل العمليات الجراحية.

0: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح. فأهلا بكم في غرس الأجيال.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة غرس الأجيال حديثنا يحمل عنوان عواقب العنف الأسري وأثر الخصام بين الوالدين على الأبناء. ليس هناك بيت يربح من كثرة الخصام، وأول الخاسرين هم الأبناء، فهم يرون ويسمعون ويحفظون ما يدور حولهم وإن لم يتكلموا. ومن أبرز الآثار يكتسب الطفل السلوك العدواني ويظن أن الصراخ والعنف وسيلة طبيعية لحل الخلافات. يفقد الشعور بالأمان والطمأنينة داخل بيته، فيعيش في قلق وخوف وعدم استقرار. تضعف ثقته بنفسه، وقد يصاحبه احتقار الذات والشعور بالرفض حتى بعد أن يكبر. يصبح أكثر عرضة للتوتر والانفعال والغضب، ويعاني من القلق والكوابيس والخوف. تتأثر علاقته بالآخرين، فيجد صعوبة في الحوار وقبول الاختلاف وبناء علاقات مستقرة. وتذكروا دائما، قد ينسى الأبناء كثير من الكلمات، لكنهم لا ينسون الأجواء التي عاشوا فيها. فجعلوا بيوتكم سكنا ورحمة، وأديروا الخلافات بالحكمة والرفق، فإن سلامة نفوس الأبناء أعظم من الانتصار في أي جدال.

0: وقبل أن نودعكم نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: في واحة محطات أحبتي أعددنا لكم باقة من المنوعات المفيدة. حرص الطالب على الوقت، وينبغي للمتعلم أن يكون حريصا على التعلم، مواظبا عليه في جميع أوقاته، ليلا ونهارا، حضرا وسفرا، ولا يذهب من أوقاته شيء في غير العلم إلا بقدر الضرورة، لأكل ونوم لا بد منه ونحوهما، كاستراحة يسيرة لإزالة الملل وشبه ذلك من الضروريات. وليس بعاقل من أمكنه درجة ورثة الأنبياء ثم فوتها. انتهى من كتاب مقدمة المجموع شرح المهذب للإمام النووي. هذه الفائدة التي تحمل عنوان الفرج بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال المؤلف: إذا صعب عليك المرام فعليك بكثرة الصلاة والسلام على المظلل بالغمام. انتهى من كتاب مسالك الحنفاء في الصلاة على النبي المصطفى للإمام القسطلاني رحمه الله تعالى. ومن كتاب أدب الدنيا والدين للإمام الماوردي قال: نهارك ضيفك فأحسن إليه، فإنك إن أحسنت إليه ارتحل بحمدك، وإن أسأت إليه ارتحل بذمك، وكذا ليلك. سئل أكتم بن صيفي: كم وجدت في ابن آدم من عيوب؟ قال: هي أكثر من أن تحصى، والذي أحصيت منها 8000 عيب. قال: ويستر جميع ذلك حفظ اللسان. من آداب المؤاكلة الحامد، والحامد هو الذي يحمد الله تعالى جهرا في وسط الطعام، ولا سيما صاحب المنزل، فكأنه ينسب في ذلك إلى تنبيه الحاضرين على الكف عن الطعام. وقد قال القائل: وحمد الله يحسن كل وقت، ولكن ليس في أول الطعام، لأنك تحشم الأضياف منه وتأمرهم بإسراع القيام وتؤذيهم وما شبعوا بشبع، وذلك ليس من خلق الكرام. مكان العقل وسلامة القلب. الصحيح أن يقال أن العقل السليم في القلب السليم، فإنك تجد كثير من الناس أجسامهم سليمة ولكن عقولهم عقيمة، بل قد تجد بعضهم مجانين وأجسادهم سليمة وصحيحة. فالعقل لا يرتبط بسلامة الجسم أو بعدم سلامة، بل بسلامة القلب من أمراضه وشوائبه، كما يذكر ذلك كثيرا من الحبيب أبو بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى. إيثار الصالحين لمصالح الأمة، أخرقتها لتغرق أهلها، هكذا قال الله عز وجل في القرآن الكريم، ولم يقل لتغرقنا. الصالحون دائما يخافون على مصالح الأمة قبل أن يخافوا على أنفسهم ومصالحهم. وأخيرا نختم بهذه الفائدة: منزلة الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر. ورد في كتاب تفسير البغوي للإمام البغوي المسمى بمعالم التنزيل: ليس في الجنان جنة أعلى من جنة الفردوس، فيها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. مستمعينا الأعزاء الكرام، بهذا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة. إلى ذلك من حين استودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محطات، الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان. محطات.

مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له سعيد بن كرامة بن سعيد بن رزاق باضاوي، والجنازة الساعة 5:30 صباحا، والعزاء في بيتهم نجدي مسجد أحمد بعيديد. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له سعيد بن كرامة بن سعيد بن رزاق باضاوي، والجنازة الساعة 5:30 صباح يوم غد الخميس، والعزاء في بيتهم نجدي مسجد أحمد بعيديد. كما انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له مبارك بن سالم بن مبارك العطاء، والجنازة الساعة 5:30 صباح يوم غد الخميس، والعزاء في بيتهم بحصن عوض بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له مبارك بن سالم بن مبارك العطاء، والجنازة الساعة 5:30 صباح يوم غد الخميس، والعزاء في بيتهم بحصن عوض بمدينة تريم. تغمد الله الفقيدين بواسع رحمته، وألهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: عمدة السالك وعدة النازك، سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة النازك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر الخطيب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. وين التعلم والتعليم، التذكر والتذكير، النفع والانتفاع، والإفادة والاستفادة، والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا عند الكلام عن الآنية، وسيشرع بعد الآنية في الاجتهاد. وسبق أن ذكرنا في الآنية هنا ندب تخميرها الذي نص عليه، وبهذا يتقي الإنسان آفات، يتبع السنة ويتقي الآفات والعاهات. في الأزمنة السابقة ما كان كل إناء يصنع وله غطاء، كثير من الآنية ليس لها أغطية، ومع ذلك فقد الإنسان يفقد الغطاء أو يضيع الغطاء، فيكون فيه شيء بديل. الشان أن لا يترك الأواني، وخصوصا وفيها طعام أو شراب لا تترك مفتوح. قال الليث بن سعد: رأيت بعض الأعاجم يتوقون شهر كانون الأول من الأشهر الشمسية، هذا يوافق نوفمبر أو ديسمبر، الله أعلم. كانوا يتوقون، النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد أشهر ولا يوم، مبهم، حتى لا يبقى الإنسان أخبر بمشيئة الله وقدره، لكن ما بيبقى الإنسان سلبي له موقف من الأيام أو من الشهور أو من الأمكنة أو من البروج. لا، السنة لا تدل على ذلك، هذا لا ينفع الإنسان. وإن الذين يتحدثون عن الخصائص البروج، تمام، ويجعلونها أمر مهم، حتى أنت تسأل عن برجك، ما برجك؟ كذا وكذا، إذن فخلقك كذا، وتحب كذا وتكره كذا، هذا ما يلزم منه التساوي. أحيانا تجد توأم ولد في يوم واحد، تمام، اتباعهم مختلف، ليست على حسب الادعاءات عند أهل البروج، ويشغلون أنفسهم بأشياء ويصلحون عقدة منها حتى يمنعون بعضهم من الشراء أو البيع أو التجارة أو السفر في شهر أو وقت أو برج غير ملائم أو غير مناسب. هذا كله ليس له أصل في السنة. المؤمن عنده استخارة، يستخير الله فيما يريد أن يقدم عليه من الأعمال، ويستشير من يثق بأمانته وديانته ويمضي، لا يتوقف على شيء. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى هذا الخلق من آثار الجاهلية وبقايا: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. قولوا لا، ابعدوا من قاموس عقولكم، في متصرف، إله مالك الملك، ما هي أزمنة ولا عدوى ولا طيرة ولا شهر صفر ولا كذا ولا كذا ولا عدة أشياء أخرى أيضا في الحديث مما كانوا يتشاءمون به، والتشاؤم منهي عنه، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل ولا يتشاءم أبدا، لا يتشاءم أبدا، حتى لا يقع في ما جاء في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. أنت شاءمت كأنك ظنيت بالله أن يكون كذا، فيقع على حسب ظنك، حكمت أنت، فرجو وافرح فيكون على ظنك في الله، فليظن بي ما شاء، ظننت أن يفعل بك الخير وأن يحرسك وأن يحفظك وأن يصونك، فهو كما ظننت، وانعكست واتبعت الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان. فينبغي للمؤمن أن يبتعد عن هذه الأشياء، ولا يعين في وضع النزول البلاء في يوم معين، حتى ما قاله بعضهم أنه يوم الأربعاء من شهر صفر، لا ينبغي أن يعول عليه، بل كان عندنا أهل الخير وأهل العلم وعامة الناس يتبعونهم في يوم الأربعاء من شهر صفر، يخرجون يعتبرونه يوم نزهة من مندر أو رحلة ترفيهية، حتى لا يقع هذا الكابوس في أذهانهم وفي عقولهم. تمام، هكذا الأصل في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألا يستجر المؤمن شيء من هذه الأفعال، ولذلك النبي نهى عن تصديق الكاهن بل عن الذهاب إليه. لماذا؟ لأنه يرجم بالغيب، كلمة صح 99 باطل، خلاص إذا صدقونه في الوحد وخلاص، وكأنه حتى النبي ما أنبياء ما جاءوا يخبرون الناس بالغيوب، جاءوا يعلمون الناس إقامة أسباب، يعلمونهم استقامة لله، يعلمونهم هذا حلال وهذا حرام. تمام، لا شؤم إلا في المعصية، الشؤم الحقيقي في معصية الله، هذا لمن لم يقع يقولوا تشاءم لا تعصي، فإن المعصية شؤم وشر. أما من وقع يقول لا تتشاءم، لا قم استغفر، قم استغفر الله وتب، وقم في آخر الليل وتب إلى ربك واستغفر، مجال تخرج من الاستغفر ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، طوبى للمستغفرين وللتائبين، من معصية ومن غير معصية. تغطية الإناء، فلو وقع في أحد الإناءين هذا شروع في جواز الاجتهاد. تمام، ومن ضمن الاجتهاد الأواني، عندنا إناء فيه ماءين، واحد متنجس واحد طهور، اشتبه لا يدري أي الإناء فيه الماء الطاهر وأيهما فيه الماء المتنجس، تبي توضأ، عنده وضوء عنده عبادة، فلو وقع في أحد الإناءين نجس، واحد ماشي وقع فيه واشتبه عليه، إذا عرفه ماشي اشتبه لا اشتبه، لكن إذا اشتبه توضأ من أحدهما باجتهاد وظهور علامة، العلامة اللي عندك تحملك على هذا الاجتهاد كاضطراب، تتحرك إذا المساكن، وكان في كلب هنا يدور وقع في أحد الإناءين، طيب اضطرب وذا ساكن، القرينة أن الكلب وقع في الإناء ذا، قرينة له الاضطراب أو الأثر، هذا تحت ماء بلل تحت الإناء، وهذا الإناء جاف حوله ماشي حوله، علامة أنه ماشي وقع في ال أو تغير من باب أولى، واحد في تغير خلاص انتهى الموضوع، قدر على الاجتهاد بسهولة، والاجتهاد هو بذل المجهود في تحصيل المقصود. ما نقصد بالاجتهاد الاجتهاد اللي هو اجتهاد الأئمة الأكابر بشروطه ومقوماته وضوابطه، ما نقصد، ما هو هذا المقصود، المقصود اللي في الأشياء المتعلقة بالإنسان التي تدور حوله، يبذل جهده فيها من أجل يصل إلى المقصود. وما يذكره الفقهاء طبعا ما يلزم أنه هذا كله يقع أو بعضه، فقهاء يذكرون لك اللي يقع كثير واللي يقع قليل
3: والنادر الذي لا يمكن تشاهده في حياتك. بدأ أحد منكم اشتبه عليه إناءين، واحد بتنجس واحد طاه، ما بدأ صح، نادر قليل جدا عندك إناءين، واحد إذا واحد إذا يمكن ما حصل. الفقهاء يذكرون كل شيء، ولا يلزم من افتراض الشيء ولا من تصور الشيء أن يقع، إذ يفترض الفقهاء حتى نبت شجرة على رأسه هل يلزم غسلها أم لا؟ لو نبتت شجرة على رأسه، تصور غريب، الله قدرته صالحة، كما أنبت الشجرة في الأرض يمكن ينبتها على رأس إنسان، جذع ورق وغصون ويمكن ثمرة، قدرة الله صالحة. قال هل يجب غسلها أم لا؟ هذا يقع، بدأ رأيتم ما قد رأينا شيء، ولا حتى ذكروا مثال أنه مرة في البلاد الفلانية واحد نبتت شجرة على رأسه، لكن يبقى التصور والافتراض موجود، وهذا يدلك على أن الفقهاء ما شاء الله يعني عطائهم واسع في تبيين الأحكام ومعرفة المسائل، ليسوا فقط مقتصرين على شيء يفترضون افتراضات كلها، قد يقع من 100 افتراض واحد افتراض والباقي كله ما شيء حصل منه، فعندهم الخيال واسع، تخيل مسائل ما شاء الله متى تخيلوا هذه، كيف وقعت في أذهانهم، تخيل واسع، كم الشاعر إذا اتسع خياله يحسن شعره في ضرب الأمثال وفي معرفة الأشياء، يحسن الشعر حقه لما يكون خياله واسع. والفقيه هكذا لما يجي خياله واسع، ولكن في هذا ضوابط تضبط المسائل، فلو وقع في أحد العين نجس توضأ من أحدهما باجتهاد وظهور علامة، الاجتهاد هو بذل المجهود في تحصيل المقصود، ولجواز هذا الاجتهاد شرائط، أن يكون لكل واحد من المشتبهين أصل في التطهير، فلو كان قالوا له هذا الإناء بول واحد، ما هو هذا، هذا خلاص معروف، واحد بول واحد ماء، شي اجتهاد بيقع، كيف يقع الاجتهاد، يمكن تتوضى بالبول رائحته انقطعت، ما شي اجتهاد فيه، وش يعمل طيب، أرقهن تلينتهن بقى. خلاص معاش ما معك، معاش ما ثاني توفر ولا تيمم، تمام، ما شي يحصل في هذا اجتهاد، ما عندك إمام مستعمل مع طاهر مع تنجس مع طهور، هذا فين يكون له، يكون الاجتهاد، والبول ما له أصل في له في التطهير، بل يتلف أحدهما ويتيمم أو ما بينهم يوم أورد، اجتهد في شيء، في ما ورد انقطعت رائحته وفي ما، هذا ما هو نجس ما الورد، بس ما يصح التطهير لأنه متغير بالطاهر، قال يجتهد في الشرب بس عشان يشرب، لا يجتهد في التطهر لأنه ماء الورد ماء له أصل في التطهير، ما يصح عندنا الطهارة بماء الورد، ماء الورد يطيب تستخدم طيب، ولكن لا تستخدمه للوضوء. طيب وإذا اجتهد لأجل الشرب، اجتهد في المائين واحد ماء ورد واحد ما مواد انقطعت رائحته، طبعا اجتهد فيه وباجتهاده حصل عنده الظن بأن هذا هو الماء، الماء الذي أحد الإناءين هذا هو الطهور، تمام، هل يجوز له الآن يتطهر عند الرمل؟ نعم، عند الرمل نعم، إذا اجتهد في أحدهما وتبين له أنه هو الماء وليس ماء الورد ظنه يجوز له الآن أن يتطهر به. ابن حجر عنده لا، قال للرملي إذ يغتفر في الشيء تبعا ما لا يغتفر فيه مقصودا، وله أن يتوضأ بهما بكل من ماء من ماء وماء الورد، إذا طهر توضأ بذا توضأ بالثاني، إذا ما اجتهد ما تبين له شيء توضأ بهما معا. طيب النية ما هو جازم بها، يعني إيات لنوة الوضوء بذا ولا بذا، قالوا يغتفر، اغتفروا له عدم الجزم بله بالنية، كما لو ترك صلاة من الصلوات الخمس لم يدري ما هي. مغرب، عشاء
2: غير متأكد،
3: صبع، ظهر غير متأكد، صل كم؟ خمس صلوات. طيب إيات الحين اللي اعتبرتها فرض جزمت فيها، قالوا مغتفر فيه، يغتفر فيه للعذر. والأفضل قالوا أماذا يفعل عندما ورد وما طهور، لم يدري أيهما الطهور وأيهما ماء الورد، شيل قليل من ذا وقليل من ذا ويتوضأ يتوضأ بذا ويتوضأ بذا. نعم، بعض من أحد المسلمين من الطهور في أحد كفيه وبعض من الآخر في الكف الأخرى، يغسل بهما وجهه من غير خلط وينوي ثم يعكس. ثم يتيمم، هذا من شان يجزم بالنية، شان يجزم بالنية، يجزم بنية ثم يتيمم وضوءه بأحدهما، يتمم ثم يتمم وضوءه بأحدهما ثم بالآخر. أول يتوضأ من ذا ومن ذا، غرفة من ذا وغرفة من ذا، بعدين يعكس، بعدين يتوضأ بذا، ثم يتوضأ بالثالث. خلاص الآن أكيد يتوضأ، توضأ تمام الآن، يجزم بالنية ذا، وضوءه فيه جازم بالنية. وظهوري علامة، سواء قدر على طاهر بيقين أم لا. عندي ما ثالث متأكد أنه طهور، هل يجوز الإجتهاد؟ قرينة قرينة، لو هي قينية خلاص انتهى الاشتباه، لكن علامة هي قرينة، وجدت في هذا ولم توجد في الآخر، ما ظهر له. إذا ما وجدت شيء ما ظهر، اجتهاد مسكين، اجتهاد حاول ما استفاد، ما شيء فايد. قال سواء قدر على طاهر بيقين أم لا، عنده إن آخر غير مشتبه. وفي قول إنه إن قدر على طهر بيقين كان على شط نهر استعمال الماء في صحراء فلا يجوز له الاجتهاد، في قول ذا لم يعتمد أنه يجوز، عنده صحراء عنده نهر قدامه يجري ولا بحر بغلب يجتهد في ذلك يجوز، سواء قدر على طاهر بيقين أم لا، على المعتمد المقرر. فإن تحير لم يظهر له شيء أراقهما، هذه الطريقة خصوصا إذا كان بول منقطع الرائحة وما ما اشتبه الاثنين عليه فاللي يريقهما، يكون الآن فقد الماء، ايش يعمل؟ يتيمم خلاص. فإن لم تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا، حتى خلاص ما عاد بيبقى يتأسف، الماء طيب طيب خلاص أراقب أحده ما بيتأسف. ويتيمم بلا إعادة لأنه تيمم لفقد الماء، ما قالوا هذا إتلاف ولا شيء، إتلاف ما كذا تريقه، نعمة من نعم الله، لأنه سبب تشويش، سبب له التشويش واضطراب، فكالذي عافى نفسه بغسل بماء بارد، متعافى الآن، لما أراقه ماء تعافى مرتاح، ما عندي ماء تيمم وخلاص وانتهى الموضوع. تيمم بلا إعادة. والأعمى، هل هذا الاجتهاد مخصوص بالبصير؟ شوف الخيال حق الفقهاء، أنت أكثر الناس بصيرين ولا لا؟ هل أكثر الناس عميان ولا نصفهم؟ لا، أكثر الناس يرون وينظرون، والقليل العميان، وإن كانوا كثير بالنسبة للمجموع البشرية كلهم كثير، لكن لو نسبتهم إلى الجمع البشرية فالذين يبصرون هم الأكثر. إيش حكم الأعمى؟ يجتهد ولا ما يعرف؟ ممكن يجتهد، والأعمى يجتهد، ما يجتهد بإيش؟ يشم الرائحة، هذا من الاجتهاد، ممكن باللمس، بالذوق، باستماع الاضطراب حق الماء، هذا يسوي اضطراب يسمع صوته في الإناء، هذا خلاص دلالة، وذاك هدوء عنده ماشي عنده ما عنده اضطراب، هذا أدلة. ممكن إذا كان عنده همة وعنده عزيمة ما شاء الله. الآن هؤلاء المكفوفين يقرون قرآن، جابوا لهم مصاحف يدرسونها دراسة وهم مكفوفين، فيها كتابة كرموز على شكل حفر صغيرة معدة بعناية يعني باتباع، فلما يحس يعرف الآية. مصاحف عنده، مصحف كامل، واحد كان يجيبه هنا يقرأ فيه، طبعا يساعده ما شاء الله الخبرة والسماع القرآن يساعده يواصل بعدين يواصل، ولكن لابد يضبط الآية وآخرها وأولها وما بعدها، يضبطه بالنقط هذه المحفورة في الأوراق. وما أعد هذا لأجل قراءة القرآن فقط، لأجل أعمال كثيرة. فتجد عميان عندهم أعمال، رجال أعمال وهم عميان يمارسون عبر الكتابة المحفورة هذه في الأوراق، والأعمى يجتهد. فإن تحير قلد عارفا بصيرا. نعم. ولو اشتباه طهور بماء ورد توضأ بكل واحد مرة كما سبق، بماء ورد يعني رائحته منقطعة، توضأ بكل واحد مرة أو ببول أراقهما وتيمم. يعني هذا إذا اشتباه ماء طهور، والاجتهاد ما أفاد، ما عرف الاجتهاد ولا توصل إليه، يتوضأ بهذا أو بهذا، ذكرت في الطرق، أو ببول ما طهور ببول أراقهما. قال بيجتهد، لا ما عادش يجتهد، تتوضأ بنجاسة بعدين، تتوضأ ببول لا. بول يعني ما هو ما في بول، لا بول خالص. ومن قال له أنه بول؟ كيف عرفه؟ ما هو بيجتهد مع دارياته، حد قال ولا واحد بول واحد ما. هذا تصور ما يلزم وقوعه نادر، هذا ممكن مش مستحيل. أراقهما وتيمم. نعم. فأن تيمم قبل الإراقة أو الخلط، يتيمم عادو، لا خلط البول والماء ولا أراقهم، ماذا يفعل؟ لم يصح، تيممت بحضرة ماء بيقين، وأن لم تعرف أين هو، أول أرقهن أو خلط، خلاص بول وما خلاص كله نجزعي، ما دي صحة تطهاره أو ريقه، ثم يتيمم، ولا يقدم التيمم قبل الخلط أو الإراقة. فصل. لما زال في الأواني تحل الطهارة من كل إناء طاهر. نعم. فلا يرد المغصوب ولا جلد الآدمي، يقول لك فوقها جلد آدمي، يقول لك يجوز تطهر في جلد آدمي، جلد آدمي خفيف، لا الله أعلم إذا خرج بعدين منه مثل جلد البقر والغنم، والله أعلم. لكن وإن كان حرمته من حيثية أخرى، حرمته من حيثية أخرى، ولا المغصوب يجوز التطهير في المغصوب ومكان مع الإثم مع الحرمة، كالصلاة في الثوب المغصوب تحل عندنا مع الإثم، الصلاة في المكان المغصوب تحل مع الإثم. وقال الإمام أحمد الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة غير صحيح، ما صلى، يصلي في أرض ليست حلالا صلاته غير صحيح، وعندنا تصح مع الإثم.

من كل إناء طاهر. وقد توضأ صلى الله عليه وآله وسلم من الخشب، إناء في خشب قدح ومن جلد ومن نحاس، وبعضهم يكره الأكل والشرب في النحاس. وكان عندنا ما شاء الله مشتهر الطعام في النحاس، بل حتى يعملون الهريس والعصيد والأواني اللي يأكلوا فيها كلها من النحاس. وبعضهم كره ذلك، كرهه طبنا، يخاف أنه يتولد منه أمراض. كل إناء طاهر إلا الذهب والفضة فإنهما طاهران، لكن يحرم الوضوء منهما. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما. وفي رواية أخرى في الحديث: الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، والعياذ بالله. هذا النهي ورد في الحديث. حتى المرأة ما يجوز لها في الأواني، يجوز لها حلي بس. مرة بتلقي لها أواني من كوب ولا من فضة، ما يجوز. حتى خلال إنسان ينزل ما بين أسنانه ما يجوز، هذا إناء ولا مكحل. قال الفقهاء مع النهي في الحديث: إنه بهذا تنكسر قلوب الفقراء الذين يتعبون في تحصيل طعامهم وشرابهم، يجدون إنسان يستخدم الذهب إناء تنكسر قلوبهم. والنهي قد ورد، لكن قالوا علة النهي وحكمه انكسار قلوب الفقهاء. وذكروا أيضا عللا أخرى، ذكر الشرب في الأواني في الظهر، وقيس به سائر وجوه الاستعمالات، أي استعمال كان إلا الذهب والفضة، والمطلي بأحدهما يحرم كذلك. عندنا إناء نحاس أو معدن طليناه بالذهب، أرباب الاختصاص يعرفون، يذيبون الذهب ويحطون على الإناء من خارجه فضة أو ذهب طلاء فقط. أما حقيقة الإناء وجرمه ليس ذهب ولا فضة، هذا يحرم. هذا جوزوه، هذا السن والأنف إذا انكسر، ما نزل الأنملة إذا انكسرت يجوز أن يجعله من ذهب، والسن كذلك جوزوه ونصوا عليه. والمطلي بأحدهما، فإن ناس نحاط لي بذهب يحرم استعمال. فإن حصل بعرضه على النار شيء، إنما يحصل المطلي، عبر في المقدمة بالمموه يعني مطلي، تمام، طلوه بالذهب. إن كان يحصل منه بالعرض على النار شيء، يعني لو عرضته على النار تشوف الذهب يقطر من شدة الطلاء وسماكة الطلاء، هذا ما يجوز. وإن كان لا، ألا طلاء يسير جدا ورقيق بس هو لاصق في هذا يجوز، لكن التمويه في ذاته حرام، تمام. التمويه، فعل التمويه حرام على الصائغ والمختص. أما بالعكس، عنده إناء من ذهب طلاء بنحاس، الشيخ ابن حجر أطلق الحل، عاد كله سترت الذهب ما عاد يرى، طليته بنحاس، هل يجوز استعماله؟ قال نعم الشيخ ابن حجر. وشيخ الإسلام والرملي قال: وإن حصل منه شيء بالعرض على النار لا يحرم، وإن لم يحصل شيء فيحرم. لو إناء ذهب قلت له تلا خفيف من نحاس يحرم استعماله، الشيخ ابن حجر أطلق.
سواء حصل منه شيء بالعرض على النار ولا، هذا عكس طبعا، هو الإناء ذاته ذهب لكن طلاه بله بالنحاس، وليس إناء نحاس طلاه بالذهب. أما ذاك في حرم اتفاق إذا طلاه بالذهب، لكن إن حصل منه شيء بالعرض على النار وإن لم يحصل شيء لخفة الطلاء ورقته فلا يضر. والمطلب أحدهما بحيث يتحصل منه شيء بالنار فيحرم استعماله على الرجال والنساء في الطهارة والأكل والشرب وغير ذلك، وكذا اقتناؤه بلا استعمال على الرجال وعلى النساء، وكذا اقتناؤه بلا استعمال بس ما يخلي عنده كذا منظر وزينة وسط المنزل ما يستعمله له يحرم. حتى الميل من الفضة، تعرفون الميل اللي يتم الاكتحال به، جعله من فضة ما يجوز. يعني حتى بيخليه بس ما بيستخدمه له، ألا ميل من فضة بيخليه كذا بس زينة، بيعرضه عرض ما يجوز. والمضبب بالذهب حرام مطلقا. توسع في الآنية، ذكر الآنية ثم ذكر المطلي منها، الآن المضبب. إناء ينكسر من نحاس، من خشب، من معدن، فيجعل الذهب والفضة يمسكه، يضببه يعني يلحمه من بالذهب أو بالفضة. والمضبب بالذهب حرام مطلقا، المضبب بالذهب حرام مطلقا بلا تفصيل. هذا الذي رجحه الإمام النووي خلافا للرافعي. الرافعي جوز الضبة سواء كانت بالذهب أو بالفضة، والذي صححه الإمام النووي أن ضبة الذهب تحرم. قال صاحب زوائد الزبد: وضبة العسجدي حر مطلقا. العسجد يعني الذهب، كذا الإمام النووي حقق. مضبب حرام مطلقا. وقيلك الفضة، هذا عند الرافعي، جرى عليه الرافعي. ما هي الفضة التي تجوز الضبة؟ أي هي الضبة؟ قليل كثير لها حاجة ولا قصد الزينة بها؟ قال: إن كانت كبيرة للزينة فهي حرام، ضبة كبيرة وأرادها لأجل الزينة حرام لما فيها من السرف والخيلة، أو صغيرة لأجل الحاجة، لا هي كبيرة ولا المراد منها الزينة، وإنما حاجة جبر المنكسر من الإناء، هذه تحل، أو صغيرة للزينة مكروهة، كبيرة للحاج مكروهة. قال صاحب الزبد: وقد نظم هذا المعنى في بيت واحد. هذه الأربع المسائل: صغيرة لحاجة، كبيرة لزينة، كبيرة لحاجة، صغيرة لزينة. واضحة معكم؟ كبيرة لأجل الحاجة مكروهة، صغيرة لأجل الزينة مكروهة، صغيرة لأجل الحاجة حلال، كبيرة لأجل الزينة حرام. قال صاحب الزبد: وتحرم الضبة من هذين لكبر عرفا مع التزين. التفصيل جابه على ضبة الذهب والفضة معا، قال بعدين صاحب الزوائد أزاد بيت: وضبة العسجد حر مطلقة، فيكون التفصيل على ضبة الفضة فقط. وتحرم الضبة من هذين، الإشارة إلى الذهب والفضة، بكبر عرفا مع التزين حرام، كبيرة مع
مع التزين لغرض التزين به حرام. إن فقد حلت فقد الكبر وفقد التزين يعني صغيرة ولأجل الحاجة حلال الضبط من الفضة. وفردا تكره كبيرة لحاجة صغيرة لزين مكروهة في الحالتين، كبيرة للزينة عرفنا حرمتها، صغيرة للحاجة عرفنا حلها، بقي كبيرة للحاجة أو صغيرة للزينة هذه مكروهة. إن فقد حلت وفردا تكره والحاجة التي تساوي كسره. ومعنى التضبيب أن ينكسر موضع منه من الإناء فيجعل موضع الكسر فضة تمسكه بها، تمسك الإناء حتى لا يتفكك. ثم قال وتكره أواني الكفار وثيابهم، مكروها سواء كانوا يتدينون باستعمال النجاسة كطائفة من المجوس

0: أو لا يتدينون كأهل الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هي حرام؟ لأنه يتوضأ من مزادة مشركة، وتوضأ سيدنا عمر من جرة نصرانية. نعم. طيب، أواني الكفار وثيابهم هذا مكروه فقط وليس بحرام، ويباح الإناء من كل جوهر نفيس كياقوت وزمرد ومرجان ولؤلؤ. وأن كانه نادر جدا يعني أن تجد إناء من ياقوت، ولا ما هي الأحجار كريمة صغيرة وما تنصب حتى تتحول كلها إلى ما تصب، تحول كلها إلى ياقوت وزمرد. والله أعلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل، يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الخالص المقبول وحسن التعليم والدلالة على الهدى، ويسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إلى أرواح معلمينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا، وإلى حضرة النبي.
1: عمدة السالك وعدة النازك، سلسلة دروس فقهية تشرح كتاب عمدة السالك وعدة النازك للإمام الفقيه أبي العباس أحمد النقيب رحمه الله تعالى، مع فضيلة الشيخ عمر بن أبي بكر الخطاب.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحداد.

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. موضوع درسنا في بيان زمن سهولة باب الحيض. قد عرفنا في درس سابق أن باب الحيض له زمنان، زمن صعوبة وزمن سهولة، وعرفنا سبب صعوبته فهو في ذلك الزمن من الأبواب لها الصعبة، والآن نبين زمن سهولته وسبب تلك السهولة، يعني لماذا، يعني ما هو السبب الذي نقله منها من الصعوبة إلى السهولة؟ كان من الأبواب لها الصعبة لكن الآن صار من الأبواب لها السهلة، نبين ذلك، هو موضوع درسنا هذا. نعم، إذن زمن سهولة باب الحيض هو ما بعد اعتناء المحققين من العلماء بشدة له التفاريع على مسائل له الحيض مع تدوينها في كتب مستقلة. نعم، هذا هو زمن سهولة باب الحيض، زمن سهولة باب الحيض وما بعده، ما بعد اعتناء المحققين من العلماء بالاعتناء الشديد في التفاريع على المسائل له الحيض وتلوينها في كتب مستقلة. نعم، إذن أولا قلنا هو ما بعد الاعتناء، الاعتناء كما عرفنا هو مزيد الاهتمام بالشيء، مزيد الاهتمام بالشيء، لما أقول لك اعتني بكذا يعني زيده اهتماما، ما هو الاهتمام العادي، بغنى تجاوز الحد، الاهتمام المعتاد بغنى تزيد عليه،

0: مملكتهم لها العلمية لها القوية حتى صاروا من المحققين يمكنهم، أما غيرهم فلا يمكن ذلك، فلا يمكن ذلك. نعم، اثناء المحققين من العلماء بتفاريع بشدة التفاريع، يعني نحن نريد اعتناء شديد وليس اعتناء فحسب. الاعتناء أقول هو مزيد الاهتمام، لكن نحن ما أبغى الاعتناء فقط، الاعتناء الشديد. نحن الآن نريد أن نخلي شيء من صعوبة لسهولة، لازم نقيد هذا، لا نقيد بهذا القيود، الاعتناء الشديد. طيب الاعتناء الشديد بماذا؟ بالتفاريع في مسائل الحيض، لأنه كما قلنا لكم التفاريع هي هو هي هي كل الشأن فيها، في توضيح لها الأشياء وتبيينها، لأنه تحت كلمة لها التفريع تدخل الأشياء كلها التي بتدفع الإشكالات والإيرادات والتنازعات في هذا الموضوع والبحوث وإلى آخر ذلك، كلها بتبين في التفاريع. وكما قلنا لكم مدام الموضوع في الأصول ولم ينزل إلى ناحية التفاريع أو التفاريع باختصار يعني عبارة لا غوص فيها، فإنه لا يكفي. نعم، فيما يتعلق بباب الحيض وتدوين الكتب الخاصة به، يعني لا بد من الاثنين، كما قلنا لا بد من الاثنين، لأنه هو باب الحيض هو من الأبواب الصعبة، ولا بيخل باب الصعبة إذا حصل أمرين، إفراد بكتب المستقلة مع القيام بحقه، يندرج كلمة القيام بحقه ذي تحت قولنا الاعتناء الشديد بالتفاريع في مسائله. الاعتناء الشديد بالتفاريع في مسائله هو ده بيحصل لنا القيام بحقه، لكن غنى هذا يحصل مع إفراد بكتب المستقلة، لأنه كما ذكرنا متى أحدهما دون الآخر. نعم، فمنذ ذلك الزمن صار باب الحيض من السهل الفقهي تعلمه، تمام، ومعرفته والخوض في مسائله وأحكامه، من السهل الفقهي. لماذا قلنا الفقهي؟ لأنه الفقه هو يعني شأنه لا الصعوبة، يعني حتى الأبواب السهلة يا بالنسبة قد تكون يعني يراها البعض أنها صعبة، في هذه سهلة هذه فيها صعوبة، يقول نعم، ولأن نحن من السهل الفقهي، ما هو السهل السهل اللي يكون عند كل أحد، ولا من اللي سهل يعني في بالنسبة لبقية الفنون، لا، من السهل الفقهي. يعني بعبارة أخرى نقول هذا الشيء الذي يعني من السهل الفقهي، تمام، من السهل الفقهي قد يرى بعض الفنون الأخرى من الصعب، أو غيرها العلم يرى هذا من الصعب، نقول نعم، كيف تكون من السهل ومن الصعب؟ لأن قلنا من السهل الفقهي، فعند الفقه هذا من السهل يعتبر، لأنه الصعب عنده ولا شيء ثاني آخر غير هذا، تمام. نعم، من السهل الفقهي تعلمه ومعرفته والخوض في مسائله وأحكامه. طيب ما يعني ما الدليل على أن باب الحيض صار سهلا؟ نحن ذكرنا فيما تقدم ما يستدل به على أن باب الحيض من الأبواب الصعبة والعويصة، ذكرنا عبايد ومقالات لبعض الأئمة. الآن نذكر أيضا مقالات لبعض الأئمة تدل على أن باب الحيض من الأبواب السهلة والواضحة والمبسوطة، تمام. نعم، وما يدل على ذلك مقالات كثيرة لكثيرين من الأئمة، نذكر بعضا منها باللفظ أو بالمعنى، منها قول الإمام النووي في شرح المهذبي: واعتنى بباب الحيض المحققون، أول قال واعتنى بباب الحيض المحققون، يعني ما دام اعتنى به المحققون فينتج اعتناهم، لأنه ما اعتنى أي أحد وإنما المحققون من العلماء، فينتج له التوضيح ولا وإخراج من الصعوبة إلى السهولة. ثم قال وأفردوه بالتصنيف في كتب المستقلة، أيضا هذا هو الشيء الثاني الذي يحصل به له الإخراج من الصعوبة إلى السهولة، أنه قبل أن يفرد بكتب مستقلة ما يمكن حتى اعتنبوا المحققين أصلا ما بحصلون مجال أنهم يتوصلوا إلى حتى يصلوا إلى درجة أن يقوموا بحقه ما دام واف في ضمن غيره حتى يفرد بكتاب مستقل. وهذا قال وأفردوه بالتصنيف في كتب المستقلة. وقال وبسط أصحابنا رحمهم الله مسائل الحيض أبلغ بسط، وبسط أصحابنا يعني بأصحابنا يعني أئمة الشافعية، علماء الشافعية متقدمين متخيلين، هم طبعا معروف كلامه نف من في طبقاته أو من قبله، ليس ممن هو ممن هم بعده، لكنه ما هو كلمة الأصحاب، كلمة الأصحاب هذه راد بأصحاب الوجوه، لكن كلمة أصحابنا إذا قال أصحابنا يعني علماء الشافعية كلهم يعتبرون أصحابنا. نعم، قال وبسط أصحابنا رحمهم الله مسائل الحيض أبلغ بسط، ومعنى البسط هو يعني خلال الشيء من الله من الاختصار، من الاختصار، فعندما تخرجوا من الاختصار فنام خلاص خلال محل الاختصار، لأنه ما عندنا بعد الاختصار لا البسط، الشيء يكون مختصر أو مبسوط، والمبسوط هو ما كثر لفظه وكثر معناه، والمختصر ما قل لفظه وكثر معناه. فالاختصار من شأنه أنا أن يحصل تعقيد في التعبير، لكن البسط من شأنه يحصل وضوح وتبيينه للأحكام من خلال العباير. أنا مبسوطة أش فيها غموض ولا شيء. نعم. ثم قال وأوضحوه أكمل إيضاح، وقال وبسط أصحابنا رحمه الله مسائل الحيض أبلغ بس، ما قال يعني وبسطه فقط، بسط أصحابنا لا، قال أبلغ بسط. أبلغ يعني كلمة أبلغ معناته أنه بسطوه إلى حد مزاله على البسط له المعتاد، والبسط له الذي ينبغي على عزاله عليه، والبسط الكافي على مزاله عليه. يعني قال أبلغ بسط. ثم قال وأوضحوه أكمل إيضاح، أوضحوه يعني أوضحوه إشكالاته وإيهاماته وما يندل عليها من غموض إلى آخر ذلك، الذي بسببها يغلطون كبار العلماء ولا يهتدون كثير من العلماء إلى الصواب فيه إلا أفراد من الحباء كما تقدم. هذا كله خلاص زال. وأوضحوه أكمل إيضاح، ما قال وأوضحوه بحث، يعني قال وأوضحوه بيكفي، لأنه كلمة وأوضحوه لي بتفيد إنما أوضحوه، لكن قد يكون ما هو الإيضاح الكامل. فأنت عندما توضح له الشيء بعض الإيضاح قال لك أوضحته، يعني خدش موضوع له الإيضاح، لكن قال أكمل إيضاح، أكمل إيضاح بعدهم لم يجعلوا لم يبقوا شيئا مشكل فيه ولا مهم ولا، خلاص أكمل إيضاح. قال ثم قال واعتنوا بتفاريع أشد اعتناء، واعتنوا بالتفاريع، التفاريع كما قلنا لكم هي النقطة المهمة تمام في الدفع العواصف والغموض والصعوبة عن العباير، هو لا التفاريع، لأنه بالتفاريع تعطيك لا المجال في هذا. قال أشد اعتناء وبالغوا في تقريب مسائله بتكثير الأمثلة وتكرير الأحكام. هذه العباير كلها من قرأها يعني وقرأ يعني من قرأ هذه ثم قيل له هو أن باب الحيض من الباب الصعبة ما بيصدق، يقول كيف هذا الكلام كله تمام. أو من قرأها ثم قرأ وقرأ له العباية التي ذكرناها سابقا كما قال الدارمي الحيض كتاب ضائع تمام، لم يصنفها في تصنيف يقوم بحقه ويقوم بحقه قال ويشفي له القلب، هذا يعني تحس في تناقض بين التعبير. لكن نحن كمان الآن في التقرير بينا أنه يعني لو زمنان ولو مرحلتان، في مرحلة كان من الله من الأبواب الصعبة وتلك المقالات يعني نحملها على باقي الزمن لو كان فيها صعب فعلا، والآن هذه المقالات التي هي صريحة في أنهم من الأبواب لها سهلة نحملها على الزمن الذي صار فيها سهلا بعد أن انتقل من الصعوبة إلى السهولة، يعني لأن العبارة صريحة وواضحة في الموضوع. ثم قال الإمام النووي أيضا في المجموع وأنا أرجو من فضل الله تعالى أن ما أجمعه في هذا الشرح، يعني قصد المجموع في هذا الشرح، يقوم بحقه أكمل قياما، وأنه لا تقع مسألة إلا وتوجد فيه نصا أو استنباطا، يعني ترجى من الله تعالى أنه ما تجمعه في المجموع فيما يتعلق بالحيض أنه بيقوم بحقه أكمل قيام، يعني ما قال بيقوم بحقه فقط، قال أكمل قيام إلى آخر عبارته. وفعلا يعني من أكبر من أبسط الكتب وأوضح الكتب وأكمل الكتب وأكبر الكتب فيما يتعلق باب الحيض هو كلام الإمام النووي في المجموع، باب الحيض كلامه في باب الحيض في كتابه المجموع. نعم. وقال الإمام النووي في شرح المهذب أيضا ما نصب أفراد أبو الفرج الدارمي من أئمة العراقيين مسألة المتحيرة في مجلد ضخم ليس فيه إلا مسألة المتحيرة وما يتعلق بها، وأتى فيه بنفائسها لم يسبق إليها وحقق أشياء مهمة من أحكامها. يعني ذكر أيضا الإمام النووي في المجموع أن أحد العلماء أبو الفرج الدارمي من أئمة العراقيين أفراد مسألة المتحيرة في كتابه السجل المتحيرة، يعني مع أنك الحيض باب الحيض كله يفرد بكتاب، بل مسألة من مسائله أفردت بكتاب، هذا ما يدل على أنه وضحت هذه المسألة أكمل توضيح، أن كتاب كامل أفرده وخصة به مسألة واحدة فقط من مسائل له الحيض. نعم. أيضا قال أيضا وجمع إمام الحرمين في النهاية في باب الحيض نحو نصف مجلد، نعم في باب النهاية معروفة إمام الحرمين كتاب اسمه نهاية له المطلب، هذا في نصف مجلد ذكر ما يتعلق بالحيض في نصف مجلد، يتعلق بالحيض فقط نصف مجلد. وقال بعد مسائل الصفرة والكدرة، يعني إمام الحرمين قال بعد ذكر مسائل الصفرة والكدرة لا ينبغي للناظر في أحكام الاستحابة أن يضجر من تكرير الصور وإعادتها في الأبواب. يعني بخصوص في باب الحيض سف سابق، لا تتضير من كثرة الأمثلة ولا تكرير الأحكام ولا إعادة الصور في الأبواب، لأنه هذا الباب يتطلب ذلك، هذا الباب التحديد يتطلب ذلك. فينبغي كما ذكرنا إذا ذكرت يعني حكم أن تذكر له مثال ولا مثالين، تذكر له عدة أمثلة. طبعا الأمثلة هذه بتكون متخالفة صورة ومتخالفة حسا، ولكنها حكمة واحد بعد، حكمة واحد. فبتكثير الأمثلة يعني يزداد لها الوضوح أكثر وأكثر. نعم، ولهذا نبه لها إمام الحرمين قال لا ينبغي للناظر في أحكام الاستحاضة أن يضجر من تكثير الصور وإعادتها في الأبواب. نعم، أيضا ذكر إمام له الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري في شرح المنهج قال في موضوع في الكلام عن المتحيرة، قالوا تسمى محيرة أيضا لأن حيرة الفقيه في أمرها. ذكر الجمل على عبارة شرح المنهج قال أي قبل تدوين الكتب التي في شأنها، وأما بعد التدوين فلا تحجر لأن أخذ الحكم منها سهل. هذا أيضا ما تبين لأن لا أنه باب الحيض صار سهل، حتى لما قالوا أن المتحيرة تسمى محيرة وليس متحيرة، محيرة بالكسر لأن حيرة الفقيه، قالوا حكونا حيرة الفقيه قبل تدوين الكتب، وأما بعد تدوين الكتب فأنها لم تحيره لأنه أخذ حكمها صار عليها سهلا، صار سهلا. نعم، ويتحصل أن الباب العويص الذي هو دقيق المسائل التي يغلط فيها كثير من كبار العلماء ولا يكاد يهتدي للصواب فيها إلا أفراد من الحفاظ المعتنين بباب الحيض صار من السهل معرفته، وذلك لما حصلت من العلماء المحققين عدة أشياء ذكرنا جملة منها، وهي يعني إفراد الكلام على باب الحيض بالصنيف المستقلة إلى آخره ما ذكرناه. نعم، ويمكن أن يقال بالاختصار أن زمن تسهيل باب الحيض هو يعني بعد هو من حين قيام المحققين من العلماء حق باب الحيض، يعني كان موجود الكلام على الحيض موجود لكنهم لم يقوموا به حق القيام، لكن بعد أن قاموا بحق القيام صار من السهل وليس من الصعب. نعم، وكما نبانا الراب السهل يعني السهل له الفقهي وليس السهل مطلقا وفي نظر أي أحد أو في نظر بقية الفنون، وإنما
1: رسالة في الحيض والنفاس. دروس فقهية توعوية تقدم أحكام الحيض والنفاس بأسلوب مبسط وواضح لتعين المرأة على أداء عبادتها على بصيرة وطمأنينة. إعداد وتقديم الحبيب حسن بن حسين الحدي.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والجوار إلا خارجا يطرق بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
2: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب.

0: الإخوة المستمعون، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لدرس من دروس قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: وقد أكرم الله الخلائق في هذا الوجود بإرسال الرسل وإنزال الكتب عليهم وتوجيه طابع على ألسنتهم إلى أقوامهم وأممهم، وكان الختام بخير الأنام، وحمل لنا خطاب ربنا ذي الجلال والإكرام جل جلاله وتعالى في علاه، وكانت السوابق في استجابة القلوب لنداء هذا المنادي وتلبية هذا النداء والاهتداء بالهدى لمن سبقت لهم سوابق السعادة الكبرى. جعلنا الله وإياكم من خواص سعداء الدارين، اللهم آمين. يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا مسعد السعداء، أسعدنا بأعلى السعادة وتولنا في الغيب والشهادة برحمتك يا أرحم الراحمين. وكل من أكرم بهذا الإيمان والتلبية لنداء الرحمن جل جلاله تنبعث به له البواعث ليقرب من هذا الإله فيجد ما فرضه عليه اعتقادا وعملا وقولا وسلوكا ومعاملة هو الأصل في التقرب إليه جل جلاله، ثم ما ندبه إليه واستحبه له ورغبه فيه من أنواع السنن والنوافل والمستحبات والمندوبات اعتقادا ونية ومقصدا وإرادة وقولا وفعلا ونظرا وسمعا وحركة وسكونا ومعاملة وخلقا، فيتقرب إلى الحق تعالى بالنوافل بعد أداء الفرائض حتى يبلغ شهوة وشرف وكرامة المحبة من الله، كما نقرأ ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: ما تقرب إلي المتقربون بشيء أحب إلي من يدي ما افترضته عليهم، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد أداء الفرائض حتى أحبه. ولكن كل هذه الفرائض والنوافل لها صورة ولها حقيقة، ولها ظاهر ولها باطن، ولها حس ولها معنى، ومن انحصر في صورتها وحسها وظاهرها دون حقيقتها ومعناها وباطنها كأنه لم يفعل شيئا، بل قد ينعكس الأمر إذا كان ما اتصف به مخالفا لحقيقتها ومخالفا لمعناها ومخالفا لباطنها، ينعكس الأمر فيزداد بعدا وبغضا والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذا جاءنا شرع الإحسان في أداء ما نؤدي وترك ما نترك، كان من أعظم الفرائض ترك الذنوب والمعاصي، ترك الذنوب فرض من الفروض، وكيفية أداؤه بعد ذلك والقوص على حسن الترك والإحسان في الترك مثالا لأمر الإله الذي قال لنا في خطابه على لسان النبي: وذروا وذروا اتركوا وذروا ظاهر الإثم وباطنه، وذروا ظاهر الإثم وباطنه. إذن الطاعة ظاهر وباطن، للإثم ظاهر وباطن، والطاعة مامورون بإقامة ظاهرها وباطنها، والمعصية مامورون من قبل هذا الإله بترك ظاهرها وباطنها والبعد عن ظاهرها وباطنها. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. لما كان الأمر كذلك كانت حقيقة التسابق عند أولي الألباب من المؤمنين من أول من سمع الخطاب وهم السابقون وهم المهاجرين والأنصار، ثم من اتبعهم بإحسان، كان التسابق إلى التحقق في هذه الواجبات والمفروضات بحقائقها بمعانيها بباطنها بمقاصدها الرفيعة. كذلك في فريضة ترك المناهي يحسنون الترك ظاهرا وباطنا، كذلك فيما يتقربون به من النوافل. ومن النوافل المستحبات ترك المكروهات، ترك المكروهات كما يندرج في الإحسان في ترك المحظورات والمحرمات ترك الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه كما قال معلمنا وهدينا مرشدنا صلى الله عليه وسلم. إذا علمت ذلك فإن من المهم على المؤمن أن يعلم في أنواع الفرائض، سواء ما أمرنا بالإيمان به، ثم ما أمرنا بنيته وقصده، ثم ما أمرنا بعمله من طهارة وصلاة وصيام وصدقة وصوم وحج ومن بر والدين ومن صلة رحم ومن قول الصدق ومن الإحسان. ثاني للجيران ومن حسن الخلق وإلى غير ذلك من أنواع الواجبات وما يلحقها من المندوبات. يجب أن نقيم فيها معاني حقائقها وأن نؤديها على الوجه الذي يرضى به الرب سبحانه وتعالى ويحبه. بذلك كان لا الإحسان في الأعمال أهم من مجرد كثرتها بصورتها بلا معناها. وسبق درهم 100,000 درهم، وتعرف هذا إذا أنه تسبق الركعة كذا كذا ركعة، والصوم كذا كذا صوم، صوم يوم يصوم كذا كذا من الأيام، ويسبق التسبيحة كذا كذا تسبيح، فقد تسبق التسبيحة 100,000 تسبيحة كما يسبق الدرهم 100,000 درهم، تسبق التسبيحة الواحدة 100,000 تسبيحة من الآخر ممن لم يتحقق بحقائق هذا التسبيح. وهكذا قال تعالى في هذا المعنى: والله يضاعف لمن يشاء. بذلك كله جدنا الإمام الغزالي لما تكلم عن فريضة الحج والعمرة وما فيهما من أسرار، ختم الكتاب بعد ذلك بالأداب الباطنة لغوص الحج والمعتمر على معنى الحج وعلى سر الحج وحقيقته وعلى باطنه، فذكر لنا ما يتعلق بالعزم وما يتعلق بال الخروج من البيت وما يتعلق ببداية أعمال الحج إلى نهايتها. وصلنا في هذا الدرس إلى عند قوله عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وأما قطع العلايك، بعدما ذكر العزم، والعزم يقول يعلم أنه قاصد إلى مفارقة الأهل والوطن ومهاجرة الشهوات واللذات متوجها إلى زيارة بيت الله، فليعظم قدر البيت ورب البيت، ومن طلب عظيما خطر بعظيم، ولا يقبل من قصده وعمله إلا الخالص. ألا لله دين خالص، ما داخلته شوائب في إرادة غير الله، والله غني وأغنى الأغنياء عن الشرك جل جلاله. تظهر تعامل من رب العباد الخالق البر الجواد من بيد ملكوت كل شيء، تريد أن تتظاهر بعبادته وتشرك مع غيره بقصد وإرادة، هو الغني سبحانه ما هو محتاج إليك ولا عبادتك. يقول: من عمل عملا لي أشرك معي فيه غيري فكله للذي أشركه مني، وأنا أغنى الأغنياء عن الشرك إلا جلاله وتعالى فعله. قال: لا يقبل من قصده وعمله إلا الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فكذلك تعلم بهذا عزمك أيضا على مجلس العلم وحضوره، على حضور الدورة، وعلى الذهاب لزيارة قريبة وأخ في الليلة غير ذلك. تحقق معنا العزم، ثم أنه في الذهاب إلى بيت الله الحرام، كذلك في الانتقال لأجل قربة وطاعة من بلد إلى بلد، يكون فيه أيضا قطع للعلايق وما يصدك عن تحقيق المراد من هذه الطاعات والعبادات. فذكر الإمام عليه رحمة الله أنه مع صحة العزم يجب أن تقطع العلايق التي تحول بينك وبين حقيقة تلك العبادة. بل فرد المظالم والتوبة الخالصة فهو قطع العلايق. من كانت ذمته مرتهنة في حقوق الخلق لا يصلح للسير إلى الحق. من كانت ذمته مرتهنة في حقوق الخلق لا يصلح للسير إلى الحق جل جلاله. لهذا قبل أي سفر، قبل الحج خاصة، يؤكدون رد المظالم لأهلها. كل من ظلمته أو ساتي في مال أو عرض أو نفس، رد المظالم لأهلها حتى لا تكون ذمتكم معلقة بالمظالم لأحد من خلق الله تعالى. حتى الحيوان فضلا عن الإنسان، ولكن ما تملك من الحيوان إلا أن تحسن إليه بما استطعت بدل ما أسأت إليها وضربته بغير حق. وتملك من بني آدم أن تستحل منهم وتطلب مسامحتهم وعفوهم، وأن تعرض عليهم نفسك ليأخذوا الحق الذي يتعلق بقصاص ونحوه. ثم بعد ذلك كله، ما لا يتأتى فيه طلب المسامحة من بعض أنواع الخيانات في العرض وغير ذلك، يحتاج إلى صدق في الإحسان إلى من أسات إليهم، وفي الحرص عليهم والدعاء لهم، وكثرة الحسنات، حتى إذا لم يقذف الله في قلوبهم مسامحتك وأخذوا من الحسنات ما يكون موفرا عندك في الآخرة، حتى لا تنفنى حسناتك في حقوق الآخرين وحقوق الغير. وأنت بحسب صدقك في ندمك على ما كان منك وإرادتك المسامحة، فالغالب أنه يقذف في قلوبهم المسامحة لك جل جلاله وتعالى في علا. رد المظالم أساس الاستفادة من السفر في الحج، السفر في طلب العلم، السفر في الجهاد في سبيل الله. لما جاء بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن الجهاد، وقال إذا خرجت مجاهدا في سبيل مخلصا لوجه ربي، لا أريد إلا أن تكون كلمة الله وقتلت مقبلا غير مدبر، يغفر لي كل ذنب؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. قام الرجل يمشي، قال ردوا عليه الرجل إلا الدين. قال له إلا الدين. نجيب له، قال لكان الرجل عليه ديون وظنه يتخلص منها بالذهاب للجهاد يقتل وخلاص. قال له حق الخلق لو بتأديه أولا قبل ما تخرج إلى الجهاد للدين. فهكذا لا تكون ذمتك مرتهنة بحقوق الخلائق، فإنك ما تصلح للسير إلى الخالق جل جلاله وتعالى في علاه، حتى تتطهر ذمتك من الحقوق، هذه الحقوق التي شرعها هو لخلقه ولعباده جل جلاله وتعالى في علاه. قال رد المظالم والتوبة الخالصة. وكل مظلمة علاقة تمنعك، المثل غريم متعلق بتلابيب ينادي إلى أين تتوجه. تقصد بيت ملك الملوك وأنت مضيع أمره ومهبل له؟ لا إله الله. قال فإن كنت راغبا بقبول زيارتك فنفذ أمره ورد المظالم وتب من جميع المعاصي. وكذلك يكون قطع العلايق ومع تحقيق التوبة من الذنوب صغيرها وكبيرها وفي دقة وسعة هذه التوبة نجده يشاركنا فيها حتى المعصومين في عصر التوبة. وأين توبتنا من توبتهم؟ ولكن في أن يشملنا ويشملهم اسم التوبة، فإنهم يتوبون. سيد المعصومين من الخلائق يقول: يتوب إلى الله في اليوم والليلة 70 مرة، صلوات ربي وسلامه عليه. أي بدأ تحقيق التوبة من كل ما هو واضح من ظاهر الإسم وباطنه، لا تزال في أصولك محتاج إلى تجديد التوبة، فإنك موقن أنك لا تستطيعه أن تقوم بحق الله كما ينبغي مهما شمرت وتحتى، ولكنه بفضل قبل منا اليسير، وعدنا عليه الكثير جل جلاله. أنت محتاج إلى التوبة، ولذا نجد رسول الله علمنا الاستغفار. هذا عندما نعمل أفضل الأعمال، عندما نخلص ونكمل أفضل الأعمال كل استغفر. إذا سلم نصرا استغفر الله، أنت عملت سهولا عملت معصية استغفر الله، خرجت من الصلاة تقول استغفر الله، أيوة خرجت من الصلاة تقول استغفر الله، لأنك مهما أحسنت في هذه الصلاة فعظمة الله فوق الذي يستحق أكبر مما بلاتك تغفر عسى يقبل منك، فإنما معنى إلا تفضله وعفوه وقبوله جل جلاله تعالى في علاه، أي أننا نقدر أن نقوم. فكيف إذا أنت في هذه الصلاة أيضا تعرضت لخطور غيره على بالك وتعرضت لوسوسة فيها، تحتاج استغفار. أن نخرج من الصلاة واستغفر الله مثل الصالحين الذين أثنى الله عليهم، يقومون بالليل إيش يعملون؟ يعصون ولا يذنبون، يعملون الطاعات. إذا جاء آخر الليل

هذه بيجي ألا بد من قطع العلايق حتى نستطيع السير إلى الحق جل جلاله وتعالى في علاه بالقرب منه. الله أكبر. وتب من جميع المعاصي وليكتب وصيته لأهل وأولاده وليتذكر بالسفر الدنيا سفر الآخرة. أي نحر الله وسفر الآخرة ثابت. استحضرت ولم تستحضر، استشعرت أو لم تستشعر، استعدت أو لم تستعد. يبدأ من أول لحظة خرجت فيها من بطن أمك، يبدأ السفر الآخر. ثم سافر من أول ما خرجت من بطن أمك بدأ السفر، كل لحظة تقربك إلى الآخر من حين ما وضعتك أمك. أنت قد بدأ القطار مشاء، القطار يمشي من حين ما تضعك أمك تخرج الدنيا، ركبت القطار حق السفر إلى الآخر. كل لحظة تقربك، كل لحظة تقربك، كل ساعة تقربك، كل يوم يقربك إلى الدار الآخر. أنت مسافر، استشعرت ولم تستشعر، استعدت ولم تستعد، إلا أنه من منة الله علينا في أثناء السفر هي لنا سبحانه ما يمكن نتذود به، ما يمكن نستعد به. وأنت مسافر قدامك التوبة ميسر لك والصدق ميسر لك.

ود ابن حسن التزود بأشرف زاد. قالت وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أن تتقي ضبه وسخطه بتجنب كل ما نهاك عنه.

رأتك إلى ما أمرك وفرض عليك جل جلال هذا التقوى. كيف تقدر تتقي؟ تتقي سخطه وغضبه، وغضبه لو جمعت قواك وقوى أهل الشرق والغرب كلهم ما يمكن، ما تستطيع أن تتقي غضبه وسخطه. إلا ما أمرك به تسارع إليه، ما نهاك عنه تبتعد، هذه هي التقوى، هذه تتقي بها غضبه وسخطه جل جلاله. وأولا ما شيء غير هذا يقيك منه سبحانه وتعالى. فتقوى الله من أشرف الزاد. قال وأما الزاد أيضا يتزود للسفر فليطلبه من موضع حلاله. فإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا، وقال يا أيها الذين كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. قال هذه فرائض وجهها الله للرسل ولكل من آمن. أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات رزقناك واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون جل جلاله. فهكذا كانوا التورع فيما يدخل بطن الإنسان. لنتزود، فإذا أنت من بجيئك إلى مثل هذه الدورة محتاج لك إلى نصيب من الزاد، أما ترتب سكن وترتب أكلك وشربك إن يكون، أو ترتب لابد لك من زاد. الزاد هذا يذكرك بأنه في زاد ثاني مهم وعظيم، لا تبخل على نفسك، زود زود تزود من الزاد الثاني هذا، نور الإيمان وصحة العمل الصالح وقوصك على روحه وحقيقته، هذا زادك خير الزاد التقوى، زادك العظيم. يقول وليتذكر أن سفر الآخرة أطول وأن زاده التقوى، وليحذر ألا يصحب زاده إلى الآخرة. كيف بعض الناس يكون عنده صورة عمل صالح كذا وصورة التقوى، ثم تصحبه لها ما شيء يصل منها إلى الآخرة.

قطع كيف كان لإفساده بشوائب الرياء وقدرات التقصير مع الجسد. وهكذا قال وليحذر أن لا يصحبه زاده إلى الآخرة لإفساده بشوائب الرياء وقدرات التقصير. يقول عليه رحمة الله: وأما الراحلة فيشكو الله بقلبه على تسخيرها، وكانت ما بين حمار وجمل، وأيضا صارت الآن عندنا ما بين سيارة وطائرة وباخرة، وكلها مراكب هو الذي سخرها جل جلاله وتعالى في علاه. فيشكر الله بقلبه على تسخيرها. هذا الحديد يتكون منه الطائرة في حد ذاته يمكن يستخدم لضربك، يمكن يستخدم لقتلك، يمكن يستخدم يسفرك من حل على يوصلك إلى أماكن. سبحان الله تسخيره. ولو لم يسخره ما قدر أحد، ما قدر أحد ينتفع به ولا قدر أحد يسيره. هو الذي خلقه على هذه الصورة، وقال: وأنزلنا الحديد فيه بأس منافع للناس، منافع للناس وصلت، لأن عامة الأجهزة المبتكرة لها تسبب من الحديد. وأنزلنا الحديد لباس شديد قوة، وذا ما يخلو عن هذا الحديد أنواع الجنة.

وجود الحق له وحده سبحانه وتعالى، فلهذا يجب أن لا يقصر نظرك عن وحدانية إلهك جل جلاله حيثما كنت، فإنه يغني من كل شيء ولا يغني منه شيء، ويكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء جل جلاله وتعالى في علاه. والمحجوبون والقاصرون ينحصر نظرهم في هذه الكائنات فكأنها مقصودة وكأنها فعالة وليس منها شيء موجود بذاته أصلا، ولا شيء منها لو هو محدود سواء في منافعه ومضاره وتحت القدرة في تركيبه وتشكيله. جل الله الذي خلق كل شيء. قلب الرحلة يشكر الله بقلبه على تسخيرها، يتذكر مركبه إلى الدار الآخرة. والذي اعتيد بين الناس في الركوب إلى القبور جنايز، وانت إذا ركبت سيارة كل جنازة، إذا ركبت طائرة كل جنازة، إذا ركبت على دابة كل جنازة، إذا ركبت دراجة كل جنازة، فأنت مركوب إذا مركوب. يقول له ما كم ركبت على هذا، أنت تعرض للركوب على الثاني، لابد تركب هناك على الجنازة إلى قبرك. لا إله إلا الله. قال وهي الجنازة، وليتذكر مركبه لدى الآخرة وهي الجنازة، فكيف يحتاط في السفر المشكوك فيه ويهمل أمر السفر المستيقن، يهمل أمر السفر المستيقن. تبلغ بالقليل من القليل وهي الزاد للسفر الطويل، وهي الزاد للسفر الطويل. ولا تحسب بأنك سوف تبقى، فليس إلى بقاء من سبيلي، وخير الزاد تقوى الله فاعلم، وشمر وعد عن قالي وقيلي. هكذا يقول. أما شراؤه ثوبي الإحرام فليتذكر الكفن، أنه سيلقى الله ملفوفا في ثياب الكفن. ثم يمر في الحج يلتف بثوب الإحرام، بعدين يلفونك في ثوب الكفن. وما يكون حظك من جميع ما تملك في الدنيا إلا الكفن، هذا هو هذا اللباس الوحيد. باقي الألبسة حقك من أي نوع كان وتفصيله عند خياط على جنب ما تلبس منه الكفن، هذا اللي يلحقك في القبر بعدين. لا إله إلا الله. لكن إذا معك ملبوس التقوى هنيئا لك، القبر يوم الحشر لباس التقوى ما حد يقدر ينزع عنك بني، ولا أحد يسرقه ولا أحد يجمركه عليك ولا أحد يتعبك عليه، لباس التقوى وتفشر به يوم القيامة، ولك الشرف والعز. ولباس التقوى ذلك خير كما قال جل جلاله. وهكذا يواصل سيدنا الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى شان هذه الأسرار في الحج والخروج إليه. وماذا يتذكر الإنسان بكل عمل من أعمال هذا الحج؟ كذلك زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك سفرنا لطلب العلم وهو من أفضل الأعمال، وهو مما يعد أيضا من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. حتى كان يقول ابن مسعود: من رأى أن الغدو إلى طلب العلم ليس بجهاد في سبيل الله فقد نقص في غاية وعقر. إذا ما علم أن طلب العلم لأجل العمل به والقرب إلى الله تعالى جهاد في سبيل الله، فهو ناقص الرأي والعقل. هذا جهاد لأنه يقوم عليه الجهاد كله الآخر، يقوم على هذا الأساس وهو العلم بما فرض وبما حرم وبما أحب سبحانه وتعالى وبما كره وبما أباح لنا جل جلاله وتعالى في علاه. قبلنا الله وإياكم، حققنا بحقائق الإقبال الصادق عليه، وأقبل بوجه الكريم علينا. اللهم إننا نتوجه إليك، أن ترزقنا الإخلاص لوجهك، وأن ترزقنا القرب منك في كل لحظة في كل نفس، وأن تجعل ما نقوم به من طاعاتك وعبادتك قائما على حقيقته وروحه وسره ومعناه وباطنه مقبولا عندك يا حي يا قيوم ربنا.

تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وزدنا من نوالك وجزيل إفضالك ما أنت أهله، وادفع عنا وعن الأمة الشر كله والسوء كله من حيث أحاط بعلمك، يا دافع البلايا يا كاشف الرزايا يا عالم الظواهر والخفايا يا حي يا قيوم يا بارئ البرايا، تولنا انظر إلينا ووفقنا وزدنا من فضلك ما أنت أهله. بشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.

0: ارجع من اللهم صل وسلم يا ارحم الراحمين. سبحان بسم الله الرحمن الرحيم. العصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.
1: كنتم تتابعون إعادة لدرس من دروس قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ.

قال رب أوزعني قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إلي

الله وحاق بهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلك

من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم

كان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم.

سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون

معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم

يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

ثمود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع

له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم

إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه

وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق